0: الأولى في تونس. ديربي العاصمة، ديربي حسم لقب البطولة، الترجي الرياضي التونسي، النادي الإفريقي. نهار لحد 10 ماي مع الأربعة متاع العشي، موزايكا فام في قلب الحدث. نقل مباشر، تحليل فني، كواليس وتصريحات، بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى للثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام.
1: الأولى في تونس.
2: موزايكا فام. توب ماتان. The morning top. Yeah.

0: ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزايك اف ام معاك في الأوتوروت. موزايك اف ام الأولى في تونس.
1: هتسمعوا كل جديد بإذن الله على موزايك اف ام. تامر حسني.

ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: Mosaïque FM.
1: Guess what, baby?

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.
1: يصبح الخير يصبح النور. نسلموا على كل مستمعينا نهار جديد وإن شاء الله يا ربي كله أمل ومحبة ومودة وحاجات باهية الكل. يلا اليوم السبت 9 مايو 2026 وتوسطة على الصباح وتم تسمع في برنامجكم صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى موزايكا فام الصبحية. نعديها مع بعضنا وإن شاء الله يا ربي كل الفقرات وكل الأغاني تنال إعجابكم. نبدأ بسألتك حبيبي تغنيها الصوت الملائكي فيروز. نهاركم طيب نهاركم أسعد الأيام.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند.
1: رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. توا 36 دقيقة وقيت نعطيكم فكرة على حوالي طقسنا. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم السبت 9 ماي 2026، الطقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيف السحب آخر النهار بالمناطق الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط. الحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال، تتراوح ما بين 23 و 29 بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وما بين 30 و 36 درجة بالجنوب الغربي، وتوصل محليا إلى 40 درجة بأقصى الجنوب. بدأت الدنيا تسخن. احنا اكثر تفاصيل ناخذوها ساعة اخرى من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: الستة وثمانية وخمسين دقيقة رجعنا لكم. يسبح الخير يسبح الأنوار. نسلموا على كل مستمعينا, نقولكم نهاركم طيب وانتم تسمعوا في سبح الخير ويكند. اخلطنا لساعتنا الثانية, نبدأها بحالة الطقس. نكلم المعهد الوطني للرصد الجوي يعطينا كل تفاصيل وتطور الطقس. عنا تدى دقيقة حد نسمعوها من عند فطومة. نجيو للموزيكا الراحة الجميلة علي الرياحي يغنينا ما تفكرش في الأحزان. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
0: صباح الخير ويكند.
2: نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتين موزايك العالمية, نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية, أرقام, تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
3: This continent knows have both been perpetrators.
4: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
5: I have a dream.
2: علوم, سياسة, تاريخ وثقافة, شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
6: بغداد فودروية semblant surgir de nulle part les missiles américains.
7: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
8: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعاً رغم كل شيء.
2: مع اليس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند.
0: راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
9: صباح الخير وأهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة التربية تعلن أن فتحها مناظرة خارجية لانتداب أساتذة بعنوان 2026 لا يتعارض مع نص القانون عدد 18 لسنة 2025 والذي تضمن أحكاما استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل سلاح الدين السلمي يشدد على تمسك المنظمة الشغيلة بالحفاظ على الشركة التونسية للشحن والترصيف ستام ورفضها القاطع لأي محاولات للتفويت في أنشطتها أو المساس بدورها الوطني. يأتي ذلك خلال تجمع عمالي لعمال الشركة بمقر اتحاد الشغل. الأستاذة لطيفة النداري محامية ورثة الطفل هارون الذيبي البالغ من العمر وقت الجريمة قتله 4 سنوات تؤكد في تصريح لموزايك أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين قد قضت بالأعدام ضد المتهم بقتل الطفل في حادثة وقعت في منطقة حي الزهور من ولاية القصرين في شهر مارس من السنة الماضية. الوحدات الأمنية التابعة للمنطقة الجهوية للأمن الوطني بزغوان تتمكن من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة مختصة في سرقة المحلات السكنية والتجارية بمنطقة الفحص تضم 4 أشخاص وتتزعمها فتاة. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن زعيمة المجموعة الإجرامية كانت تتبع مخططا إجراميا يعتمد على رصد المنازل التي يقيم أصحابها خارج البلاد بالإضافة إلى استهداف محلات تجارية بالمنطقة واستغلال قصر لتنفيذ عمليات المداهمة والسطو. في الشأن الدولي منظمة الصحة العالمية تؤكد أن 8 أشخاص أصيبوا بعدوى من بينهم 3 توفوا في تفشٍ لفيروس هانتا مرتبط بسفينة سياحية حيث تم تأكيد 6 حالات وحالتين محتملتين. وكانت السفينة تقل 147 من الركاب وأفراد الطاقم عندما تم الإبلاغ عن تفشي المرض لأول مرة في 2 شهر ماي ولا يزال 4 مرضى في المستشفى في جنوب إفريقيا وهولندا وسويسرا في حين جاءت نتيجة اختبار حالة مشتبه بها أرسلت إلى ألمانيا سلبية. والمنظمة تقول إن الحالة الأولى ربما أصيبت بالعدوى قبل الصعود إلى السفينة وربما أثناء السفر في الأرجنتين وتشيلي. ومن المرجح أن يكون الانتشار قد حدث في وقت لاحق على متن هذه السفينة. مجلة The Atlantic تكشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات يرغب بشدة في إنهاء الحرب مع إيران بعدما طالت أكثر مما كان يتوقع وتحولت إلى عبء سياسي واقتصادي قبل انتخابات التجديد النصفي وزيارته المرتقبة إلى الصين في الأسبوع القادم. فرنسا تعلن استئناف سفيرها لدى الجزائر لمهامه بعد أكثر من عام على استدعائه للتشاور على خلفية أزمة دبلوماسية ممتدة، وتزامنت عودته إلى الجزائر العاصمة مع زيارة وزيرة الجيوش الفرنسية إلى الجزائر في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشرا إلى أولوية التنسيق الأمني والعسكري في مسار التقارب بين الجزائر وفرنسا. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكند.
0: الأولى في تونس صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند ميرا.

0: الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: السبعة 22 دقيقة رجعنا لكم. يسبح الخير يسبح الأنوار وسلموا على كل مستمعينا. يلا وقايت ناخذوا فكرة على حوالي الطقس.
2: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباش فيسبوك مجاز عزيزة.
0: ميتيو
1: ومعنا ساني الساتوري مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير يصبح الأنوار.
3: صباح الفل والياسمين. ميرا تحية ليك والأوفياء مزيك.
1: مرحبا بيك. شكرا. نحب عيشك. نحب ناخذ فكرة على حول طقتنا. طقتنا هكا تحسوا في النهار نوع في الليل نوع آخر في النهار سخون في الليل برد. نعرفوا مقبلة هكا نقرأوا شوية أنه ماشيين معناها درجات الحرارة وترتفع. فنحب ناخذ فكرة على طقسنا اليوم.
3: هذه من خصائص فصل الربيع نجم نقوله
1: عادية معناها.
3: هو اليوم اليوم عموما طقس باش يكون مغيم جزئيا إلى أحيان كثيفة سحب الجهات الغربية للشمال والوسط مع أمطار ضعيفة ومتفرقة تتفرع أثناء الليل. الأمطار نحو الجهات الشرقية للشمال ممكن حتى تكتسي صبغة رعدية قرب السواحل الشمالية، لكن ديما نحكيو على أمطار عموما ضعيفة. بالنسبة للريح اليوم من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وبالمرتفعات، خاصة بالجنوب الغربي وين تكون مثيرة للرمال والأتربة، معتدلة في بقية الجهات. البحر عموما مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بمنطقة سيرات. درجات الحرارة كما أشارت أنت تتواصل في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 22 و 25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 26 و 31 درجة ببقية الجهات، بين 32 و 36 درجة بالجنوب الغربي، ممكن حتى توصل محليا إلى 41 درجة بأقصى الجنوب. مع العلم ميرا المعدل بالنسبة لتونس في العشر أيام الأولى في العشر أيامات الأولى من شهر ماي 25 درجة في تونس. يوم أمس سجلنا 26 درجة واليوم ممكن حتى نسجله 28 أو 29 درجة كحرارة قصوى، يعني عموما درجة الحرارة أعلى من المعادلات العادية للفترة هذه. بالنسبة لأيامات القادمة يوم الغد يمكن نحسوا انخفاض طفيف باعتبار كونه الريح باش تنتقل من القطاع الشمالي بالشمال والوسط. عموما السماء الأيامات القادمة من يوم الأحد إلى يوم الثلاثاء باش تكون طقس قليل السحب إلى مغيم جزئيا. بالنسبة للبحر الغدوة يتواصل مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية متموج بالشمال. ثم يومي الاثنين والثلاثاء يصبح بحر عموما متموج ودرجات الحرارة ترجع مجددا للارتفاع يوم الاثنين مع انتقال التيارات من القطاع الجنوبي، ثم تعود تنخفض مجددا يوم الثلاثاء كما تلاحظ، يعني مرة ترتفع مرة تنخفض. ممكن هذا من خصائص فصل الربيع. لكن عموما نجم نحكي على درجات حرارة تبقى أعلى من المعادلات العادية حتى في توقعاتنا الفصلية، يعني أشهر ماي جوان جويليا ننتظر كونه درجات الحرارة تكون أعلى من المعادلات العادية.
1: رب معانا أمين والله.
3: هذا هو تحسن ميرا. شكرا على حسن الاستماع إلى اللقاء.
1: صحة يعطيك الصحة. احنا بدنا نشكرك. يلا توا السبعة وستة وعشرين دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند.
0: ميتيو ميتيو
2: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباش فيسبوك مجاز عزيزة.
0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار.

0: الساعة 43 دقيقة. رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح الأنوار. يلا خلطة فاطومة نسمعوها توا في دقيقة حظ.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل، صباحكم أخبار حلوة وإيجابية لليوم 9 مايو. إن شاء الله تكونوا لاباس، الحظ ميتيكم والسعادة من نصيبكم. مازالت احتفالات الثور بأعياد ميلاده، مازال الثور يتمتع برشا حظ مزين هو وكل الأبراج الترابية كيما الجدي وكيف كيف زاد عنا برج العذراء حتى الحمل. ديما يفضلك خلي الضحكة في وجهك حتى لو كانت صغيرة، راهي تجيب الخير وتهني القلب. الثور ما تخافوش، نتيجة راهي جاية صحيح خطوة بخطوة أما راهي باش تكون ثابتة. ومع بداية الأسبوع الداخل عنا الجوزاء، فما برشا طاقة حماس في حياتك، فما برشا توازن وراحة وهذا مهم في حياتكم الفترة الجاية. السرطان الفرص جاية نحبكم تستغلوها بالكلام بالذكاء وحتى بالحضور. الأسد أنت الأفضل، أنت اللي باش تعيش تحسن مالي كبير. حتى العذراء هو صحيح فما حاجات ما مشيتش، فما وعود زادة خلينا نقوله ما تنفذتش، أما بالوقت كل شيء يتغير. هذا كان ركستلها شوية. نتعدي والبرج الميزان، هي نصيحة فلوسك تتحسن كي تولي أذكى في التصرف. العقرب فما تحسن جاي أما يلزمكم تتحركوا وتستغلوا كل فرصة. وخلينا نحن زيدا نقولوا لهم يميرا إن شاء الله زينة. والقوس ميسيل شراهو كان تدلل روحك الشوية، راك تستاهل الخير، راك الأفضل في صبحية نهار اليوم. إلي جدي ريت بعد هيك الضغط التعب وأخيرا تترتب الأمور وتعيش زيدا استقرار مهني. والدلوش قولي كان تجرب حاجة جديدة وصيب عليك فضلك من هالروتين وقاية تتخمم في راحتك النفسية. ونكملوا مع برج الحوت، كل مرحلة صعبة تعدي. ميسيل شراهو ما تخافوش من التغيير.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
4: صباح الخير ويكند.

0: الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: رجعنا لكم السبعة سبعة وخمسين دقيقة. يسبح الخير يسبح الأنوار. تسمعوا في سبح الخير كان. يلا ساعتنا الثالثة عنا فيها سبور إكسبريس. عجب أحدنا زميلنا أحمد عدالة وعنا زادة فقرتنا كرياسيون تونيزيان. نجيو للموزيكا. سلمتك بضله يغنيها سلطان الترب جورج وسوف. يلا نخليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الخبار وإحنا نرجعو لكم.
0: سبح الخير ويكاند.
2: ديربي العاصمة، ديربي حسم لقب البطولة، الترجي الرياضي التونسي، النادي الافريقي، نهار الأحد 10 ماي مع الأربعة متاع العشي، موزايكا فام في قلب الحدث، نقل مباشر، تحليل فني، كواليس وتصريحات، بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى الثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام.
0: الأولى في تونس.

0: فرج للم العواد والخطوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتين موزايك العالمية نافدة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
3: This continent knows have both been perpetrators of racism.
4: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
5: I have a dream.
2: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
6: بغداد foudroyée, semblant surgir de nulle part les missiles américains.
7: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
8: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
2: مع الياس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند.
9: راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
10: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مكتب مجلس نواب الشعب يقرر إحالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام لمناقشته. ومن بين مقترحات هذا المشروع العقاب بالسجن لمدة سنة إلى 5 أعوام وبخطية مالية من 20,000 دينار إلى 100,000 دينار كل من نظم أو هيأ أو مول عملية ترمي إلى ارتكاب الغش أو تسهيله أو تعمد تسريب مواضيع الامتحانات أو تمكين الغير منها قبل إجرائها أو أثنائها بأي وسيلة ولا سيما عبر الوسائط أو المنصات الإلكترونية، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك أو ساعد أو توسط في ارتكاب الأفعال المذكورة، ويعاقب بنفس العقوبة كل من تعمد صنع أو اقتناء أو عرض أو ترويج أو بيع أو توزيع وسائل معدة لارتكاب الغش أو مخصصة لذلك مع علمه بوجه استعمالها، وفي صورة العود تتضاعف العقوبة. في الشأن الدولي، جيش الاحتلال الصهيوني يصدر انذارا بإخلاء عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان بصورة فورية تمهيدا لتوجيه ضربات محتملة رغم سريان هدنة مع حزب الله حاليا في لبنان. تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز، والجيش الأمريكي يعلن استهداف ناقلتين نفط إيرانيتين تزامنا مع إعلان واشنطن أنها تنتظر ردا وشيكا من طهران على اقتراحها لوقف الحرب. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات بعضهم في الصين وهونغ كونغ بتهمة مساعدة الجيش الإيراني في الحصول على الأسلحة والمواد الخام المستخدمة في تصنيع طائرات شاهد المسيرة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتوجه إلى الإسكندرية في مستهل جولة إفريقية يفتتح خلالها جامعة فرانكوفونية في المدينة المصرية، وذلك قبيل محطة ثانية في كينيا لحضور قمة فرنسية إفريقية هي الأولى التي تعقد في دولة ناطقة بالإنجليزية. وقبيل انعقاد هذه القمة، المجلس العسكري الحاكم في النيجر يعلن تعليق بث 9 مؤسسات إعلامية تابعة للمستعمر السابق فرنسا، زاعما أنها تهدد النظام العام والتماسك الاجتماعي واستقرار مؤسسات النيجر وتعرضها لخطر جسيم. ويشمل الحظر مؤسسات منها فرانس 24 وفرانس أفريك ميديا ووكالة فرانس بريس وتيفي 5 موند وجن أفريك وغيرها، وحظرها يشمل باقات الأقمار الصناعية وشبكات الكابل والمنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف المحمولة. وفي بداية الأسبوع حضرت بوركينا فاسو بث قناة تيفي 5 موند، وكانت مالي أيضا قد حضرت الإعلام الفرنسي. وتقول فرانس بريس إن هناك تصاعدا للمشاعر المعادية لفرنسا في بعض المستعمرات الإفريقية السابقة مع تحول القارة إلى ساحة نزاع دبلوماسي في ظل تنامي النفوذ الروسي والصيني. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبور إكسبريس. موزايك FM.
9: الأولى في تونس.
11: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ماي أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
12: أريدو، طور عالمك.
13: صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل في ولا نشرتنا الرياضية. بعد شوي شحكيوا على تهديد الأولمبي البيجي بالانسحاب من البطولة وعدم خوض آخر مباراة، بشحكيوا على أسباب اللي خلت مستقبل سليمان يعتزم التوجه إلى التاس، وباش نحكيوا زادة على الديربي، هل يكون زادة لزوبيراتور فار من الخارج من خارج تونس. ولكن البداية بنتائج البارح، الدفعة الأولى من الجولة 29، جولة قبل الأخيرة من بطولة رابطة المحترفة الأولى، تعرفنا من خلالها على الفريق اللي باش يرافق مستقبل بس الى الرابطه الثانيه في انتظار الفريق الثالث، مازالت بلاصه واحده دونك باش يتفاداو النزول زوج فرق. تنحكيو عليهم المستقبل الرياضي بسليماني يفوز على مستقبل الرياضي بجابس واحد بلاش هدف لبوبكر ديارة في دقيقه 43، ولكن مستقبل سليمان رسميا ينزل للرابطه المحترفه الثانيه. جي اس كا بهدف في دقيقه 90 زائد 8 من ضربه جزاء سجلها بنغاليسي سي، حافظ على حظوظه في البقاء، نقطه واحده تكفيه لضمان البقاء في الرابطه المحترفه الاولى. فاز على الاتحاد الرياضي المنستيري، الاتحاد الرياضي المنستيري اللي يكمل اخر دقائق المباراه في الوقت الاضافي نتاعها منقوص من اللاعب اللي هو فابريز زيغي بعد ما خذا ورقه حمراء، وفابريز زيغي كان دخل في وسط المباراه. الاولمبي البيجي يفوز 2-1 على شبيبه العمران. شريف كمارا كان افتتح النتيجه في دقيقه 45، ثم في دقيقه 70 بلال مقنم يعدل النتيجه من خطا في التمركز الدفاعي، ثم سلام الشلغومي في دقيقه 75 ضربه جزاء يسجل الهدف الثاني وهدف الثلاثه، نقاط الهامه جدا للاولمبي البيجي في مسار التفادي النزول. والملعب تونسي تعادل مع الاتحاد الرياضي بن قردان دون اهداف، ماتش كامله الاتحاد الرياضي بن قردان منقوص من لاعب بعد حصول وائل الصالحي على البطاقه الحمراء بزوز انذارات زوز ولا قصفر. بعد الدفعة الأولى هذه للمباريات، الملعب التونسي يتأكد رسميا من إنهاء البطولة على مش على الأقل في المركز الرابع ب 45 نقطة، خاصة بعد هزيمة الاتحاد الرياضي المنستيري اللي باش يقعد في المركز الخامس ب 42 نقطة في انتظار طبعا الجولة الأخيرة، بانتظار زادة مباراة نجم المتلوي. اتحاد الرياضي بن قردان في المركز التاسع 35 نقطة، شبيبة العمران في المركز العاشر ب 35 نقطة، فارق الأهداف المقبولة مدفوعة. الأولمبي البيجي يصعد إلى المركز 13 ب 31 نقطة، شبيبة القيروان بعد بنقطة في مركز 14 30 نقطة، المستقبل الرياضي بسليمان 27 نقطة، مستقبل جيبس ب 18 نقطة، في رقة ذومة أكدوا من مغادرة الرابطة المحترفة الأولى. اليوم تتلعب الدفعة الثانية من مباريات الجولة 29 في الملعب بلدي بالكرم، مستقبل مرسى يواجه السي اس اس الأربعاء متاع العشية في نفس التوقيت، الأولمبي سوسة النجم الرياضي السياحلي ضد السي ا بي، وترجي جرجيس يواجه نجم متلاوي، وبالطبيعة المباراة هذوما الكل الأربعاء متاع العشية، وغدوة الدربي الأربعاء متاع العشية في ملعب حمد العقبي بيرادس. بعد المباريات متاع البارح، بلاغ احتجاجي من الأولمبي البيجي جاء فيه كون الهيئة التسييرية تعبر عن استنكارها الشديد وغضبها الكبير لما قالت عليه الأوضاع في نهاية الموسم بعد سلسلة طويلة من المظالم والتحامل الممنهج اللي استهدف الفريق بصفة مباشرة وغير مباشرة. وجاء في بلاغ الأولمبي البيجي كون هذا في مشهد عبثي ومسرحية سيئة الإخراج، كان بطلها هذه المرة حكم مباراة الجي اس كا والاتحاد الرياضي المنستيري اللي منح دقيقة 90 ضربة جزاء خيالية لتمثل كرة القدم ولا التحكيم النزيه بسيلة حسب البلاغ، وهو ما كان كفيل بتغيير مصير موسم كامل وضرب مبدأ التكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة للأولمبي البيجي. قال زادة كونه تابع الرأي العام ما يحدث منذ أسابيع من حملات وتحامل واضحة للفريق عبر بعض المنابر الإعلامية، إضافة لمؤشرات اختيار صادر عن هيكل رياضية ورسمية وعلى رأسها لجنة الوطنية للتحكيم والجامعة التونسية لكرة القدم في محاولة مكشوفة لتحديد من سينزل ومن سيبقى، وفي سابقة خطيرة تظهر مصداقية الرياضة التونسية في العمق حسب البلاغ. بلاغ الأولمبي البيجي قال فيه كونه الأولمبي البيجي اللي يمثل جهته خير تمثيل عبر تاريخ وشرف كرة القدم التونسية يرفض أن يكون ضحية حسابات ضيقة وترتيبات مفضوحة، خاصة وأن جهة باجة عانت لسنوات عديدة من التهميش والظلم على جميع المستويات، ولم يبقى لجماهيرها سوى كرة القدم كمتنفس وحيد للأمل والفرح والانتماء حسب بلاغ الأولمبي البيجي. الأولمبي البيجي قال في ظل تونس الجديدة القائمة على العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجهات، فإننا نؤكد أننا لسنا مستعدين للقبول بمزيد من الظلم أو السكوت عن أي محاولة استهداف فريقنا أو التلاعب بمصيره داخل الميدان وخارجه. الأولمبي البيجي أكد زادة كونه مش بشي طالب لا بمعاقبة حكام الساحة ولا حكام الفار ولا حتى بنشر التسجيلات ولا الحصول عليه، لأن ذلك لن يعيد حق الأولمبي البيجي ولن يمحو ما حصل أمام مهزلة رياضية مكشوفة أمام الجميع. أما إذا كانت عملية إنزال فريق للرابطة الثانية ممنهجة ومقرر مسبقا بهذه الطريقة الفاضحة, فإن انسحاب الأولمبي البيجي من مباراته الأخيرة ضد النادي الإفريقي قد يكون الحل الأسهل لتسهيل المهمة على من يريدون كتابة النهاية مسبقا وإراحة كل من تورط أو ساهم أو صمت عن هذه المسرحية المسيئة لكرة القدم التونسية حسب بلاغ الأولمبي البيجي. فريق آخر البارح عبر بطريقته الخاصة على غضبه من النزول إلى الرابطة المحترفة الثانية, مستقبل سليمان قال كونه باش يتوجه إلى الطاس. التفاصيل علاش ماشي للطاس نسمعوها من عند أمير البيرس وأمير أثناء مدخلته مع زميلي حيدر شاني البارح في ريكاب سبور.
14: مستقبل سليمان عنده دوسي باش يدافع عليه بكامل حقوقه إن شاء الله باش نتجه للطاس, والحقيقة كنا نخير ومش نتكلموا في اللحظة هذه تكون في كونفرنس بريس في العديد الظلمات وعديد الخروقات اللي صارت في الموسم هذايا, وقدرة ربي حظوظ وافرة في البقاء في الرابطة الأولى. بالنسبة للجزئيات وهذا باش تكون فما كونفرنس دو بريس, فما لجنة قانونية تكون من زوج محامين تونس أو محامي فرنسي يخدموا في الدوسي هذا عندهم دوموا, فما فار وثمانية جورنيات ما كانش يخدم في ملعب بير بورقبة. في الجولة التاسعة جينا قلنا الأوفسايد ما يمشيش, عديد المفاجآت استناوا الدوسي هذا وقدرة ربي فما قانون باش يوصفنا, وإن شاء الله القلوب الباهية نقولوا لهم راهي مستقبل سليمان مازال باش تقعد لكم في الرابطة الأولى.
13: هذا أمين البيرسو رئيس المستقبل هذه بسيمان أثناء مدخلته البارح في ريكاب سبور مع زميلي حيدر. جولة الدربي اللي تلعب بعد غدوة بليتو بعد تعيين طاقم تحكيم أجنبي كريستيان بيترو تشيوريتشكا هكا الحكم النمساوي. النية تتجه إلى تعيين ديزوبيراتور فار من خارج تونس, يعني مشغلي تقنية الفيديو اللي يعطيو الإيماج للحكام الفار والكاميرا وغيره. ديزوبيراتور فار هذوما حسب المعلومات الأولية يوصلوا اليوم لتونس, يكونوا جايين من الصين من الشركة اللي وفرت الماتريال للشركة اللي ربحت المناقصة بتاع الفار في تونس. نوك طاقم تحكيم نمساوي كريستيان تشيوريتشكا ومعه زادة باش يكون بنسبة كبيرة دوز أوبيراتور فار من الصين. الجامعة التونسية لكرة القدم وقبل الدربي نشرت البارح فيديو على صفحتها الرسمية تحت عنوان الدربي في التيران وكلنا ولاد حومة وإن شاء الله كرة مزيانة ونشوفوا كرة مزيانة واللي يربح صح عليه. فيديو تشوفوا فيه على باجنا سبور باي موزايك فهم الناس اللي تابع فينا على الباج فيسبوك متاعنا توا اون ديريكت. دونك الهدف من الفيديو هذا هو كونه الناس تقرب لبعضها أكثر, تنقص شوية المشاحنات التونسيون اللي قاعدة تصير على الريزو سوسيو وضمان توفير أفضل الظروف من أجل كونه الدربي ذي يتعدى لباس, وإن شاء الله يتعدى لباس خطر في الأخر كنا توانسة أي كان انتماء أي مشجع لأي فريق كان, فإنه الأخير هو علم تونس وأهم حاجة. وذلك علاش البادرة ذي من الجامعة التونسية لكرة القدم جات البارح وهبطت على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم. خارج تونس خالد بن يحيى توج البارح بلقب بطولة الجزائر اللقب العاشر لمسيا لمولودية العاصمة, الثالث لخالد بن يحيى مع الفريق بعد ما كان ربح السوبر وبالبطولة 2024-2025. كرة السلة اليوم الفينال سيدات ماضي ساعة نادي رياض الصفاقسي يلعب ضد الجمعية النسائية بجمال, ورجال نادي الإفريقي يلعب لربع ونص ضد الاتحاد الرياضي المنصيري. دايور الجامعة التونسية لكرة السلة كانت نشرت البارح بيان قالت من خلاله كونه تم رسميا إطلاق التطبيق الخاصة بالجامعة التونسية لكرة السلة. هاندبول الترجي تأهل النصف نهائي كاس تونس بعد ما ربح النجم الرياضي الساحلي البارح 28-19. اليوم بقيت مباريات الربع النهائي الاربع متاع العشية, البعث الرياضي بابني خيار يواجه النادي الافريقي, جمعية حمامات تلعب مع سبورتينغ المقنين, وملعب التونسي يواجه النادي الرياضي بساقية زيت. وماتشوات الكل الاربع متاع العشية. خارج تونس اليوم برشا كوره, نبداو بالرجاء والوداد الثمانية متاع الليل الدربي او يكلو بسبب المشاكل. تو احمد يحط لنا التصويره متاع البادي كام, اول مره في المغرب البادي كام باش يتم استعمالها, مش مشكله احمد موجوده التصويره ما لقيناهاش مثلا حتى مشكل, لكن معروفه شنو هي البادي كام اللي تتحط في الـ عند الحكم وباش يعيشوا الناس اللحظه هذه متاع كيفاش يشوف اللقطه, هو في حد ذاته كيفاش يشوف اللقطه. دونك لاول مره في المغرب باش يتم تطبيق التقنية البادي كام على الاربيتراج, والكاميرا هذية بالطبيعة باش تعاون الحكام في اتخاذ القرارات سيفغي, وتعاون زاد غرفة الفار زاد صحيح, لكن في نفس الوقت باش باش الناس اللي تتفرج تفهم كيفاش يتم اختيار واتخاذ القرارات وكيفاش الاربيتر يشوف التصوير هذا والتصوير انفان وصلت. دونك البادي كام هي هذه اللي تشوفوا فيها توا احمد لبسها عنده منها احمد التونسي المخرج الرقمي نتاعنا فرحان لانه عنده منها واحده في الدار. دونك حتى هو ينجم يشد اربيتر في واحد المباريات في الحومه مش في البروفيسيوناليزم مش في شامبيونا بروفيسيونيل. دونك في كل الحالات البادي كام لاول مره باش يتم استعمالها وحسب الاداره الوطنيه التحكيم في المغرب فإنه التقنية هذه بش يتم تعميمها على باقي المباريات بشوية بشوية من هنا الموسم القادم. المهم كونه ديربي كازابلانكا 8 متاع الليل لكن في مدارج خالية بسبب ما قام به جماهير الرجاء في مباراة الجيش الملكي هذه أهم مباراة في المغرب اليوم. نهائي كأس الكونفدرالية ذهاب اليوم اليوسما يستقبل الزمالك المصري كيف كيف 8 متاع الليل ونعملوا طلع توع البطولات الأوروبية نص نهار ونص تبدأ الفرجة اليوم ليفربول تشيلسي في البريمير ليج مع 3 ساندرلاند مانشستر يونايتد 5 ونص مانشستر سيتي ضد برنتفورد ذهاب بريمير ليج في جنة كرة القدم في إيطاليا زوماتشويت مزيانين بون لولاني في شونجو برشا الحقيقة لاتزيو يلعب ضد الإنتر 5 متاع العشية وثاني في شونجو بالنسبة لليوفي اللي يواجه ليتشي 8 غرباء يوفي على بعد نقطة وحيدة سابق روما بنقطة ومتأخر زوز نقاط على الميلان في الليغا. أهم مباراة اليوم هي 5:30 أتلتيكو مدريد يلعب ضد سيلتا فيغو وفي البوندسليغا أوكسبور يلعب ضد بروسيا مونشنغلادباخ 9:30 لايبزيغ يلعب ضد سان باولي في نفس التوقيت. في نفس التوقيت زاد مباراة هاما برشا في المراكز المتقدمة نحكيو على شتوتغارت اللي يواجه باير ليفركوزن والخمسة ونص متاع العشية فولسبورغ يلعب ضد بايرن ميونخ. النشرة هذه وكل أخبارنا الجديدة قال موقعنا موزيكا فان بوينت خليكم توا مع أميرة وكامل الفريق في صباح الخير ويكاند.
11: مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات ولا أكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك فخ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
12: أريدو طور عالمك.
9: صباح الخير ويكاند.

0: سيتي. سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
1: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
2: أريدو، طور عالمك.
3: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: 8:25 دقيقة جعنا لكم. يصبح الخير يصبح الأنوار. يلا خلطنا فقرتنا فقرة الجمال والابتكارات. كرياسيون تونيزيان.
0: كرياسيون تونيزيان.
1: ونرحبوا اليوم بضيفاتنا. هما زوز الوالدة ومعها بنتها. نسلموا برشا برشا برشا. نرحبوا بها مدام حلم. صباح الخير.
2: صباح النور ميرا. عايش مرحبا بيك. عايشك عايش.
1: نورتنا.
2: عايشك الله ينورك. عايش.
1: والبنوتة زيدا بنتك ربي فضلها زيدا رحمة بن مراد. مرحبا بيك.
3: عايشك. صباح النور ميرا.
1: صباح الأنوار. عايش. يا لله. باش نحكيو على كيف هو نقولوا احنا مشروع الأساس نتاعهم الخيوط هكا ولا لا. والمشروع هذا هو بدو ولد فرع هالمعمل هذية صغرون فرع على دو مارك. فما ماكرابيل اللي هي لمارك متاع رحمة. وفما زادة مدام كروشي اللي هي لمارك متاع مدام أحلى. شنو هي القصة هذية ساعة عليه انتم بديتوا يعني تخدموا مع بعضكم وتخدموا الزوز في بالخيط. شنو الفرق اللي نلقاوه ما بين في ماكرابيل ومدام كروشي؟ ما انت شنو تخدم مدام أحلى؟
2: مدام لا اله الا الله محمد رسول الله. اي انا نخدم ليساك. ليساك اون كروشي.
1: ايوه ليساك. دونك هذا هو اختصاص.
2: اختصاصي ليساك.
1: ليساك ايوه. وانت
3: وانا تخصصت في ديكوراسيون انتيريور. يعني نخدم لي زاباجور لي طونتور ميغال فوالا كيما هكاكا في التصويره.
1: نخدم. تقولوا المستمعين يدخلوا توا على الباج نتاعنا ويشوفوا التصاور اللي تلقاوهم ولي كرياسيون اللي تلقاوهم في ماكرابيل وفي مدام كروشي.
3: لي فيوز لي لامبادير هذوكم حاجات ديكوراسيون انتيريور الكل.
1: الحاجات اللي يخصوا
3: لي كاشبو لي ميغوار.
1: ايوا هنا نتفرجوا فيهم. اي حاجه حلوه برشا. حاجه حلوه برشا. كيفاش جاتكم فكره المشروع هذا؟
3: هي الحق اول ما بدينا معناتها في رواحنا امي ديما تخدم الكروشيه تخدم لي جوتي لي ناب حاجه داكيك معناتها للدار. من بعد بتي تبتي خرجنا من الخيوط هذوكم حاجات اللي هما توا توندونس على الاخر كيما المكرامي. عملنا منه مارك اللي هي ماكرابيل. وبدينا في
1: بشوي. انت مدام حليم كيفاش تعلمت الكروشيه؟
2: والله انا ملي صغيره مغرومه عندي كيك غرام. اما من بعد كيف كبرت تخليت عليه وكل مش نخدم فيه كيما توا كبيره. عملت فورماسيون.
1: عملت فورماسيون.
2: بما اني عندي غرام وكل هكا هو اختصاصي توا لي ساك.
1: ما شاء الله عليك. وانا ما شاء الله عليك. بس اللي كنا على لي موديل كيفاش تختارهم لي موديل معناها؟
2: والله لي موديل لي طوندونس لي مطلوبين. الحاجه اللي هي يحبوها
1: انتم تخدموها. تخدموها وتخدموا مثلا سور كوموند. ينجم انسان يجي يقول لك انا حاجبك الحاجه هذيك.
3: نخدموا سولون لي ميزور اللي هما يحبوا عليهم الكليونيت والا اللون اللي يحب عليه. يعني نخدموا لهم سور كوموند. احنا ابخيتو عندنا ديما ستوك معناتها ستاندر. واللي يحب معناتها هكا حاجه سولون الدوموند نتاعو نخدموا له.
1: قد عمر المشروع هذا؟
3: توا 4 ans.
1: تبارك الله عليك. تبارك الله عليك.
3: هو ديجا المكرامي والكروشي رجع عنده 5 سنين.
1: صحيح صحيح. مازال كيف رجع تونيزيان بدينا نجيبوا هكا عندهم 5 سنين ديت العباد تحكي على المكرامي. باه نسالك انت ساعه نبدا بك انت مدام احلام. انت عندك مدام كروشي. نسالك على الاسعار. اقل حاجه قد ايه؟ اغلى حاجه قد ايه؟
2: والله هو التوالى سعار من 50 كيكة كل واحد
3: بورتمونية 15 دينار.
1: هاي بورتمونية فما 15 وكل
3: فما 12 دينار.
2: هاي مناسبة زيد أقل حتى من
1: وفي ماكرابيل الأسعار خطر عندك برشا حاجات.
3: عندي برشا حاجات أنا من 10,000 اللي هي التاشف واتشور.
2: والله
3: حتيش الحاجات الكبار اللي هما يوصلوا حتيش 400-500 دينار
1: خطر فيهم خدمة كبيرة.
3: فيهم خدمة وصولون الماتير برمي وياخوا برشا وقت.
1: برك جسلك قدام حليم قداش تاخذ وقت باش تخدم مثلا ساك؟
2: اي يحب لي وقت. يحب لي بنهارين اكثر 3 ايام وبالغرزه ريد. بالغرزه يا ميرا والله.
1: كل حاجه تعب.
2: اي حاجه تعب.
1: كل شيء تخدموه وحدكم ولا فما شكون معاكم يعاونكم فيش مثلا؟
3: ساعة بابا أول حاجة ربي فضله.
1: ربي فضله محليه مشروع عالي.
3: بابا وراجلي زاد كيف كيف يعاونوا فينا بالقديش.
1: وزيد انت معرسه وانا قلت بنوته هذوك صغيره
3: وعندنا شكون يعاون فينا معناتها في تدوير الخيوط. انا نخدم العقد خاطر العقد يلزمهم وفما شكون يعاون فينا في تدوير الخيوط في الامبالاج فيه برشا برشا هو راهو مشروع فيه برشا
1: حاجات
3: حاجات
1: ان شاء الله ربي يوفقكم وينجحكم
2: عايشك يبارك لك.
1: نمرو التليفون ولا الباج اللي نلقاوكم عليها
3: باهي تلقاونا على الباج ماكرابيل وعلى باج مدام كروشي
1: فتحنا
3: اي دو باج اما هي نفس لاتولي ونفس النيميرو دو تليفون
1: موجودين في انستغرام وفي
3: على الانستغرام وفيسبوك
1: ونمرو التليفون نمرو موحد
3: اي نمرو موحد اي نمرو الخدمه 23 22 8 9 4 7
1: خارق العاده لالا ان شاء الله موافقين ان شاء الله ينجحين ان شاء الله المشروع هذا يمشي ويكبر هذا احلام نورتنا
2: عايشك الله ينورك
1: عايشك يا مدام رحمه بمرادنا لنا الدنيا يا لالا
2: عايشك
1: حبيبك
2: وبيعيشك ربي يبارك
1: عايشك عايشك مرسي عايشك يلا نرجعوا لكم
0: création tunisienne Belgique weekend publicité مبيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون كل مره نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيو لنا تجاربكم حاجات عشتوهم ولا تعديتو بيهم ونهار السبت هذا موضوعنا بسبب الشك خسرت برشا حاجات عانيت مدة طويلة من الشك من طرف أقرب الناس ليا الشك خليني نعيش في علاقة سامة وكلها مشاكل حتى لين وصلت المرحلة اللي ما عادش نجم نستحمل الشك والغيرة المفرطة واخترت الانفصال وقت اللي الشك ينجم يزورنا ولا يزور علاقتنا هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة متاع العشية كلمنا من توا على 71-113-013 ولا على الواتساب زادة 23-513-1000 واعطيونا لمحة على أراءكم مبيناتنا مع اسماعيل بن عيسى Toujours plus proche de vous
4: Papa, il est comment le voyage en bateau?
5: Le voyage مع GMV منو سفر ومنو رحلة في البحر هزو كرامتنا ونشدو لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر من السمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين وبالويفي مكونكتي
6: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.

0: مولاندور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: لزيبرمارشي كارفور يحتفلوا بعيد ميلادهم 25 ويحطوا على ذمتكم اليوم سيرفييت دو بلاج رويال هوم ب 14 دينار و900 في عوض 22 دينار و900.
1: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
2: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
3: أريدو، طور عالمك.
4: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، من 9 حتى 15 ماي عادي ماي ام جي في الكيسة وشري سيشيفو فابا 1800 وات 39 دينار في 79 دينار.
5: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
6: صباح الخير ويكند، صباح الخير ويكند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: 8:56 دقيقة الوقت يجري. يصبح الخير يصبح الأنوار. نسلم عليكم الكل مستمعينا مستمعي الإذاعة الأولى موزايك فام زد متابعينا. نشكركم برشا على التفاعل متاعكم على الباج متاعنا موزايك فام زد الباج متاعنا صباح الخير ويكند باي موزايك فام. أي سيدي عنا فيها ساعتنا الثانية عنا فيها فقرتنا نقطة قانونية مع الأستاذ الحسين لاجر. معنا زيدا أصواتكم نسمعها في صندوق عجب 71-113-013 هذا هو نمرونا. كلمونا احنا ان نوصل لكم اصواتكم. نجيو للموسيقى راكم عقلتوها وعقلتوا صوتو حتى هذا محبوب الجماهير فاضل شاكر يحبوه برشا هوا يا هوا. نبداو بها ساعتنا الرابعه. يلا خليكم مع زميلتنا خوله الكعبي في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
0: صباح الخير ويكند. ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا بسبب الشك خسرت برشا حاجات عانيت مدة طويلة من الشك من طرف أقرب الناس ليا. الشك خليني نعيش في علاقة سامة وكلها مشاكل حتى لين وصلت المرحلة اللي ما عادش نجم نستحمل الشك والغيرة المفرطة واخترت الانفصال. وقت اللي الشك ينجم يذرنا ولا يذر علاقتنا هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71-113-013 ولا على الواتساب زادة 23-513-1000 واعطيونا لمحة على أراءكم. مبيناتنا مع اسماعيل بن عيسى.
2: Toujours plus proche de vous.

0: مولاندور يودك بش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.

0: Musique FM. Non-stop music. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي يقول خلال الاحتفال بيوم أوروبا إن اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي التي أبرمت منذ أكثر من 3 عقود لم تعد قادرة على الاستجابة بشكل كامل للتغيرات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وكذلك التداعيات الحالية والمستقبلية للصراعات في أوروبا والشرق الأوسط. والنفطي يعتبر أن الطرفين تربطهما شراكة تاريخية مدعوة للتطور لتكون أكثر توازنا وإنصافا وأكثر احتراما للأولويات الوطنية والخيارات السيادية لكل طرف. ولدى تطرقه إلى مسألة الهجرة، وزير الخارجية يجدد رفض تونس لأي محاولة تهدف إلى تصنيفها كبلد عبور أو توطين للمهاجرين غير نظاميين، مؤكدا في الوقت ذاته دعم تونس لبرامج العودة الطوعية باعتبارها أفضل السبل للحفاظ على كرامة الضحايا وصون حقوقهم. قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل يعبر في بيان عن تحفظه على الزيادات المقررة في أجور أعوان القطاع العام بعنوان سنوات 2026 و27 و28 معتبرا أنها لا تستجيب لتدهور القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة. والقسم يوضح أن الزيادات الجديدة جاءت في شكل منح مالية ثابتة تتراوح بين 90 و120 دينار دون أن تمس الأجر الأساسي، وهو ما اعتبره تراجعا مقارنة بزيادات السنوات السابقة التي كانت تحتسب بنسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي وتنعكس على مختلف المنح والامتيازات. والبيان يشير إلى أن الأثر الصافي لهذه الزيادات بعد الاقتطاعات سيظل محدودا ولن يواكب نسق التضخم المتصاعد، خاصة مع صرفها على امتداد 3 سنوات. الجامعة التونسية للنسيج والملابس توضح أن المؤسسات التابعة للقطاع التي قامت بالفعل بتطبيق الزيادات في الأجور المنصوص عليها ضمن الاتفاقيات القطاعية المبرمة في جونفي 2024 ليست مطالبة بمنح زيادة جديدة في الأجور بمقتضى الأمر الحكومي الذي نشر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وزارة الفلاحة تعلن فتح دار الحوت بسلامبو والمحمية الطبيعية للعموم بصفة مجانية لمدة أسبوع، وذلك بداية من يوم الاثنين 11 من مايو إلى غاية يوم الأحد 17 من مايو. وتندرج هذه المبادرة في إطار فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة ولإتاحة الفرصة للعائلات والتلاميذ والطلبة لاكتشاف عدد من الفضاءات العلمية والثقافية والبيئية التابعة للوزارة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا. في صباح الخير ويكاند.
0: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. Mira.

0: رجعنا لكم 9:21 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا خلطنا لفقرتنا نقطة قانونية.
1: نقطة قانونية
0: ومنور الدنيا الأستاذ الحسين لقرم عدل إشهاد وكاتب عام وطني سابق لهيئة عدول الإشهاد. يصبح الأنوار.
2: صباح الخيرات والمسرات.
0: مرحبا بيك.
2: بفضلك عيشك.
0: مرحبا بيك. الجمعة اللي فاتت وصلت لك أنا أمانة اللي هي جواب من عند مستمع. بعت جواب أعطيه الصحة هو كل راهو يقولوا راهو أمانة متاعك وصلت. وهو السؤال هو اللي سأله هو السيد هذية مطلق قال مرته وأولاده أعطاهم يسكنوا في دربه في دار والده يعطيه الصح هكا ولا به. المراه قال قعدت قضيه لا خلصت لا ماء لا ضوء فهو قعد بيت قال تو شكون اللي يخلص الماء والضوء ذولي خلط حتى الملايين الشيء
2: أي.
0: انا ولا هي ولا الوالد بما انه هو سكنها في دار الوالد
2: واضح.
0: بالحق معناها ساعات تقعد ترى العجب انت راه في خدمك ترك ترك ترى شيء معناها
2: ترى كل شيء الالوان كل راه هنا هكا ولا
0: ربي معاك
2: لون يسيك في لون
0: ربي معاك لازمك نظارات بالحق
2: كمل الخدمه تاعي لازم نعمل كتاب انا
0: بالحق
2: وشي
0: والله يجي كتاب
2: شكون في برشا مبيعات هذا
0: اي
2: تتعظم الحياه معناها
0: اي حتى شيء كبير ساعات تسمع حاجات وتشوف حاجات تسمع حاجات على البشر وعلى الناس
2: تعمل
0: وكله والاسباب ساعات يعني احنا هنا ماناش باش نحكموا نقولوا عليه ولا كيف. هذا سؤال هو طرحه المستمع هذية فأستاذنا أنت معناها عطينا الإجابة خلنا نجاوبوه ونفردوه وأنا بدي نحب نرتاح أنا بدي تعبني
2: أما زي نطمن للمستمعين مش نعمل كتاب قطر سلماني سيرماني ما نفشيش للعدل الأشخاص
0: حدش لسامي بارح حكينا قصصها
2: هاي به الحمد لله. هو كما تعرف الوضعية هذه تعتبر في وضعية طلاق وضعية طلاق تجم تلقى مثلا صغار في العائلة موجودين وصغار هذوما مشرع تونسي والقاضي يزم يضمر حد أدنى من الحياة الكريمة
0: صحيح
2: استاذ. دونك مش معقول راجل طلق مرته وخلى صغار باش تخليها معنيها في الشارع تسكن هي وصغارها كل نعطيك النفقة نتاعك كهو انت نعطيك نفقة وبعد تحول جارية عمرية ولا رأس مال حسب حكم القاضي. صغار عندهم نفقة معنيها تتواصل إذا كان هي مبدئيا 18 سنة وإذا كان وليد يقرأ تتواصل 25 سنة وإذا كان البنية موجودة تتواصل إلى أن تتزوج أو أن يكون لها كسب قار. وبالنسبة للأطفال المعاقين تستمر النفقة مدى الحياة لكن القاضي يحكم بالقرارات الفورية نتاعو يحكم بالحضانة الصغار يشكون خاطر القانون تنقح الحضانة الصغار تسند إلى حستبقى مصلحة المحظون ينجم يكون البو ينجم يكون الأم ينجم يكون غير البو وغير الأم خاطر مصلحة المحظون هي الفضلة في اختيار الطرف الحاضر
0: معناها اللي يربي في الصغار اللي شايل المسؤولية
2: نتاعو
0: والله زي ما نعرفش انا في بلي
2: ثم حتى مرجدة اجتماعية تجم تخرج معناها تشوف وضعية الطليقة اسكت مخولة باش تربي صغار ولا وضعية البو مخولة باش تربي صغار ولا خاطر القاضي يستأنس برأي الخبراء يعني المرجدة الاجتماعية به وضعية الحال سيبوزون حكم القاضي في القرارات الفورية نتاعو بالسكنة الزوجة منحة سكن ثم اختيار للزوج خاطر الراجل يقول هو رئيس العائله هاكا ديما رئيس ولكن في الرسمي في الرسمي يكون كبروا بيه كيكه معناها فهمت خاصه نحن نحبوا المساواه بين الرجل والمراه فهكا ولا
0: نحبوا الحقيقه
2: هيك لكن المشرع التونسي قال لك النفقه معناها بريتو معناها محله سكن محموله على الزوج على الطريق معناها عنده خيار يا يسكنها في محل الزوجيه تسكن هي وصغارها في محل الزوجيه هذا باب الاول من الحلول
0: يخرج من الدار يخلي لهم الدار
2: يعطيك الصحه وننصح ان المراه كيف يعطيها محل زوجيه ومحل زوجيه في رسم عقاري الحكم هذاك تمشي تاخذ اذن من المحكمه وترسمك في ذا الخانه علاش باش كان الزوج حب يبيع العقار ولا يرهنه يكون المشتري والا الراهن على علم ان الحق هذاك مسلط عليه حق لفائده الحاضنه باش ما يخرجوهاش دونك تقوم بالعمليه تاع ترسيم ذلك الحق إذا تلك العقارية هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية ينجم الراجل بيده يكيرها دار يجيب العقد كراء يصح فيه هو وصاحب العقار يقول لها محل زوجية بتسكن فيه لازم توفر فيه الشروط القانونية وشروط الدنيا من أجل حياة كريمة مش معقول هي عندها أربع صغار تكيرها بيت وصالة وغيره لا لازم تكون المحل قابل للسكنة ويضمن حياة كريمة للمحظون.
0: أستاذ كيف ده ما عندوش يعني الراجل
2: به.
0: يعني هو جايب صغار
2: منين
0: باش يجيب
2: هو علاش يعرس كي ما عندوش
0: اي
2: وصغار شنو ذنبه 3 سنين وعامين شنو ذنبه
0: بالحق علاش تجيب 3 سنين
2: يشردوا في الشارع معناها
0: صحيح محل كلامك
2: هكا ولا والنقطه اخرى ينجم الزوج يعطي منحه سكن للزوجة يقول لها اكري انت دار ونعطيك مشاهرة منحة سكن. وتعرف انت منحة سكن اذا كان تخلف الزوج يخلص هيش مدة شهر تعتبر جريمة. والجريمة هذه ايش فيها؟ 3 شهور حاجك حبس.
0: أيوة.
2: الى سنة. وقتية من 100 دينار الى 1000 دينار. باهي تقول انت يعطاها منحة سكن وكريت هي دار المرأة. العقد عملته هي بين هي وبين المالك. دونك اذا كان ثم فاتورة ضوء ما مش خارصة المالك باش يحاسب اللي أبرى معها العقد اللي هي طليقته.
0: طليقته
2: تقول أنا منحة سكن ذي ما تكفينيش باش خلص الضوء الماء وراجلي هو يخلص الضوء الماء. لكن احنا
0: هاو كان موش يخلص في الكري
2: صحيح.
0: عليه ما يخلصش الماء والضوء
2: صحيح. نرجعوا لها الماء والضوء. كي نرجعوا للفصل 50 من مجلة حوال شخصية تونسية يقول لك النفقة نتاع الصغار فيها المأكل والملبس وكل متصح فيهم عن النفقة حسب العادة والعرف والقانون. إذا القاضي حكم بالطلاق من المرة الأولى وقت أعطاه نفقة للصغار راعى في ذلك فاتورات الكهرباء والماء والمأكل والملبس وغيره.
0: معناها النفقة كلها فيها كل شيء.
2: يعطيك الصحة. وذيك ديجا اسم منحة سكن.
0: أي.
2: ماهيش منحة سكن وضوء وماء.
0: بالحق.
2: اسم منحة سكن.
0: صحيح.
2: إذا كان باش نقولوا احنا للزوجة باش تاخذ منحة سكن ومعها ضوء وماء.
0: هذه هاي
2: اسمع تحب ترجع لرجلها تحلك الشيش نهار كامل وتحل الضوء يشعل كل في الجنه الخالده وتجي فاتوره كبيره مشطه باش رجلها معاش يعاود حياته. وقت يرجع لها يقول الرايه البيضة نرجع لك يا خويا سك علي الضوء والماء انا رجعت ولي اخاف الاضرار هكا ولي
0: فما عبيد
2: تجيش معناها الضوء والماء معناها تحلك تجيب 4 كمتزارات معناها غاديك تحل نهار كامل وتخليهم يمشيو احنا في الدار وديما نقولوا سكر الضوء سكر الماء خليه مع عشان نصيفه في الدار بكل
0: اي انا ولا ندور نطفي في الدنيا كلنا
2: ثم حاجه اخرى ساعات المراه مثلا عندها دار ملكها هي
0: كنتش نقول لك ما قبيله تبدا المراه معناها ما شاء الله عليها في سريه لاباس عليها صح عليهم باش نسي عندهم جاري
2: لازم نبشر الراجل في حاله هذه
0: اي بخم بشروه خاطر هو ساعات راه يحس الراجل تعب
2: صحيح تعود زوجتك عندها دار ملكها
0: ايوه
2: تنجم تعمل قضيه في المحكمه وتقول راهي عندها دار وتلقى يعب الاثبات محمول على الزوج كيفاش يثبت هو يمشي دفتر الخانه يعمل استقصاء باسمها هي شنو العقار اللي تملكه خرج شات ملكيه باسمها هي ولا يبعث عدول الاشهاد يتوجهوا للعقار يسجلوا شاغل العقار شنو الصفه نتاعو باش تقول انا مالكه وقتها منحه السكن تتنحى من على عاتق الراجل ماشي تتمتع بها الزوجه الحاضنه باعتبار لديها مسكن
0: والماء والضوء كيف تخلصوا هي
2: صحيح هذيك أيوة. تخف النفقه خاطر
0: أيوة.
2: الصغار خاطر هي عندها محل السكنه باعتبار ثم نفقه وثم أيوة. حضانه
0: ايوه
2: النفقه للصغار هما والنفقه فيها زاد الضوء والماء
0: ايوه
2: حاله اخرى أيوة. نجم المراه مثلا تسكن مع دربوها
0: أيوة.
2: دربوها تقول لك انا راجلي مش موجود بويا نجم يعاوني على الصغار وامي واخواتي
0: أيوة.
2: الراجل يقول لك هاي تسكن في دربوها وندفع منها السكن علاش
0: أيوة.
2: من حقه يتسائل السؤال هذا هكا ولا
0: سؤال معناها
2: خطير كما قلتي
0: خطير
2: كما تقول انت هكا ولا
0: معناها يجي وحده هكا سؤال وحده يفرض روحه
2: هكا ولا
0: هي ساكنه
2: أي سمحني
0: وشاربه واكله وكل عليه هنا
2: خاطر يقول لك بوها سكنها عنده على وجه الفضل نجم خرجها تو مومون دوك لازم تتمتع بمنحه السكن وحاله اخرى اذا كان القاصر هذاك المحظون عزيز وكتب له دار باسمه هو والدار قابله للسكنه دونك نجم ينحي زيادة كيف منحه السكن باعتبار المحظوم بيدو عنده عقار وموجوده راهو احنا نكبوا فيهم ديجا
0: ايوه
2: برشا صغار عندهم عقارات انا عندهم شخصين بيشوا فيها حكيت كيما هكا هي بيت جيمي بيت مع عزيزهم
0: ايوه
2: من خالهم من عمتهم من عمهم موجودين حكيت كيما هكا
0: هذيك الصحة
2: دونك بالنسبه لمنحه السكن هي اذا كان واحد ما يخلصش شهر فيها تعتبر جريمه بنظر القانون التونسي يعاقب بالسجن من 3 عام وخطيه من 100 دينار ل 1000 دينار بالنسبه للزوج محمول انه يؤدي منحه السكن للزوجة بالنسبه لمالك العقار شي بوزون العقار مكري دونك شكون باش يخلص فواتير الكهرباء والماء شاغل العقار باعتبار عنده الصفه القانونيه باعتبار انه منحه النفقه تحمل وتغطي نفقات الكهرباء والماء دونك الزوج باش مطالب بسكنه الزوجه اذا كان عنده دار يسكنها هو اذا كان يحب يسكنها دار كري يكيلها هو اذا كان يحب يعطيها منحه كل شهر وناكد مليح يعطيها منحه كل شهر يبعثها عن طريق المكتب البريد يكتبها الموتيف منحه سكنه
0: لا
2: تقول بعد هذيك حاجه اخرى نفقه صغار وتدخل هذا في هذا وثم زاد كيف نسي اخرين شو يعملوا هما
0: شو يعملوا ترى
2: اذكيه معني هكا ولا
0: شنو
2: اذكيه مثلا شي دار هي مثلا اش تعمل تقول بابا اشري انت دار باسمك انت انا اعطيني حق الرقبه وانت حق الانتفاع والراجل يقول هاي مرتي تسكن في الدار لا انا نسكن فيها بعد عمر طويل وبرغم شيتها هي راهو تشريها باسم حد اخر دوك راجل من عشر جم يثبت اللي هي عندها محل سكنة خاص بها هي. هي بين قوسين احنا كنكتبوا عقد صداق احنا نذكرهم فصل 23 وفصل 24 بقانون الاشتراك في الأملاك هكا ولا ممكن نحب انا نتوسع اكثر ونعطي اكثر معطيات باش نقول قدر الله ما تهمتوش ثم فصل 31 طريق الضرر انشاء والاتفاق ونقول راه كان جبتوا صغار راهو ثم حضانة وثم نفقة تاع صغار وثم منحة سكنة نخاف نقول لك ياكي بطل معش بيعز
0: هو والله نداء معناها للرجال والنساء في تونس خاطر احنا عندنا نسب الطلاق ياسر ياسر عالية فنثبتوا مليح قبل ما نعرسوا بها فرحة العمر والتزغريت والزازات والشيء به اما نثبتوا شوية وخاصة قبل ما نجيبوا صغيرات خاطر هذية من بعد اللي يقعد مساكن معناها يقعدوا هما وحلين وفك الضيق وكل عرق كما قلت انت وفي عوض ذكي ولي زور وفي عوض محبة تولي لطف معناها كره ويتولي شماتة تولي حاجات هكا فنثبتوا مليح مشاش نتريفوا معناها نتريفوا والحياة معناها دي ما تمشي
2: ثم كلمة دي ما يقولوها
0: أي.
2: شهر العسل دوك الراجل في بينه شهر بركة بتاخذ حكيت حيت كل حيت عسل خويا شهر العسل عليش ليميتي بشهر دوك انت عارف بعد شهر ما عشت مع عسل
0: والله خليها حيت
2: خليها حيت عسل يا خويا من لول واختار بقديل الزوجة المستقبلية
0: وهي كيف كيف
2: هكا ولي وتكون انت معناها متأكد من حبك ليها ومحبها لي وانت باش تبني ماكش باش تخرب ونكون مخك نظيف وهي مخها نظيف باش تكون على علاقة زوجية ناجحة ونحبوها ناجحة نحب صداقات سنات ولي برشا معناها فهمت ولا
0: ان شاء الله ان شاء الله
2: يتزوجوا العقد ابدي ان شاء الله
0: ابدي
2: علاش ما يكونش ابدي
0: علاش ان شاء الله
2: والحب والوئام
0: ان شاء الله هذيك هي النية هذيك هي النية
2: صافي نية
0: ربي يفضلك وربي يخليك ونورتنا استاذنا ربي يفضلك ان شاء الله نتقابلوا الجمعة الجاية
2: ان شاء الله
0: كل عادة والعوية يلا نرجعوا لكم
1: نقطة قانونية صباح الخير ويكاند ديربي العاصمة ديربي حاسم لقب البطولة الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي نهار لحد 10 ماي مع الاربعاء متاع العشاء موزايكا فام في قلب الحدث نقل مباشر تحليل فني كواليس وتصريحات بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى للثمانية متاع الليل عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام الأولى في تونس

0: تفرج للمة العواد والخطوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، من 9 حتى 15 ماي عادي ماي ام جي في الكيسة وشري سيشيفو فابا 1800 وات 39 دينار في 79 دينار. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: تيهاك زيه وعمل جو.
4: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
3: صحة صحة، ترى وريني قدش وليت.
4: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
3: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب.
5: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد، عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك. أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جوسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
6: صباح الخير ويكند.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: التسعة وخمسين دقيقة قلنا لكم كلمونا على 71-113-13 كلمتونا يلا نسمع أصواتكم في صندوق عجب.
0: صندوق عجب
2: نهاركم زي المزعج الكل صباح الورد والفل يا ميرا محليكم محليكم الكل بالله يسلمي لي على أميرة العسكري وسألي هالي يا ميرا عيشه عارف البلاستيك بيب بزادوك ما احنا نتعلمين نستعلمين شنو مثلا نجم سعود نستعملوهم والمدة حتى من صغيرك ساعات تشيلوا دبوزة ماء أسألتك تنجم طبقة دبوزة هذيك مثلا جمعة ما نعرفش أنا المدة وقتش مثلا لو احنا عاش تستعمل وفما أرقام عاك الحوك إن شوية دقونجيلة فما أرقام وفما معهم شو ده حتى عاد بابز متاع المية فما أرقام الله يتكلم من حب بالله يتفسرهم لك الأرقام هذوك مكا واحد واثنين وثلاثة واربع وخمسة شنو معناتها بالله يا ميري عايش أختي بالله بالله جاوبني على سؤالي ذا وربي إن شاء الله يعينكم وربي يحفظكم يا رب
3: بربي جيب لنا مسؤول يحكي لنا على الخبز المدعم اللي فيه الفيتامينات وفيه الألياف خبز بالمحالق قال الراجل فينو فينو وين مش موجود هذا احنا قاعدين تاو نشي هذه الخبز اي خبز لونه مبدل موش ايبيض 600 وطبع 800 الباقي دونك شكون يضمن لي كونك الخبز المعمول بالمحالق وفيه الفيتامينات وفيه شنو وجبه هنا على اساس كونه مدعم مش هو اللي قاعدين يبيعوا لنا فيه 600 و700 و800 جيب لنا مسؤول كنا فين الخبز القطن عندي وصل له ولا ما وصلش
4: صباح الخير صندوق عجب بالله نحب نشكر جماعة سوسة معناها كيفاش عملوا الحد وكل حانوت حدها ميتر ولا زوج ميتر ولا اللي كتب من ربي كيف يقولوا هما ماذا بينا يعممها على تونس كل والي وكل رئيس بلدية يعممها على البلاصة اللي هو يحكم فيها خاطر شيء ما ينطاق كل واحد يحط 4 متر و 4 متر في هو المرشي ولا السوق فيه 3 متر منه ومنه انت كي تحزوا منه ومن هنا ما نتعدي وشنا تظهر أنت عدى واحد ورا واحد واحد ورا واحد والوقت ذاك الابتداء هذا تكسر السرقة تكسر كل شيء
5: ربي يحب نواصل ميساج في صندوق عجب ربي يوصل له يسوته في صندوق عجب ربي احنا نشوفه في العجب ما شاء الله السنة العام ماتر الخضرة والغلة والدنيا كل والخضار والحشيش ومصلي عن النبي واحنا سبخة السجومي ما شاء الله معبي بربي شوفونا حل الوشويش والناموس طول علينا احنا لنا تكلنا بالوشويش والناموس والله ما عاد نجمه لليل لنهار اصلا الميكرة ما عادش نجمه نقلية تحل الشباك يجي معليك بالوشويش والناموس ما هوش معقول بربي شوفونا حل جماعة البلدية بتدي حسين
0: صندوق عجب

0: التسعة وثمانية وخمسين دقيقة. رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. نسلموا على كل مستمعينا تسمعوا في صباح الخير ويكاند. يلا خلطنا الساعتنا الخامسة نبدوها بإعادة دقيقة حظ من عند زميلتنا فاطمة عبد الرحيم. عنا زد موعدنا مع المختصة في التغذية أميرة العسكري نسمعها في نوتري بلوس. وعنا زد موعدنا مع أصواتكم ديما ديما نفكر في النومرو 71 113 013. كلمونا وإحنا نوصل لكم أصواتكم. ساعتنا الخامسة ندخلوها دخلة قوية. الفنانة الكبيرة الراحلة الجميلة فايزة أحمد تغنينا بتسأل ليه عليا. هيا خلطت زميلتنا خولة الكعبي نسمعها توا في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: صباح الخير ويكاند.
2: أكبر تظاهرة رياضية في بنزرت سمي ماراثون دو بيزيرت في دورته الثانية نهار الأحد 10 ماي بداية من الساعة 8 صباحا. وقرية الماراثون في جردة سيدي سالم تفتح أبوابها من 7 متاع الصباح. برشا جو وبرشا مفاجآت تستنى فيكم. 4 سباقات لكل الأعمار والمستويات. 1 كيلومتر صغيرات، 5 كيلومتر سباق للجميع و10 كيلومتر سباق للتحدي، والسباق الكبير 21 كيلومتر. ما تضيعش الفرصة، عيش التجربة وكون جزء من الحدث. لمزيد من المعلومات زوروا صفحتنا على الفيسبوك سمي ماراثون دو بيزيرت بمساهمة MG Motors مولان دور فيجيك ايرو تونيزي SVR سوسيتي رايان وموزايك FM.
3: سيداتي سادتي وصلنا إلى الأراضي المقدسة. نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
4: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
5: أريدو طور عالمك.
6: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
7: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. بيانات نشرها البنك المركزي التونسي تظهر زيادة العائدات السياحية في تونس بنسبة 4% وتحول قيمتها من 1.9 مليار دينار في أفريل الماضي إلى 2 مليار دينار في أفريل المنقضي. وتطور الموجودات الصافية من العملة الصعبة بنسبة 10% لتتجاوز 25.1 مليار دينار، أي ما يعادل 103 أيام توريد إلى يوم 7 من مايو، مقابل 22.8 مليار دينار، أي ما يعادل 99 يوم توريد قبل سنة. وفيما يتعلق بالأوراق النقدية والقطع المعدنية المتداولة، فقد واصلت نهجها التصاعدي بزيادة قدرها 18.8% متجاوزة 28 مليار دينار بتاريخ 7 من مايو. وزارة التربية تعلن أن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 ستنطلق بداية من يوم الخميس 14 من شهر مايو الجاري. وتنشر الوزارة الرزنامة الرسمية التي تضبط مواعيد إجراء الاختبارات وعدد المترشحين ومراكز الاختبار بمختلف الشعب والمواد المعنية. يشار إلى أن امتحانات البكالوريا البيضاء أو البكالوريا التجريبية كانت قد انطلقت يوم 6 من مايو الجاري وتواصلت أيام 7 و8 من مايو إضافة إلى 11 و12 و13 من مايو، وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث، وتجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية بحسب الرزنامات المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد العمومية والخاصة. وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا يوم الثلاثاء 23 من شهر جوان، على أن تجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 جوان وغرة 2 جويلية، ليتم الإعلان عن النتائج يوم 12 جويلية. مدينة صفاقس تحتضن المؤتمر السنوي لودادية جراحي الكلى والمسالك البولية بوجود خبراء من بلجيكا وفرنسا وأفريقيا. وقد تم عرض روبوت طبي جراحي يتم استعماله لأول مرة في صفاقس وفي تونس ككل. ورئيس الودادية حمادي الفخفاخ يؤكد برمجة 3 حصص تكوينية حول هذا الروبوت لحوالي 30 طبيبا جراحا مختصا في الكلى والمجاري البولية، مشيرا إلى أن الجراحة دقيقة جدا وناجحة، أي الجراحة الروبوتية، وتمكن من تقليص عدد أيام إقامة المريض بالمستشفيات والمصحات وتقليص مدة الراحة. دوليا روسيا تنظم أصغر عرض تقدمه في احتفالات يوم النصر منذ سنوات بسبب خطر التعرض لهجوم من أوكرانيا، ويقام العرض العسكري في الساحة الحمراء اليوم 9 مايو الذي يمثل أهم عطلة وطنية في روسيا للاحتفال بانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية وتأبين 27 مليون مواطن سوفيتي من بينهم عدد كبير من الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم. وكانت روسيا تستغل العرض العسكري في السابق لاستعراض قوتها العسكرية الهائلة بما في ذلك صواريخها الباليستية العابرة للقارات ذات القدرة النووية، لكن العرض هذا العام لم يتضمن مرور دبابات أو معدات عسكرية أخرى بالساحة الحمراء. وزارة الداخلية السورية تعلن إيقاف ضابط من عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد اتهمته بالضلوع في العام 2013 في هجوم بسلاح كيميائي في الغوطة الشرقية لدمشق. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في صباح الخير ويكاند.
6: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، صباحكم أخبار حلوة وإيجابية لليوم 9 مايو. إن شاء الله تكونوا لاباس، الحظ مويتيكم والسعادة من نصيبكم. مازالت احتفالات الثور بأعياد ميلاده، مازال الثور يتمتع برشا حظ مزين هو وكل الأبراج الترابية كيما الجدي وكيف كيف زاد عنا برج العذراء حتى الحمل. ديما يفضلك خلي الضحكة في وجهك حتى لو كانت صغيرة، راهي تجيب الخير وتهني القلب. الثور ما تخافوش، النتيجة راهي جاية، صحيح خطوة بخطوة أما راهي باش تكون ثابتة. ومع بداية الأسبوع الداخل عن الجوزاء، فما برشا طاقة حماس في حياتك، فما برشا توازن وراحة، وهذا مهم في حياتكم الفترة الجاية. السرطان الفرص جاية، نحبكم تستغلوها بالكلام بالذكاء وحتى بالحضور. الأسد أنت الأفضل، أنت اللي باش تعيش تحسن مالي كبير. حتى العذراء هو صحيح، فما حاجات ما مشيتش، فما وعود زادة خلينا نقوله ما تنفذتش، أما بالوقت كل شيء يتغير. هذا كان ركستلها شوية. نتعدي والبرج الميزان، هي نصيحة، فلوسك تتحسن كي تولي أذكى في التصرف. العقرب فما تحسن جاي، أما يلزمكم تتحركوا وتستغلوا كل فرصة. وخلينا نحن زيدا نقولوا لهم يميرا إن شاء الله زينة. والقوس ميسيل شراهو كان تدلل روحك الشوية، راك تستاهل الخير، راك الأفضل في صبحية نهار اليوم. إلي جديريت بعد هيك الضغط التعب وأخيرا تترتب الأمور وتعيش زيدا استقرار مهني. ودلوش قولي كان تجرب حاجة جديدة وصيب عليك فضلك من هالروتين وقاية تتخمم في راحتك النفسية. ونكمل مع برج الحوت، كل مرحلة صعبة تعدي، ميسالش راهو ما تخافوش من التغيير.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الخير ويكند.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: أهلا وسهلا بأحلى فانتك فانت كارفور. كارفور يشكر كل حرفائه ويفرح بيهم على الفيدليتي متاحهم لمجازان كارفور، يهدي لكم جائزة لي بيرفان دو موا. هذاك عليه نقولكم ادخلوا على الباج فيسبوك كارفور تونيزي، اكتبوا دي كومنتير، عملوا دي بارتاج باش تدخلوا في القرعة وتربحوا جائزة لي بيرفان دو موا. احنا معنا بالتليفون اليوم سناء حداد. أهلا وسهلا.
2: صباح الخير أختي ميرا.
1: صحيح
2: ليك ولكل العاملين في مزيك أفان.
1: صحيح ليك سنة، مرحبا بيك، منورتنا يا للا، منورة الدنيا.
2: يعيشك
1: عليك. مين تكلمينا سنة؟
2: من سيدي بوزيد.
1: يا للا نسلموا على كل أهلينا وناسنا اللي نحبوهم في سيدي بوزيد، نسلموا عليهم برشا. يعيشك. سنة يحكي لي، دخلت على الباج كارفور تونيزي؟
2: دخلت عنها قبل، انا قبل حقا شاركت ومسعفنيش الحظ وقلت خلي زيد عنها نجرب الشهر هذي. الحمد لله الحمد لله حقا ريتي الشهر هذي، معناها بالحق راني كنت متفاعله برشا برشا في كل منشور يهبط، سواء في صفحه فيسبوك او تيك توك ولا انستغرام وحتى يوتيوب. الكل نعمل عليهم جيم تعليقات، والاكثر ننشر في بروفيل والجروبات، والحق نكتب حتى في منشورات من عندي قاعد عليها نشجع في الناس باش يكونوا هما تفرفان. والحمد لله
1: هاني ربحت النتيجة هذية، وهاك ربحت وربحت زوز ملايين 2000 دينار من عند كارفور.
2: الحمد لله الحمد
1: لله، ان شاء الله مبروكين عليك.
2: حبيت الحق حبيت نشكر كارفور برشا بحق على الجائزة اللي فرحت بها برشا، وكما فرحتني كانت زادة في عيد ميلادها سند البرشا ناس وفرحتهم في عيد ميلاد 25، ودخلت الفرحة لقلوب ناس برشا ومفاجئات، والحمد لله عاشوها برشا ناس توانسة يعطيهم الصحة.
1: الحمد لله
2: من قلبي من قلبي بحق، حبيت نشكرهم على الفرحة هذه اللي زرعوها في الناس، وإن شاء الله ديما في الأفق ومن نجاح نجاح إن شاء الله.
1: يا عايشك يا سنين، نشكرك برشا وقولك إن شاء الله مبروكين عليك. أنتم زادة ادخلوا على الباج كارفور تونيزي، حطوا دي كومنتير، عملوا دي بارتاج باش تكونوا أنتم زادة لي بير فان دو موا.
0: صباح الخير ويكاند.

0: اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد، كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: ديربي العاصمه، ديربي حاسم لقب البطوله، الترجي الرياضي التونسي، النادي الافريقي، نهار الاحد 10 ماي مع الاربعاء متاع العشيه. موزايكا فام في قلب الحدث، نقل مباشر، تحليل فني، كواليس وتصريحات، بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى للثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام.
2: الأولى في تونس.
3: ديداج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيان في تحب على بوزيت فيدك ولا تفرشيكا اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه.

0: العشرة وخمسة وثلاثين دقيقة جعنا لكم. يصبح الخير يصبح الأنوار. يلا خلطنا فقرتنا نوتخي بلوس.
1: نوتخي بلوس مع أميرة عسكري.
0: أحلى أمورة.
2: بونجور.
0: يا بونجور.
2: صباح الورد صباح النور يا لله.
0: لبس عليكم.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. أميرة السؤال مقبلة جاي من مستمعتنا في صندوق عجب. أي. وإحنا وصلنا كيف كيف السؤال تسأل على دابوسة الماء. أي. قال دابوسة الماء وإحنا توا داخلين على الصيف. إحنا ذولي صيف فيه الصيف. فاستهلاك كبير للماء. شريان كبير لببز الماء. ببز الماء بلاستيك. معناه للأسف شديد هذاك هو الواقع. فقالت الدابوسة ذي كيفش قد كيفش نستعملها؟ قالت أنا تجم تستحفظ عليها يا جمعة. قالت تحط فيها بعد من عرش يكون حتى جوي ولا حاجة لولدها. كيفاش نستعملوها؟ هل تتلوح وتسويت؟ هل عندها معناها وقت نتاع صلاحية؟ فحابين ناخذ واحنا قلنا فرصة ناخذ فكرة شاملة على الدبوس الماء ذيك كيف نتعاملوا معاها.
2: نحييها برشا ونشكرها على السؤال نتاعها خاطر نحن ديما نحكيو على اهميه شربين الماء. أي. ويزمنا نشربوا الماء. أي. ولكن هي تعرف عطاتنا عملت لنا كيما المراجعة عرفتك اللي هو الماء كيف جينا والبلاستيك والبلار والفخار والعبد الكل تبدا ديما مع السخانه ترجع هك النقطه نتاع الاستفهام الكبيره اللي بيان سور يظهر لي حتى من كلنا ما هو حابب يشرب الماء في البلاستيك.
0: أي.
2: ولكن هذاك اللي هذاك اللي معنا ما عندناش حلول
0: اخرى. لا ما عادش نشرب ماء سبيله معناها هو.
2: أي.
0: هو حصل كنا قبل تحل سبيله تاع الماء. أي. تلقى الماء ما نظيف وطوال غالب
2: معناها سي فري انه الدبوزة البلاستيك بلو براتيك في الهزين في الجيبين باش تبعث صغيرك للليكول. دبوزة بلاستيك بلو براتيك الحقيقة. فهمت تنجمش تبعث بالله. ولكن اليوم باش نحكي وهي ريت سؤالها قديش متاع داخل في التفاصيل متاع كل يوم.
0: أي.
2: ولدي ونبعث له كيفاش ونعمل محليها المرا. ولكن هذاك هو الواقع متاعنا. ألوغ الدبوزة الماء ساعة اسكو دونك افضل خيار يتحط في البلاستيك بيان سور لي. ولكن تقعد ديما الماء البلاستيك المخصص اللي نحطوا فيه الماء هو يتسمى من احسن واحسن نوعيه في البلاستيك ولكن يقعد يتصنف مع البلاستيك. الماء يتفاعل معه ولا بالطبيعه بيتفاعل عليه خاطر ثم الحراره.
0: أي.
2: فهمت دونك البلاستيك هذاك ينجم يتفاعل مع الماء ويسيب جزيئات بلاستيكية اللي هي تنجم تعطينا مضار على المدى البعيد بيان سور.
0: وأميرة الحرارة معناها مش حتى راهو كي نحطوا دابوس الماء في الشمس يذولي حتى كي تحط في السخانة قريبة للغاز ولا حاجة.
2: أي لو حتى أي برافو عليك. هو الماء جينيرالمون وين يتحط في الدار الحقيقة اللي نرى في الكل عم تحط في الكوجينة.
0: الكوجينة
2: أكثر بلاصة شنية فيها سخانة.
0: أنت حكيت عليها
2: عم أي دونك السخانة موجودة. وهوني مادام جبدنا على البلاستيك وعلى الجزيئات نتاع البلاستيك اللي تتحل في البدن هوني نحب نشير الحاجة إنه التلوث اللي نعيشه فيه ديجا جرى البلاستيك هذيك وتبابز البلاستيك اللي تطيش في الطبيعة متاعنا عندها مشاكل كبيرة. ولكن أكثر المشاكل هذوما نلقاوهم في البحر. ويلقاو انه الحوت خاطر ينجم يستهلك هكا التلوث هذاك نتاع البلاستيك وينجم يلقاو فيه حتى جزيئات نتاع بلاستيك ما تتشافش بيان سور ولكن تتعدى في الدم متاعنا. فيعيشكم على قليلة على القليلة هك البلاستيك هذاك راهو يلزم ما يتطيشش في اي بلاصه سورتو نحكيوه في الطبيعه نتاعنا كسوا في البحر ولا في التراب على خاطر النبته تتاثر الحوتة تتاثر الحيوان يتاثر ولا دونك البلاستيك راهو الكارثه العظمى نتاع الوقت هذايا.
0: وها الجزيئات هذايا احنا بيتنا قاعدين نشربوا فيها في الماء.
2: معناتها نحن ريت نجموا نشربوها في الماء نجموا ناخذوها من اي ماكله دونك البلاستيك موجود اي سورتو اللي هو بلاستيك ايوزاج يونيك يستعمل مره واحده.
0: هذايا راهو فيها اجابه على السؤال المستمع. معناها دبوسة الماء كي نحلها نحلها من قديه تنجم تقعد نهارين مثلا
2: وهي محلوله بعد ساعه في بالكم دبوسة نتاع الماء راهي فيها مده صلاحيه.
0: هذه
2: زادة مهم. هذه الأولى. الثانية حليناك الدبوزة هذيك الدبوزة هذيك تستهلك في 24 ساعة.
0: أيوة.
2: بعد ما تحليها تقول لي معناتها القيمة باش تنقص. نقول لك ليه القيمة ما تنقصش ولكن التلوث باش يزيد
0: باش يكثر. أي.
2: ولا على خاطر هو ديجا سورتو الماء المعدني إذا تخلوا الهواء ديجا المطعم كان تلاحظوا يبدأ يتبدل والبكتيريا تبدأ تتفاعل. ولا
0: على روحها
2: وخاصة باش نحكيه على إنسان يشرب من الفم ومعنتها الماء وساعات يستعمل أكثر من شخص فبالنسبة لينا كارثة. فهمت سورتو دابوزا تلقى ساعات أكثر من شخص ولا أكثر من صغير من فم الفم غادي وين تبدأ البكتيريا شيخة وتطلع. دونك 24 ساعة بعد ما نحلو الدابوزا هذه النقطة الأولى. إذا في باش تحفظها في الثلاجة في الفريجيدير نجم توصل 48 ساعة ديما كي نحطوها في معناتها في مناخ بارد تنجم تقبل سخانة أي تصبر أكثر. الحاجة الأخرى زادة المهمة انه نجمو اذا ما نجمناش نشريو دباب الزبله هو ولا موجود ولكن ماهوش في متناول الناس الكل. نجمو هوني الماء اللي ناخذوه نفرغوا اذا انا بشقعد خذيت الماء واي سورتو كي تبدا عائله فيها برشا افراد دونك كل واحد كيفاش واحد ينجم وانتبه والاخر يتصرف كيما جاجه ناخذوا هاك الدباب البلار الكبار. فما برش بش يقولوا لي أميرة الفخار سيفغي راهو الفخار أحسن حاجة النجم نحطوا فيها الماء وناس قبل راهو ما يستعملوا كان الفخار والماء راهو كي يتفاعل بطريقة إيجابية جدا مع التين خاصة والتين ذاك يعطيه أجود أنواع المعادن يتفاعلوا بطريقة مزينة برشا ويقعد بارد والقيمة تزيد مش حتى تنقص وحتى ثم الدراسات تحكيوا أنه الماء يولي حي أكثر وفيه معناتها فيه تركيبات تتفاعل بطريقة إيجابية ولكن الفخار متاع اليوم مانيش نرى في الفخار نظيف 100% معناتها مانيش نحكيو على فخار مثلي والفخار راهو طريقة التنظيف متاعه راهي حساسة معناتها يلزم تنظفه ويلزم تستعمله جوست للماء. إذا أنت نجمت توفر ذوك الدبابز الكبار ولا الأواني ولا شو نقولوا لها القلة ميرا نتاع الفخار إذا نجمت توفر النوعية الجيدة وتنجم هذيك تعبيه وتولي ويعمل في فكرة ياسر مزيانة يحطوك السبيلة الصغيرة فك في الدبوزة ذيك باش أنت تولي جوست تحلك الدبوزة تعبي الكاس متاعك. إذا نجمت توفر الفخار

0: يقعد في مناخ جيد. دونك الدبوزة نستعملوها كيف كيف البلاستيك هذه كمرة واحدة معناتها صغيري، خذيت له الدبوزة صغيرة ونقعد نعبي له فيها كل يوم على أساس هيك الدبوزة صغيرة اللي يبدأ يهز فيها ويجي راهو البلاستيك هذيك تعرف معناتها حاجة ملزوزين عليها وملزوزين عليها، ولكن يلزم معناتها نكونوا حذرين جدا في استعمالها. راهي تستعمل مره واحده كهو وما توليش بيبس جو باللي
1: اي ما توليش حدا بيع فيها راه في الجو فما شكون حتى يبيع
0: معناتها راهو استعملتها سي بون تتعدى للبوبيله اللي مخصصه للبلاستيك
1: ومعناها بربي هو احنا مجبنا على البلاستيك هكا ما فيها بيس. كان كل واحد فينا اكل بلاستيك هذاك اللي تستعمله لمه وحده في شكاره وحده مش على الاقل كيجيو خيالنا البربيشه ما يقعدش مسكين هو غاطس ولا يقلبها الكلها معناها حاجتهم البوبيل يلقاها الحاجه هذيك هو يسترزخ تمشي للغوسيكلاج وتتبدا ضميرك مرتاح تقول الله معناها الله غالب واحد معناها كي باش يستعمل البلاستيك على الاقل معناها تكون فيه منفعه ميلا. اكثر من الضرر. انت
0: افضل مثال على الشيء هذا، انت معروفه.
1: نحاولوا يا اموري
0: اللي يشوف ميره في الشارع يكون متاكد اللي باش تعطيه البلاستيك. اي مهم ميره دونك البلاستيك راهو اليوم خاطر نحن ريت كيفاش نحكي ونردوا بينا وهك الكمين اللي تبدا في الكيس فيها دبيب زلمه والله قلبي يبدا دم ولا والعطار ولا اللي هو يحطهم في الشمس بالله راهو نقول لهم انتم ما باش تشربوا معانا احنا باش نشربوا انتم ما باش تشربوا. والبلاستيك هذاك ما يتحملش الحراره نتاع الصيف سورتو وكي تشريوه بعده من الكوجينه وبعده على الغاز مثال شكل البلار هذيك الكبيره والله ما فيها حتى شيء معناتها ناخذوها سوما قداش باش يكون حتى شيء قدام صحتنا ما نطيشوش البلاستيك راهو ما يتعداش كم في الماء نجموا نلقاوه بالتلوث اللي نعيشوا فيه نجموا نلقاوه في كل شيء البلاستيك يتحل في كل شيء. فإن شاء الله يا ربي يجي خير إن شاء الله يا ربي نرجع نحلو سبيلة ميرا
1: وش خاص ولا تحلم هذيك حاجة
0: نحلو سبيلة ونشرب الماء
1: وقت آخر. يعطيك ألف صحة يا مورا نشكرك برشا تقابلوا غدوة الحي إن شاء الله. يلا نرجعوا لكم نتخي بلوس مع أميرة عسكري بحرير ويكند بيسيتي ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مره نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيو لنا تجاربكم حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا بسبب الشك خسرت برشا حاجات عانيت مده طويله من الشك من طرف اقرب الناس ليا. الشك خليني نعيش في علاقه سامه وكلها مشاكل حتى لين وصلت المرحله اللي ما عادش نجم نستحمل الشك والغيره المفرطه واخترت الانفصال. وقت اللي الشك ينجم يزورنا ولا يضر علاقتنا هذا الكل نحكيو فيه فيما بيناتنا نهار السبت من الاربعة حتى للستة نتاع العشية. كلمنا من توا على 71-113-013 ولا على الواتساب زادة 23-513-1000 واعطيونا لمحة على أراءكم. ما بيناتنا مع اسماعيل بن عيسى توجو بري بروش دو فو.
2: لي زيبر مارشي كارفور يحتفلوا بعيد ميلادهم ال 25 ويحطوا على ذمتكم اليوم سيرفييت دو بلاج رويال هوم ب 14 دينار و900 في عوض 22 دينار و900.
3: صندوق عجبي صوتكم مع 11 غدرشين في صباح الخير ويكاند.

0: صندوق عجب.
1: استفسار بالله، كونترا اللي على الطريق الحزامية بن خيار اللي هو الطريق برانسيبال جي من منزل تميم ومن قليبي ومن الهواري، عنده تو 6 شهور عطلة حركة المرور، إلى متى مش تقعد هك؟
2: نهاركم زين مزيك الكل، نهاركم أسعد الأيام بربي. أنا نحب نقول لكم معناه أنه وصلنا في مرحلة العجب في تونس. أنا نسكن في بلاصة لا داعي في ذكر المنطقة، تخيل معناتها القهواجي التروتوار ديما تحكي على التروتوار، التروتوار بنيه وعمل فيه واحد حديد بارير حديد، ومعناه ما عندك حتى حل كان تمشي في الكيس، بنيه التروتوار بنيه، والله كل وين نتعدى نتقهر. تخيل أنت كبير وصغير يمشي في الكيس في الكيس.
3: أنا سبق وتكلمت قبل على الجمعة سوق الخميس في برج الوزير أريانا. أوكي صلحت الأمور فترة شهر من زمان، ما رأنا كان أمس عودوا رجعوا نصبوا في الكياس أمبوتياج، إيجي وصوروا شوفوا على عينيكم. البلدية العادة يعسوا، العادة يشدي العسى الحقيقة، ما نكذبش ما يخليوش الناس تنصوا في الكياس. توا رجعوا الناس الكل نصبة، فوضى كبيرة، منفضلكم دخلوا في أقرب وقت.
4: أخير وزيك فما الطرقات كما الكيس اللي يربط ما بين طريق فوشان والطرق بتاع المطار تيكس. بالليل لكل عام هم يرقوا فيه في رقاع بلايس بلايس، هو سيتشقق وطاب وحفره صافي ولا مدقدق، ما عادش فيه ما يتصلح وميصلحوه، ما تفوتش التصليحة جمعتين تعود حفره تعود ترجع أقل مطرة تعود تحفر مرق، ما عادش فيه ترقية يجب تصلح بكله يتعود كله من جديد باش يشد. اما كي يرقعوا هم دقدقوا ما يرقعوا فيه ما فهمتش انا الخدمه ذي شنو. بلي بلغولي صوتي بلي بلديه سلطات بجربي بلغولي صوتي.
5: عسلامة مزيك وعسلامة صندوق عجب. والله كي تبدا حاجه كي على بالي نحب نحكيها لكم، محلاها تونس ومبنها تونس، ربي خلينا تونس والله لا يحرمنا من تونس الخضره العزيزه والغاليه. اي حاجه في تونس بنينه بنينه بنينه بنينه، ان شاء الله ديما خضره وربي يحميها من كل سوء ومن كل عين، وربي يعطينا كل شيء باللطف.
0: صندوق عجب.

0: 11 و55 دقيقة رجعنا لكم وخلطنا لساعتنا الأخيرة. عنا فيها توتوبسيون كالعادة والعويد مع أركان من فضل, وعنا زادة فقرتنا فيها كونسلتاسيون. اليوم شيكون بحذينا الدكتور محمد أيمن فرجاوي, أستاذ مبرز في طب النساء والتوليد, واليوم مش نحكيه على المينوبوز. دونك اقعدوا معنا مازالت سويعة نكملوا فيها برنامجنا. انجيو للموزيكا الفنان التونسي لطفي بوشناقي, غنينا كيفش بحكي خيالك. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي, سيف الدين المهري. صلحوا لي سيف الدين المهري في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
1: صباح الخير ويكند.
2: ديربي العاصمة, ديربي حسم لقب البطولة, الترجي الرياضي التونسي, النادي الافريقي, نهار الاحد 10 مايو مع الاربعاء متاع العشي. موزايكا فام في قلب الحدث, نقل مباشر, تحليل فني, كواليس وتصريحات, بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى للثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام.
3: الأولى في تونس.

0: تفرج للم العواد والخطوات ولصق في الالبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الاولاد.
2: صوتك مميز وحلمك توصل للنجومية، المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة تعطيك الفرصة. إذا كان عمرك بين 18 و 25 عام تغني بالعربي ولا بأي لغة، الفرصة قدامك. اربح زوز مليل و 500 وزيد بورس باش تقرا موسيقى. معليك كان تسجل على www.fairyriad.com وبعث فيديو بصوتك وعيش التجربة للآخر. آخر أجل للتسجيل نهار 17 ماي. ما تخليش الفرصة تفوتك. المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة برعاية اتصالات تونس وموزايكا فام.
3: سيداتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
4: مع أريدو أنترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
5: أريدو، طور عالمك.
6: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
7: البرمجة الشتوية على موزايكا فام. برامج جديدة وبرامج العادة وبرشا أفكار في وسط الجمعة. أول ساعة مع نادي الفورتي تبدأ نهارك بأحلى صباح مع أمين جارة وحكايتك الكل في صباح الناس مع جيهان ميلاد. والأول مرة فريكونس إيكولو مع جيهان بن عبدالله، برنامج ميدي ماغ مع نوفل ورتاني، وتتواصل ميدي إيكو مع أنيس مراي. كل يوم موعدكم المفضل فغام مع ليندا الرحالي، وأشصار كل يوم في على كل لسان مع حسن الهمالي، واحد من الناس وحوارات التوانسة مع شاكر بسباس. وكل نهار جمعة أميلة بندوة في برنامج جديد حكاية منا. الثقافة والفن في كولتور بلوس مع سامي الحامي، وبنة الفام في لوك جديد مع يوسر جديدي. تابعوا البرامج الشتوية على الفريكونس رقم 1 في تونس، موزايكا فام. www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، لينكدين، والابليكاسيون موبيل موزايكا فام. موزايكا فام الأولى في تونس.
8: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
9: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية تنظم تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمناسبة العيد الوطني للفلاحة خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بداية من 12 إلى غاية 16 من ماي الجارية. وكهية مدير تنمية الصادرات بالمجمع المهني المشترك للغلال طارق تيرا يقول في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أنه سيتم بيع عدة منتجات فلاحية في خيمة من المنتج المستهلك في حدود الأسعار المتداولة في أسواق الجملة من أجل عرض أفضل للمواطنين. وستساهم كل من المجامع المهنية المشتركة للغلال والتمور والخضر واللحوم والدواجن والمنتجات الصيد البحرية وديوان الأراضي الدولية عبر منظوريهم حوالي 20 عارضا منتجا فلاحيا، سيوفرون على امتداد 5 أيام منتجات فلاحية طازجة من الخضر والغلال الفصلية والدواجن والأجبان والأسماك في خيمة على مساحة تمتد على 450 مترا مربعا. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن عن برمجة أشغال صيانة وقائية ضرورية بمحطة تحلية مياه البحر بمزرعية وقنوات التوزيع الرئيسية قطر 600 ملم و 300 ملم بمعتمدية ميدون بجزيرة جربة، مما سينشر عنها بداية من منتصف الليلة الفاصلة بين يومي الاثنين 11 من ماي والثلاثاء 12 من ماي تسجيل انقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب. ويشمل الانقطاع وفق بلاغ صادر اليوم عن شركة السوناد معتمدية ميدون والمنطقة السياحية ومعتمدية حمة السوق مع اضطرابات في التزود وانخفاض في الضغط ببقية المناطق بجزيرة جربة. ومن المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 8 مساء من يوم الأربعاء الموافق إلى 13 من مايو بعد استكمال أشغال الصيانة التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة وفق البلاغ ذاته. هذا ودعت الشركة حرفائها لتعبئة احتياجاتهم الضرورية من الماء قبل الموعد المعلن لانطلاق الأشغال. في الشأن الدولي، صحيفة نيويورك تايمز تفيد نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن روسيا تصدر مكونات مسيرات لإيران عبر بحر قزوين، ما يساعد بإعادة بناء قدراتها. وكالة الأنباء البحرينية تنقل عن وزارة الداخلية في البلاد قولها إنها ألقت القبض على 41 شخصا وصفتهم بأنهم على صلة بالحرس الثوري الإيراني. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن جنوده في أوكرانيا يقاتلون من وصفها بقوة عدوانية مدعومة من حلف شمال الأطلسي الناتو بأكمله، وأن قضية موسكو عادلة في كلمة ألقاها في العرض العسكري السنوي المقام في الساحة الحمراء لمناسبة يوم النصر. وفي الختام، الجيش الأمريكي يقول أنه استهدف قاربا في شرق المحيط الهادئ، مما أسفر عن مقتل شخصين فيما نجا آخر، وذلك في أحدث هجوم في إطار ما تصفه جماعات حقوقية بأنه قتل خارج نطاق القضاء، وتصفه واشنطن بأنه استهداف لإرهابي المخدرات. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
10: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.

0: ويكند
1: لحديش وسبعة دقائق رجعنا لكم يا صبيح الأنوار. إن شاء الله نهاركم مبروك وتسلموا على كل مستمعينا. احنا خلطنا الموعدنا مع أركين بن فضل الإكسبير عن أوتوموبيل جاموتو تونيزي نسمعه توا في توت أوبسيون.
2: شاليليكس أولترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.
0: توت أوبسيون مع أركين.
1: يصبح الخير يصبح النور. أهلا وسهلا
3: ميرا نهارك سيدي.
1: شحويلك أركين؟
3: الحمد لله.
1: على شنو باش تحكي لنا اليوم؟
3: باش نكملوا شويه في الكوفيرتور نتاع سالون بيكان.
1: على
3: برشا نوفوتي لي ماستودونت لي زاكتور نتاع سالون هذا. باش نحكيوا اليوم على كاتل. كاتل او سي اي تي ال سي لابريفياسيون تاع كونتمبوراري امبيركس تكنولوجي كومباني ليميتد.
1: ايوه
3: هي ماستودونت. مي لي ماستودونت اللي قاعدين معناها اللعبه يتحكموا فيها نتاع الموبيليتي في العالم اليوم. شركه قويه برشا صينيه, شركه معناها تمثل فخر نتاع الدوله الصينيه, وماهيش كانت الدوله الصينيه كي ديتيان الكابيتال نتاعها. فما برشا ديزانفستيسور شينوا داخلين في الكابيتال نتاع كاتل. كاتل ورات وجه قوي برشا في سالون بيكان. فما معناها ستاند كبير برشا يوري الامبورطونس نتاع الشركه هذه والقوه نتاعها في صناعه لي باتري وفي صناعه لي تكنولوجي نتاع الموبيليتي الجديد. الفونداتور نتاعها روبين زانغ. الماركه كلها دور اوتور دو الشخص هذايا. الاسم نتاعو الحقاني هذا الانجليش نيم يتسمى هما نتاعهم هما ديما لي شينوا عندهم دو نو. الاسم الحقاني نتاعو زانغ يوكون. سي ان فيغور سنترال نتاع الجروب هذايا اللي معناها هو اللي مثل الساكسيس ستوري نتاع كاتل, وهو اللي خلى معناها ليتا شينوا وخلى لي انفستيسور شينوا الكلهم يعملوا على الماركه هذايا. فون بوبليك فون انترناسيونال دي انفستيسور institutionnel des fonds privés de les actionnaires كلهم معناها نتاع المارشي الشينوي يسانتيريس بالماركه هذيا. وشفناها عمل اون لوفي دو فون تاع 5 مليار دو دولار في البورصه تاع هونغ كونغ, زادت قويت البوزيسيون نتاع كاتل. يقول القائل الماركه هذيا فاش قاعده تعمل ميرا؟ تعمل في زوج حاجات. قاعده تصنع في لي باتري وتعطي فيهم البرشة ماركات عالميه نسميو منها تسلا, بي ام دبليو, فولكسواغن, مرسيدس بنز, تويوتا, يونداي, نيو, شاومي, نيتا, شيري, شانغان, ديبال, كيوان, يوني, فورد, هوندا, فولفو, اكس بانك, فين فاست وبرشا ماركات اخرى.
1: اي
3: اكثر من هكا كاتل وين وصلت ميرا؟ ولات اكسيونير في برشا ماركات عالميه نتاع سيارات, جينيرالمون يكونوا ماركات صينيه. لا مارك افاتار اللي هي معناها كومبوزي من ثلاثه ملتي ناسيونال معناها كبار برشا, شانغان, كاتل وهواوي, هما اللي قاعدين معناها يمثلوا الكابيتال ماجوريتير نتاع الماركه افاتار. لا مارك زيكر اللي هي تبع جيلي. لا مارك اي ويس, ماركه جديده هذه صينيه كيف كيف امنت بها كاتل من عام 2021. اي ام موتورز كيف كيف من لي اكسيونير نتاعها كاتل. فالميت اوتوموتيف وبرشا ماركات صينيه اخرى, وقاعدين معناها عاملين اونتيتي كامله تعمل كان في الريسيرش على الانفستيسمون نتاع الماركه هذيا باش تنفستي في ماركه السيارات وباش تحول من قوه نتاع باتريات, من قوه نتاع انرجي نوفيل, من قوه نتاع فورنيتور معناها للمصنعين نتاع السيارات. المصنع سيارات في حد ذاته يملك برشا ماركات, ونجم نشوفوا الماركه هذيا غدوه معناها يكون عندها مستقبل كبير وكبير برشا.
1: أي.
3: وتتحول معناها من سامبل معناها ديتنور نتاع دي زاكسيون في الديار نتاع كراهب وفي مصنعين نتاع سيارات, ومن سامبل ديفلوبور نتاع باتريات ومتاع تكنولوجيا. ينجم يولي معناها اونتيتي اقوى برشا, وينجم يعمل معناها ديزاشا كبار برشا في العالم نتاع السيارات. اليوم قاعدين نشوفوا برشا دي كونستركتور قاعدين يسوفراجيليز, قاعدين معناها يتيحوا البيعان الماركت نتاعهم, والمصنعين الصينيين وهالشركات القويه الصينيه هذيا مستعده برشا برشا باش تشري اي ماركه اوروبيه تتحط للبيع في اي لحظه وفي اي دقيقه. هذه هي معناها الماركت هذيا اللي معناها المصنع الصيني والا لو بوليتيك شينوا اليوم, خاطر نحكي على جيوبوليتيك كبيره برشا في الموبيليتي, قاعد يسانتريس بالكدي بالكدي انه يقوي لي ملتي ناسيونال نتاعو, انه يقويهم بالكدي فينانسييرمون اي تكنولوجيكمون, انه يصرفوا برشا فلوس في ريسيرش ديفلوبمون. رينا اليوم شركات صينيه صرفت اون ريسيرش ديفلوبمون اكثر من راس مال شركات اوروبيه تصنع في السيارات في العشر سنين الاخرانيه. دونك اليوم هما قاعدين يستعدوا انه يشريوا برشا ماركات في العالم, وقاعدين يستعدوا لهيمنه اقوى برشا من اللي راهو فيها اليوم. هذه هي كاتل سي سي لا مارك كي في لو كونتربوا نتاع برشا ماركات اخرين يصنعوا باتريات زاده بما فيهم بي واي دي. اليوم الصيني اليوم في البلوراليتي الصيني اليوم يحب حاجه معناها فيها بليزيور بول دو فابريكاسيون ما يكونش فما معناها عالم يونيبولير في الصين اليوم لا اليوم الصين تحب معناها شركاتها يكونوا متعدين ويكونوا كلهم ينجموا يعوضوا بعضهم في اي لحظه معناها في العوام القادمه. هذا هو كاتل
1: يعطيك الصحه اركين
3: مستقبل كبير معناها يعرضوا في القوة متاعهم في الاندوستري اوتوموبيل شنو قاعدين يوفروا لعالم السيارات. ريناهم يوريوا في المستقبل تاع الموبيليتي اترافيغ لي درون برشا ماركات صينية اللي يصنعوا في لي درون سواء لي درون صغار ولا لي درون اللي معمولين للترانسبور متاع العباد الباتري كاتل موجودة في لي درون هذوما وتكنولوجيا تاع غدوة باش يكون فيها كاتل معناها من لي زاكتور برانسيبو
1: كبار. يعطيك الصحة يا ركين نشكرك برشا نتقابلوا غدوة ان شاء الله.
3: غدوة ان شاء الله
1: مرحبا بك يلا نرجعوا لكم.
0: Toute option مع أركان. الجيل الجديد من زيوت شينيليكس يمكنك باش توفر أكثر من 3% في نسبة استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلوس. صباح الخير ويكاند.

0: الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: اخلطنا الوقت الاحتفالات والربح والعيد ميلادات. كارفور يحتفل بعيد ميلاد 25 والاحتفالات بدت نهار 15 أفريل تقعد حتى نهار 10 ماي يعني غدوة الحي إن شاء الله 2026. برشا دليل وفما ديزوفر تلقاهم في كارفور المرسى, كارفور مول أوف سوس وكارفور مول أوف سفاكس. عندكم دو كتالوج فيهم أعز البروموات. كتالوج بدي نهار الأربعاء 15 أفريل وفي نهار 26 أفريل, وكتالوج واحد آخر بدي نهار 27 أفريل ويوفى نهار 10 ماي كما قلنا غدوة إن شاء الله. بالنسبة لعيد ميلاد عندنا كتالوج فيه ديزوفر سبيسيال أنيفرسير, تلقاو فيه ديزوفر خارقين للعادة وكل يوم فما ديزوفر اكسيبسيونيل اللي تلقاوهم على الباج فيسبوك كارفور تونيزي. بالنسبة لوفر متاع اليوم السبت 9 ماي 2026, نلقاو سيرفييت دو بلاج رويال هوم ب 14900 في عوض 22 دينار و 900. والفرحة والكادوات باش يكونوا حاضرين في برنامجنا يفرحوا سعيد وإلا سعيدة الحظ. احنا اليوم معنا بالتليفون زكريا عمار. يصبح الخير يصبح النور.
2: اهلا كريم مدام صباح الفل.
1: اهلا وسهلا, مين تكلم فينا؟
2: من سوس.
1: من سوس, احكي لي ايش تعمل انت في الدنيا؟
2: انا اتديوم شويه خدمه مع الفرايه.
1: ايوه ايوه, ربي معك ربي معك. احكي لي مشيت لكارفور؟
2: اي كارفور مرسوس.
1: اي ايش عملت؟ احكي لي على كارت وفيه ايش عملت؟
2: عديت كارت وفيه عديناها الحقيقه ما جاش بالي اني نربح.
1: ودي ما هكيكه هو واحد واحد هكيكه بنيته ويمشي بنيته وبعد
2: تربيه صغيره على الاخر وجات في وقتها.
1: جات في وقتها. انت عندك فكره هكا قد ايش تربحها؟
2: الحقيقه في الموالي
1: ما زلت قول لي باش نعطيها باش مانيش نطولها عليك برشا يا زكريا. وانت اتيديون ونصورك معناها كيما قلت انت توا هكا وقيت هكا محليهم الفليسات. يا سيدي ربحت 5 ملايين من عند كارفور بون دشا, تمشي تقضي بيهم الحاجه اللي تحلى في عينيك يا زكريا. احكي لي فرحان؟
2: جاب في وقت فرحان على الاخر الحقيقه يعاونوا باش
1: ان شاء الله ربي يسعدك ويسعد العائله. عايش مع داركم انت؟
2: اي مع الدار.
1: ربي فضلهم ربي فضلهم ربي فضلهم لك يا زكريا, وان شاء الله ربي ينجحك ويوفقك في قرايتك وان شاء الله ديما هكا مزهر. حتى انتوما يا جماعه امشيو لمجازان كارفور وعادي والكارت دو فيديليتي وفي على البورن الموجودين في لمجازان كارفور المرسى, كارفور مول اوف سوس وكارفور مول اوف سفاكس, وادخلوا في القرعه واربحوا ان بون داشا قيمته 5 ملايين 5 ملايين كادو بمناسبه عيد ميلاد كارفور ال 25.

0: 11:29 دقيقة ارجعنا لكم وخلتنا لفقرتنا كونسلتاسيون. كونسلتاسيون كونسلتاسيون. واليوم ضيفنا الرحب بيه ومنورنا هو الدكتور محمد أيمن فرجاوي، أستاذ مبرز في طب النساء والتوليد وكاتب عام الجمعية التونسية لأمراض النساء والتوليد ونائب رئيس الجمعية الإفريقية لترميم والتجميل النسائي. منورنا دكتور.
1: يعيشك.
0: يعيشك. مرحبا بيك. برشا أسئلة نحب نسأله هيك، ولكن اليوم قلنا نسألك على حاجة معينة هي معناها يعيشوها نساء الكل، المينوبوز. إشنية هي المينوبوز؟
1: واضح. دونك قبل كل شيء نسلم عليك انت ونسلم على المستمعين الكل. لا مينوبوز هو سوجي تري امبورطون، هو موضوع مهم برشا وهو موضوع ساعه، معناتها هو موضوع اللي توا نحكيو فيه برشا. المينوبوز، المينوبوز هي انقطاع الدوره الشهريه عند المراه. ما هيش مرض، هي حاله فيزيولوجيه، خاطر المراه تتعدى في حياتها برشا مراحل. مرحله ما قبل الدوره، فما مرحله الدوره الشهريه، معناتها مرحله الانجاب اللي معناتها قبل معناتها مرحله الدوره الشهريه من حسب 12 سنه حتى انقطاع الدوره، وفما مرحله ما بعد الدوره، وكل مرحله عندها الخصوصيات نتاعها، عندها لي زامبليكاسيون نتاعها، عندها لي كاركتيرس نتاعها. دونك هذه
0: هذا هو
1: المرحله ما بعد انقطاع الدوره اللي هي لامينوبوز. احنا نعرفوها انه المراه ما تجيش الدوره لمده عام كامل.
0: دونك اذا كان وقتها
1: اذا كان المراه تغيب عليها الدوره مده عام كامل 12 شهر، وقتها نقولوا دخلنا في المينوبوز.
0: انت قلت معناها اللي عندها عمر معين وقلت عليه العمر هذايا، هل فما انواع؟ حتى توا نسمعوا ساعات تبدا امراه صغيره عمرها صغير، حتى ساعات في الثلاثينات تقول راهو انا سيء معناها مينوبوزي، هذايا عادي ولا واضح. وقتها يتصنف مرض ولا يتصنف واضح. حاجه عاديه؟
1: واضح. بالنسبه للمينوبوز الطبيعيه لا فيزيولوجيك، هي تصير في عمر معين حسب التقريب في تونس 52 عام جينيرالمون. فما ان فاكتور جينيتيك في الحكايه. مش معناتها معناتها العمر اللي انقطعت الدوره عند امها ولا عند جدتها حسب التقريب باش يكون هذاك هو العمر باش تنقطع فيه الدوره، اللي هو حسب التقريب في 52 عام. بقينا فما راهو نسيت تنقطع عليهم الدوره قبل 52 عام.
0: ايوه،
1: معناتها من 40 سنه نقولوا هذايا مازلنا في المينوبوز ناتوريل نورمال فيزيولوجيك العاديه. فما حالات معينه تنقطع الدوره بصفه نهائيه قبل 40 سنه، ولنا نحكيوا على المينوبوز بريكوس، معناتها المينوبوز اللي قبل وقتها، اللي لنا فيها اشكاليات على خاطر او نحكيوا احنا شنو الاشكاليات اللي نجمو نشوفوها في المينوبوز. وفما زاد الاشكاليات نتاع الانجاب. جينيرالمون احنا سن الزواج تاخر في تونس، اذا كان المينوبوز مش تجي بصفه مبكره جدا، معناتها في ال 35 ولا 36 سنه وساعات قبل وقتها، فما اشكاليات على الانجاب وعلى الخصوبه وكل شيء. فما زاد المينوبوز اندويت، اش معناتها؟ معناتها المراه ما عندهاش مينوبوز، مي طبيا احنا نعملوا مينوبوز لاسباب معينه، مثلا في اطار سرطانات الجهاز التناسلي اللي مش تعمل عمليه، مش نحيوا المبايض، خاطر هي المينوبوز فينالمون هو انعدام وجود الهرمونات اللي تخلي السيكل معناتها مونسترويل يجي، وتخلي فما ان سارتان ايكيليبر يبدا في جسد المراه. لي هرمون هذوما هما لوستروجين خاصه اي لا بروجستيرون، هذوما لي دو هرمون. اذا كان لي زوفير ما عادش يخدموا طبيعيا في ال 50 سنه، مش يقفوا على الخدمه نتاعهم، دونك مش لي هرمون هذوما يكونوا مش موجودين، دونك يصيروا الحكايات اللي مربوطين بالمينوبوز. اذا كان مش نعملوا عمليه مثلا قبل

0: 40 سنة في إطار سرطان من سرطانات الجهاز التناسلي للمرأة، وقتها كيف كيف باش نعملوا مينوبوز، أما اسمها مينوبوز أندويت.
1: أيوة معناها ما كيفاش ما مفتعلة.
0: مفتعلة.
1: مفتعلة.
0: طبيا معناتها طبيا خاطر فما مصلحة دارير ساو اللي هو العلاج، وساعات راهو تكون ماهيش مفتعلة، تكون تجي بكري قبل 40 سنة ماهيش مفتعلة، تصير مينوبوز ينقطع الدورة تنقطع على روحها، ولنا فما بطبيعة إجراءات معينين نقوموا
1: فما به. إجراءات يعني كتبدا هكا المرأة في سن معين هي تحب تجيب صغار جيها المينوبوست، فما دواء فما يعني علاجات نجم
0: بالنسبة لل إذا كان نحكيه في المينوبوز المبكرة
1: قبل
0: 40 سنة. فما إشكاليات في الإنجاب، فما تقنيات متاع مساعدة على الإنجاب ممش كلهم إفيكاس برشا. فما معناتها فما أطباء مختصين في المساعدة على الإنجاب ينجموا يقدموا حلول، لكن إذا كان فريمون مينوبوز بريكوس وكل شيء تكون الأمور صعبة شوية، لكن فما الحلول نجموا نلقاو شوية حلول.
1: باه فما أعراض ديما هي معناها معروفة يحكيوا عليها، يقول لك مثلا لي بوفي تشالوغ اللي يبداو قبل معناها ما تجي حتى المينوبوز، ساعات هكا المرأة فما تغيرات هرمون. شنو هما الأعراض قلنا عليهم؟
0: أعراض المينوبوز بالنسبة للمينوبوز راهو مش البارح المرأة عندها سيكل نورمال، اليوم تغدوة ينقطع السيكل. فما مرحلة اللي هي مرحلة انتقالية ما بين مرحلة الخصوبة ومرحلة انقطاع الدورة الشهرية اللي احنا نسميها لابخي مينوبوز، معناتها هي المحطة اللي تسبق لمينوبوز. في المحطة هذه فما اضطرابات معينة نجم تصير، فما ليبوفي تشالوغي نجم يجيو، فما نوع من مثلا تقلقات في النوم، فما نوع من ليغيتابيليتي معناتها تولي شوية على عصابها، فما اون توندونس معناتها كأنها تنجم تهز صحتها شوية.
1: فما المشكله هي بالحق هذه عند النساء
0: نجم
1: السمنه
0: هي. وفما زادة الاضطرابات في الدوره الشهريه، بالدرجه التونسيه تقولوا العاده ولا الدوره الشهريه تغب، تولي مثلا تجي شهر شهرين ثلاثه ما تجيش، ومن بعد تجي ومن بعد تولي ماهيش منتظمه، لين نوصلوا نسكروا عام كامل ما فماش دوره، وقتها دخلنا بالمنجد في موضوع ما بعد انقطاع الدوره الشهريه اللي هي لامينوبوز. بالنسبه لابريز ان شارج دو لامينوبوز فما ادويه، معناتها احنا قلنا انقطاع الهرمونات هذوما الاستروجين خاصه والبروجستيرون هما السبب في الموضوع هذا كله. فما ادويه نجموا نعطيو للنساء، فما نساء معينات نجموا نعطيهم الدواء هذايا، نعطيهم هرمونات يشربوهم معناتها في حرابش باش نوخروا شويه سن المينوبوز. خاصه
1: هو علاه يحبوا يوخروه سن المينوبوز؟
0: فوالا هو سؤالك مهم برشا، على خاطر الهرمونات هذوما ما يجيبوش لي ريغل كهوا. الهرمونات هذوما يحميوا العظم من هشاشه العظام، يحميوا السيستم كارديوفاسكولير معناتها يحميوا القلب ويحميوا العروق من التونسيون من لا قدر الله الجلطات القلبية وكل شيء. دونك عندهم أهمية كبيرة الهرمونات هذوما. دونك إذا كان الدورة تنقطع مثلا عند مرأة في العمر 42 سنة و 41 سنة ولا حتى دون مانير بريكوس قبل 40، راه نجم نعطيهم أدوية اللي هما أدوية هرمونية باش نستحفظوا معناتها ولا نوخروا سن المينوبوز بخمسة سنين. فما ديزيتود نقولوا أكثر ما معناتها نقولوا خمسة سنين هذا المعترف به حاليا. الأدوية هذوما راهم ما يقلقوش، عام 2002 خرجت دراسة كبيرة برشا وخوفتنا من الأدوية هذوما.
1: أما فما يقول لك هي معناها هو كما قلت أنت معناها هي حالة طبيعية، هو ماهوش مرض، الإنسان باش المرأة باش تعيشها باش تعيشها، فعلاش أنا نجي معناها ضد الطبيعة؟
0: نجيو ضد الطبيعة في حالة أنها تجي قبل وقتها، باش نحميو السيستم كارديو فاسكولير القلب والشرايين، ونحميو روحنا من هشاشة العظام، ونحسنوا زادة في الكاليتي دو في نتاع المرأة، على خاطر انعدام الهرمونات هذوما مش يعملوا جفاف المهبلي، جفاف المهبلي يأثر على الكوبل، يأثر على نفسية المرأة على خدمتها. هذا الكل. دونك إذا كان المينوبوز جي في سن قبل 40 وإلا بعد 40 معناتها كيما نقولوا نجموا نعطيو تريتمون هرمونال هذايا، ولو تريتمون هرمونال نحب نأكد يعني في وقت من الأوقات قلنا حسب الدراسات انه مثلا يعرض اكثر لسرطانات الثدي، يعرض اكثر الواحد، اما طول العلم اثبت انه هذا الكل مش صحيح. التريتمون هذا انوفونسيف عند النساء اللي ما عندهمش مشاكل، مثلا احنا بطبيعتنا مش جينا مريضه مش تعمل نعطيوها ان تريتمون هرمونال على المينوبوز، باش نعملوا تحاليل معينه باش نتفقدوا الثدي باش نتفقدوا كل شيء، واذا كان كل شيء مريقل باش نعطيوها الادويه نتاعها، وكيكا نستحفظوا على الهشاشه معناتها ما تجيناش هشاشه العظام، نستحفظوا على السيستم كارديوفاسكولير القلب والشرايين، نستحفظوا على الكاليتي دو في نتاع المراه نتاعنا. فوالا
1: هذوما كل باش نجمو نستحفظوا عليهم. هل فما وقايه يعني شنو فماش هكا معناها الواحد شنو الحاجه لازم ينتبه لها ولا يعملها باش على الاقل معناها تتعدى الفتره هذه سلسه.
0: واضح كما قلنا احنا الهرمونات هذوما ينجموا يقلقوا سيستم كارديو فاسكولير قلب وشرايين ويزيد يصبوا فيه جلطه العظام. دونك الوقايه باش تكون انه اذا كان عندنا اضطرابات نفسيه ولا اضطرابات في النوم نجموا معناتها نتصلوا باطباء معينين باش نلقفوا روحنا على بكري. هذا الاولى. حاجه اخرى حميه غذائيه نظام غذائي متوازن لازم ممارسه الرياضه بصفه منتظمه. رياضه راه كي نقولوا رياضه مش لازم سال دو سبور راه حتى المشي نص ساعه ثلاثه اربع مرات في الجمعه حاجه باهيه برشا معناتها حتى مش نقضي ونسيبوا الكهرباء شويه نمشيوا على الساقين هذه نتحركوا هذا هذا مهم برشا. لازمنا الريجيم زاد مش يخلينا من من ما نهزوش برشا صحتنا واحد فما زاد ناكلوا معناتها النظام الغذائي اللي فيه برشا كالسيوم مش نستحفظوا على العظم. الفيتامين دي باهيه زاد مش نستحفظوا على العظم نتاعنا زاد نجتنبوا التدخين نجتنبوا الحاجات اللي تنجم تضر العروق وتضر القلب وكل شيء. هذا الكل في اطار انه نحميوا رواحنا بطبيعه. فما المساعده الطبيه الاطباء موجودين باش يساعدوا نساء هذوما نساعدوهم بالادويه الهرمونيه وبحاجات اخرين معناتها البسيكولوج والبسيكياتري نجم يعاوننا اذا كان فما اضطرابات نفسيه اذا كان فما قلق في النوم. الاطباء المختصين في الحميه الغذائيه نجموا يعاونونا في الحميه الغذائيه باهيه متوازنه ويعاونونا باش نقصوا زاد في الميزان. ممارسه الرياضه هذا الكل حاجات لازم مهمه برشا باش نعملوه.
1: فتره المينوبوز قد ايه تدوم؟ يقول لك 10 سنين بالحق خاطر توا مثلا احنا
0: لا بيريمينوبوز ولا لا مينوبوز
1: هي كلها خاطر توا فما اللي بوفيت شالور فما نسيت تقلق ياسر فهي قد ايه هذه الفتره هذه قد ايه تقعد؟
0: ما تنجم تقعد حتى 10 سنين
1: تقعد
0: هي
1: لا
0: بيريمينوبوز
1: ملي تبدا المينوبوز ولا من قبل؟
0: من قبل من البريمينو من المحطه اللي قبل المينوبوز نبداو يبداو عندنا تقلقات تاع البوفيت شالور وكل شيء نجم توصل حتى ل 10 سنين حتى ل 10 سنين. لكن انا شو نقول هي المينوبوز هي من معناتها تجي من انقطاع الدوره الى ان معناتها كما نقولوا لاخر العمر معناتها مش باش يرجعوا الهرمونات. هذيك علاش وحنا توا راهو نسبه معناتها السن امل الحياه عند المراه التونسيه في حدود 80 سنه معناتها راهو إذا كان جيل مينوبوز في 45 والمرأة مش تعيش 80 سنة راهو يطول عمر الناس كل راهو شوف قداش 35 سنة امباكت وبدن بلاش هرمونات. دونك لازمنا نستحفظوا مليح على العظم نتاعنا لازمنا نستحفظوا على السيستم كارديو فاسكولير ولازمنا زادات المرأة التونسية تستاهل انها يكون عندها مش كان تونسية بركة بطبيعة
1: الناس كل
0: لازم يكون عندهم اون بون كاليتي دو في.
1: نشكرك برشا برشا برشا الدكتور محمد ايمن فرجي. فما حاجة تحب تزيدها؟
0: حاجة واحدة يفو بريزي لي تابو معناتها راهو نسى ما يحكيوش وعلى اساس انه احنا نسميوها المينوبوز سن الياس معناتها الكلمه ديجا خايبه
1: هي كلمه
0: وما نحكيوش عليها. واحد معناتها يفو بريزي لي تابو والمراه اللي عندها القلق اللي حكينا عليه الكل تتصل معناتها الاطباء اللي لاهين بهم والحلول موجوده.
1: الحلول موجوده. نشكرك برشا دكتور محمد ايمن فرجاوي استاذ مبرز في طب النساء والتوليد وكاتب عام الجمعيه التونسيه لامراض النساء والتوليد ونائب رئيس الجمعيه الافريقيه للترميم والتجميل النسائي. نورتنا يا دكتور.
0: يعيشك نور ذاتك.
1: الف صحه يا عايش. نشكرك برشا يعيشك. يلا نرجعوا لكم. كونسلتاسيون كونسلتاسيون بالخير ويكاند.

0: اللي أكدت إنه هذيك خذيته بتعبي بعرقي بموهبتي. خاطر وفاء أكيد مخرجة كبيرة ومديرة ممثل كبيرة، ولكن زادة كي تلقى ممثل ما عندوش اللي زابيسي متاع التمثيل والمسرح ما يجيش دخلت معاه البلاصة بعيدة. دونك مهم هالكيليبر اللي بيني وبينها. داير في المسرحية الناس كل تقول اللي الكلنا لعبنا كيف كيف، الكلنا لعبنا بتساوي، الكلنا لعبنا والكلنا خذينا بلاصتنا في المسرحية، معناها من الكبيرة فنا وقيمة وكارييري فاطمة بن سعيدين لصابرين عمر اللي هي أول مرة تعمل عمل بروفيسيونيل، الكلنا لعبنا بنفس الوجود وبنفس القيمة وبنفس التعاطي معناه مع الدور.
1: استنيت الدور هذا، استنيت الظهور هذا، استنيت انه شفنا الانرجي متاع لبنى نعمان.
0: بالطبيعة هو الدور اعطاني حقي كممثلة غيبت ما نعرفش لأي سبب، كسوا في المسرح ولا في التلفزة ولا في السينما، دونك رجعني للبلاستي اللي أنا نستحقها.
2: هو البلاصة اللي تستحقها مفروض في العالم الكل اللي يخرج جايزه احسن ممثل تنهار عليه العروض.
0: ايه؟
2: صار لك هكا؟
0: صار ليش خاصه بعد بستاردو، خاصه بعد بستاردو، خاطر بستاردو
1: جبت
0: فيها جائزه احسن ممثله في الاسكندريه. وتوقعت اني بعد الدور هذاك اللي الناس حكيت عليه ملا ممثله ملا وقعت لي انا ما عادش نقعد بعني مش نقعد كل جمعتين نصور فيلم.
2: الاسكندريه حكايه فارغه من جيتي سي ما رجع يقعد. اي
0: بالطبيعه
2: ما هبطتش عليك برشا عروض بعد جيتي
0: سي. لا فما عروض، لا فما الحقيقة فما عروض متاع تمثيل أكيد بعد جي تي سي. ليه فما أما مش بال هو بتبيعته مش هكيكة في تونس تعرف معناه.
2: هو برشا قالوا سيمي بالحق في الخطيفة كان مثلت وغنيت تكون خير برشا.
0: برشا قالوا لي علاش ما مثلتش في الخطيفة، برشا قالوا لي علاش ما مثلتش في مسلسلات عبد الحميد بوشناق، برشا قالوا لي شوفناك في رقوش، شوفناك ما نعرفش وين. هذا الناس يقولوا لي فيه.
1: أنت وين شفت روحك لب؟
0: أنا شفت روحي في موندو عبد الحميد على الاخر، خاطر موندو عبد الحميد فيه ست
2: الفن والهبلة،
0: التركيبة بين زاد لو تياتر دون لو سينما زاد المسرح في التلفزه هذيك يعرف يعملوا عبد الحميد. دونك لي بيرسوناج نتاعو الكوتي نتاعهم اللي تحسهم جايين من موندو مش مستنسين به في التلفزه. فهمت الكتيبه نتاعو مختلفه، جرأته وذكائه سنسيبيليتي نتاعو معناها ريت فيها روحي بيان سور. ما اما زاد كهو كل نقول ساعات كل حاجه في وقتها باهيه وكهو.
1: المسرح يبقى أكثر حرية من التلفزة؟
0: بطبيعة المسرح أكثر حرية، المسرح أكثر جرأة، المسرح أكثر جدية في التعامل مع الشخصية. المسرح هو فن حي وقتها يعمل الامباكت متاعه، معناها الببليك قدامك يرجع لك بالوقت، يرجع لك اللي يحسه ويقوله لك كسوة بغزرته بتصفيقته بتنهيته وبكيته بضحكته باللي هو. أنا نحبه المسرح خاطره فيه صدق كبير، معناها يتعيش يتموت فيه وقتها، معناها كممثل كشخصية يا وقتها توصل يا وقتها تترفض، معناها هذيك قوته المسرح.
1: وقوة لبنى نعمان كونه بين المسرح، بين قبيلة حكيت على الكوريغرافي اللي تستعملها في أعمالك، وبين الموزيكا زادة ترتيحة صغيرة. ونرجو نحكيه على الولادة ونحكيه زادة على البوم الجديد. الالبوم الجديد تعطينا تفاصيله لبنى نعمان.
3: بابا إلي كومون الفواياج عن باتو؟
4: الفواياج مع جي ام في منه سفر ومنه رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر من السمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين وبالويفي مكونكتي.
5: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.

0: نص نهار و 48 دقيقة انتم معنا في نجوم على موزاي كافي. من سلام عليكم إن ما كنتوا في الاستماع سيبوا على سيتنا موزاي كافي بونيت وإلا زيدا تسمعوا فينا وين ما كنتوا في ثنية سيسر ويحكم طريقة سلامة للجميع. ضيفتنا لبنى نعمان نحكيوا معها على العرض اللي استنينا اليوم في ابن رشيق الخامسة متاع العشية الوالدة. فما تغييرات في السبيكتاكل ولا نفس العرض بالنسبة لك؟
1: أكيد فما تغييرات، ديما فما غنياتي تحطوا غنياتي تزادوا غنياتي تنقصوا هكاكا معناها تو ديبون طبيعة العرض.

0: عرض برشا حاجات تدخل. أما الولادة هو أم بروجي قابل يعني مفتوح قابل البرشا إعادات البرشا زيادات وكل شيء، خاصة أنه هو عرض يجمع بين الكرياسيون يعني غنية جدد وبين التراث اللي في رؤية جديدة. دونك ديما فما غنية جدد يتزاد، وكما كوني مثلا باش تتزاد في العرض هذا في العروض الجاية، فما غنية جدد زادة ينجموا يتزادوا، فهمت؟ ما هي جوست الحكاية عندها علاقة باللوجيستيك متاع العروض، أوقات البرايف، ديسبونيبيليتي متاع العازين، الحاجات هذيك الكل.
1: ولبنى مهما تعمل إنتاج جديد في العروض فما حاجات مازالوا لليوم يطلبها منك الببليك
0: بالطبيعة، ديما يطلبوا، فما حاجات ديما يطلبوا، مثلا كيما توبة مستحيل نروح من غير ما نغنيها، كيما كبل فولارة يعني قبل فولارة سكري هذيك ساعات، فما ناس يبدأوا العرض ماشي ويقولوا لي أي وقتها قبل فولار، وقتاش قبل فولار، اللي هي من أول غنيات اللي تعرفت بهم بعد عصفور معناه. ديما ليه العباد عندهم حاجات كما قلت لك سكري في العروض متاعي، لك لافنو مثلا يحبوا برشا يسمعوها، غريب وجالي، ديما فما غنيات.
1: ما زلت تبربش في التراث؟ ما زلت تخدم أكثر على التراث لبنى؟
0: بالطبيعة ديما يقعد التراث حاجة نحب نبربش فيها، أما يمكن في أوقات نركز أكثر كما قلت لك مع الكرياسيون، خاطر زادة ما نحبش نتحط في قالب، خاطر العباد ماك تعرفهم ياسر يعني في ساعة يحطوك في بلاصة ويسكروا عليك. لا أنا راني نحب التراث ومش نقعد ديما نحب ونختم عليه بجدية، أما زادة نحب نكمل نصنع طريقي في أغنيتي أنا اللي تشبه لي، يعني نعمل أغنيات جدد توا الآن وهنا في العصر هذا في الوقت هذا، ينجم يكون فيهم الروح متاع التراث، إنه تحس أغنية جاية من بعيد، أما هي أغنية توا تعملت تخلق التوا.
1: بالنسبة للألبوم جديد شنو نجم نعرف عليه؟ وقتش بيكون موجود؟
0: الألبوم جديد إن شاء الله يحضر من هنا لآخر العام. مازلت ما سكرتش على عدد الغنيات، مازلت في أخذ ورد منهم الغنيات اللي بشكونوا موجودين، خاطر الحمد لله معناها فما برشا غنيات، خاطر العباد ما يعرفوش قداش أنا عندي غنيات، يعني عندي غنيات ينجموا يعملوا لي سبكتاكل ساعتين مينيموم، ساعتين ونص متاعي.
1: قداش من عندنا غنية اليوم لبنى نعمل
0: اليوم؟ على الأقل فما 13 غنية
1: موجودة على الأقل. الستيل وين باش تهزنا في الموسيقى؟
0: كل برشا، خاطر فما برشا انواع انماط في العرض بتاع الولادة، فما التراث كما قلت لك العروبي هذاك البدوي، فما غنيات في الرومانتيزم، فما مختلف الاجواء، اما هذيك هي بيدا نفس التشكيله نفس الروح.
1: احنا على ابواب صيف مازالوا شهرين، المهرجانات الصيفيه عندنا حاجات
0: انت تعرف المهرجانات الصيفيه؟ هذا سؤال انكاري يا سامي،
1: هذا سؤال نساله كل لقايت هذا لازم نساله نفس السؤال.
0: لحد الان مازال ما فما حد شيء، ما تعرف في الصيف فما حاجات يجيو مخر.
1: البروغراماسيون تاع الكراكه حلق الواد ديجا البروغراماسيون حاضر، دونك حاجه تبشر بالخير.
0: باقيه حاجه تفرح كان فما مهرجانات يعملوا بروغراماسيون على بكري، معناها مع انه لو ساعات حبش نكون قاسية، خاطر ساعات هما بيدهم ماذا بهم يعملوا بروغراماسيون، أما الظروف الكلها اللي نعرفوها تخليهمش يعملوها في الوقت.
2: أنت فنانة صيف؟
0: أنا فنانة الأوقات الكل، ما عنديش، أنا عيطولي في عرض نمشي نغني ونختم معناها ونقابل الناس في أي وقت، شتي صيف ربيع خريف
2: يعني القوة فيك أجوبتك تعرف تهرب بها من الأسئلة؟
0: لا مش نهرب، ما بالحق معناها
2: معتنا سؤال انكاري متاع يقال انك فنانة الشتاء واماكن مغلقة مش تاع مهرجانات واسعة ومتاع ناس
0: هما يحبوا هكيك
2: ومتاع ناس تحب تجي تشطح
0: هما اللي ما نعرفش شكونهم، هما الساعة الاشرار انا مسميت وحدهم هكيك فهمت. هما قروا في بلاستي، اما انا عملت برشا عروض في الصيف وكانت ناجحة والناس شاخت وضحكت وشطحت وكل شيء معناها، خاطر راهو فما ناس يحبوا يجيو يشطحوا وفما ناس زادا مزال ويحبوا يجيو يسمعوا، راهو ماهيش مشكلة
2: معناها نجمو يشطحوا في برشا من اغانيك يعني
0: معناها يشطحوا يشطحوا في العرض نتاعي انا يشطحوا يشطحوا الناس وانا نشطح سيرسان، فما ناس يطلعوا يشطحوا معايا سيرسان وفما يعني
2: يا اخي فما مقاييس لتوزيع العروض في الصيف ابار الامور الفنيه؟
0: فما يظهر لي توا فما قديش عندك من فولور على انستغرام ديجا وليت كاتيجوريك الحكايه معناها روبير اسكي اسكي مالوغو
2: لا ما نظنش مهرجان يقول هكا
0: لا يقول لا يقول ما يقولوا لكش في وجهك وما المصيبه
2: معناها
0: يعني اما نقول لكم هادشي باش ببليك ما شكون باش يجيوها شويه شكون قال لك انت معليش انت حكمت وزاد المهرجان سامحني معناها انت تعمل بروغراماسيون وما تعمل لهاش كوم كيفاه باش تجيب الناس يزمو الفنان هو اللي يعمل كوميونيكاسيون روحه يزمو هو يبرف ويلحن ويغني ويعمل ويتلهى بلافيش كيفاش معناها زادا يزم فما تحمل للمسؤولية متاع الفنان هذاك أنا ديما نقول هذايا مرة غنيت في فيستيفال كارتاج في الأوف وقتها تعملت في سان سيبيريان مريتش حتى أفيش أنا نهار العرض نلقى افيش هذيك اكات هكا قد نكا معناها يزيك تحل تعمل ميكروسكوب تشوفها قدام المسرح زاد في اي بلاصه اخرى يسمحني كيفاش تحب الناس تجي يعني هذا فيه بارادوكس ما تحملنيش وحدي الموضوع هذاك ما نجمش نتحمله وحدي كفنان فهمت خاطر مش الفنانين الكل عندهم الامكانيات انهم يعملوا حمله دعائيه لعروضهم
2: وتصير على هذا الموضوع يظل يتشكوا منه فنانين كل
0: سامي اي خاطر
2: مهما كان المهرجان ديما يقول لك يفرحوا بالبراني التونسي لا ما نعملوناش كيما كذا
1: العرض يكون يستحق يعني عرض الولاده عرض فيه كل شيء كل شيء يراوه في
0: الشخصية. كل انا عملت عرض في حمامات الولاده انوبليابل بالنسبه لي انا من اجمل انت حاضره فيه سامي من اجمل العروض اللي تعديت في حياتي معناها خاطر الببليك كان رافيه طاير بالحق معناها ناس يسر شيخت يسر غنيت شطحت فرهدت بكيت ضحكت كل شيء معناها نتذكر أنيكدوت في العرض هذاك انه انا نهارتها لابسة صندل يسر مرتاح انا مستنسى نحي صباتي سير سن كي نتعب معناها تعبني صبات نحي ما قعدتش بيه مش مضطرة معناها نهارتها صباتي يسر مرتاح دوك ما نحيتوش قعدت بيه زدت شوية هكا يمكن في شطر العرض قالوا لي يا لبنى نحي الصبات علاش ما نحيش الصبات ولا أمومو في العرض يستنيوها بعدها اللي هو حاجة سبونتانية ماهيش فازة لو نعمل فيها نحي صباتي خاطر أنا كي نغني حفيانا نغني يسر مرتاحة نحبوا الإحساس هذيك معناني لاصقة في القاعة هكا
1: وخلقت شخصية لبنى نعمان استثنائية الحقيقة سيغسين دونك اليوم الناس اللي تسمع فينا كونوا حاضرين الخمسة متاع العشية في قاعة ابنه رشيق نجم تسمع وبرشا موسيقى تنجموا تتفرجوا في عرض مختلف وعرض متكامل كونوا موجودين في ابن رشيق الخمسة متاع العشية احنا مازلنا مكملين معاكم في نجوم في ساعتنا الثانية بحذنا غانم مزرلي شكرا لك لبنى
0: نورتنا شكرا سامية
1: نكملوا بشوية من الولادة باش تاخذوا أبرسيو على اسبكتاكل هذي اللي استناكم الخمسة في ابن رشيق نخليكم مع وعد الأخبار شوية آخر مع سيف الدين المهري راجعينا

0: ما بيناتنا نحكي وديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مره نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا بسبب الشك خسرت برشا حاجات، عانيت مدة طويلة من الشك من طرف أقرب الناس ليا. الشك خليني نعيش في علاقة سامة وكلها مشاكل، حتى لين وصلت المرحلة اللي ما عادش نجم نستحمل الشك والغيرة المفرطة واخترت الانفصال. وقت اللي الشك ينجم يضرنا ولا يضر علاقتنا، هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013 ولا على الواتساب زادة 23 513 1000، واعطيونا لمحة على أراءكم. مبيناتنا مع اسماعيل بن عيسى.
1: كونوا في الموعد مع معرض الموبيليا وقاعات الجلوس لو سالون اكسبو، اكبر تظاهره في قطاع الاثاث والتأثيث واحدث ابتكارات في الموبيليا بمركز المعارض بالشرقيه من 1 إلى 10 ماي 2026. المعرض مفتوح من 10 صباحا إلى 7 مساء.
2: سيدتي سادتي، وصلنا الى الاراضي المقدسه، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
3: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
4: أريدو، طور عالمك.
5: راديو مزيكا فم تونس، الأخبار.
6: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما في واحدة من قضايا الفساد التي هزت القطاع الصحي، حيث قضت بالسجن لمدة 10 سنوات في حق 4 موظفين سابقين بالصيدلية المركزية، وذلك بتهمة استيلاء موظف عمومي على منقولات كانت تحت يده بمقتضى وظيفه. وإلى جانب العقوبة السجنية، الدائرة الجنائية تقرر تسليط خطايا مالية لتعويض الضرر المادي، حيث تم تغريم كل واحد من المتهمين 4 بمبلغ تجاوز 140,000 دينار لفائدة الصيدلية المركزية ليتجاوز إجمالي الخطايا 500,000 دينار. وتعود أطوار القضية إلى ثبوت تورط الموظفين المعنيين في تكوين شبكة للاستيلاء على كميات هامة من الأدوية من مخازن الصيدلية المركزية، ثم تفريط فيها بالبيع بصفة غير قانونية خارج مسالك التوزيع الرسمية، مما ألحق ضررا مباشرا بالخزينة العامة وبحق المواطنين في الدواء. جمعيات طب الأورام في تونس تنظم اليوم بالعاصمة مؤتمرا طبيا حول سرطانات النساء وجودة الحياة ومسار الرعاية، ورئيسة الجمعية التونسية لجراحة الأورام الأستاذة منيا حشيش تفيد بأن الجمعيات المختصة في هذا المجال تسعى من خلال هذا المؤتمر إلى مزيد الإحاطة بالمرضى من جوانب نفسية واجتماعية، مضيفة أن معهد صالح عزيز لجراحة الأورام يعتزم تأسيس عيادة نفسية خاصة بالنساء المصابات بمرض السرطان.
7: هو اليوم نهار المرة الأولى للجمعيات اللي يتلهيوا بالأورام، معناتها جمعية الجراحة والعلاج بالأشعة والعلاج بالكيميائي والطب النفسانيين، عملوا ملتقى مع بعضهم مجتمعين 4 جمعيات باش نتلهيوا بحاجة أخرى خلف العلاج، على خاطر فما العلاج وفما اللي داير بالعلاج الكل، معناتها الصحة النفسية، المرافقة، برشا حاجات اللي هما توا نساء قاعدة تطلب في العناية هذية. عنا برشا نساء اللي في الممارسة اليومية متاعنا اللي هما طالبين إعانة، معناتها طالبين شكون باش يعاونهم نفسانيا لهم هما، لبدنهم، لعائلاتهم. فكرة خرجت علاش؟ على خاطر في معهد صالح عزيز باش يعملوا عياد في العيادة الخارجية، باش يعملوا كونسلتاسيون اللي هي مختصة بالممارسة هذية، وباش يعاونوا المواطنات، خاطر فما توا الوقت الحاضر فما عيادة خارجية متاع جراحة متاع أشعة متاع كيماوي، ما توا باش يزيدوا عيادة وباش تبدأ هذية المرة الأولى باش تصير في مؤسسة متاع وزارة الصحة.
6: في شأن دولي، حزب الله اللبناني ينشر اليوم شاهد قال إنها لاستهداف دبابة ميركافا تابعة لجيش الاحتلال في موقع نمر الجمل المستحدث مقابل بلدة علم الشعب جنوب لبنان بمحلقة انقضاضية. وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي ماركلاسا يقول إن ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيرلندا وهولندا أكدت أنها سترسل طائرات لإجلاء رعاياها من على متن سفينة سياحية تشهد تفشيا لفيروس هانتا متجهة إلى إسبانيا. والوزير يضيف أن الاتحاد الأوروبي سيرسل طائرتين أخريين لنقل باقي المواطنين الأوروبيين، قائلا أن الولايات المتحدة وبريطانيا أكدت أيضا أنه يجري ترتيب لإرسال طائرات ووضع خطط الطوارئ من أجل المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين لم تتمكن بلدانهم من إرسال طائرات لنقلهما. ختاما، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء يعلن عن ارتفاع عدد المواليد في مصر ليبلغ 1,452,000 مولود خلال الفترة من 16 من أوت 2025 إلى غاية 9 من ماي 2026 بمتوسط 5,439 مولودا يوميا و 227 مولودا كل ساعة و 3.8 مولود في الدقيقة، بما يعني متوسط مولود كل 15.9 ثانية تقريبا. هذا وارتفع عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل يبلغ 109 ملايين نسمة وفقا لما أعلنته الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء المصرية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيك فامبونات، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج نجوم. إلى اللقاء.
5: الأولى في تونس نجوم من الصناع المريساتي مع نفل ورداني وسامي الحامي.

0: ماضي ساعة 9 دقائق انتم معنا في نجوم على موزايك فم. سلام عليكم إن ما كنتم في الاستماع في فكرة هبكم طريقة سالمة للجميع سيسر بحكم ولا زادة على سيتنا موزايك فم .net. فرحانين برشا باستقبلوا بحثنا في ساعتنا الثانية الممثل النجم غانم الزريلي. مرحبا
1: يعيشك سينيا.
2: مرحبا يا غانم.
1: عايشك نافل. شكرا على الاستضافة.
0: نفرح برشا كي نشوفوك في تونس خاصة في الأعمال التونسية. نتصورك تشاركنا نفس الفرحة. آخر مرة كنت بحثينا هنا في موزايك حكينا على عودة غانم للسوق التونسية.
1: السوق التونسية
2: جاك كلمة سوق بين ظفرين.
1: هذه حكاية أخرى. هذه وحدة نعمل عليها حصة بقى. راجع لتونس أكيد مهمة برشا وفيها معناها عندها أهمية كبيرة لي أنا كغانم في المرحلة هذه في حياتي وفي كاريري وكل. فمهم نحس أنه واجب أنك ترجع لتونس وأنك تحط طاقتك الكل ومعرفتك في خدمة المتفرج التونسي وفي خدمة السينما التونسية. ومهم لأي ممثل أنه يقدم سبكتاكل للغران بيبليك كما مهم أنه يقدم عرض للبيبليك سيلكتيف وللسيني كلوب والناس اللي تموت على السينما في تونس. وتونس عندها تاريخ كبير في السينما. فالمتعة متاع أنك تعمل عمل تونسي ما تضاهيها حتى متعة أخرى للممثل التونسي يعني.
0: وسعيت لها الحاجة هذه ما كانتش محظة صدفة. حبيت ترجع لتونس.
1: جيت بتبيعتها يعني بعد لا قررت اني باش ما عادش نرجع لتونس. جاء في وقت اللي جاء اقتراح حسيت انه قيت انه نمشي فيه اللي هو اقتراح فيلم اختراب قبل. ذاك هو الرجعة الاولانية اللي صورناه في ماي جوان 2024. ومن بعد اقتراح المسلسل نتاع الخطيفة. فولا نرجع نقيس رواحنا احنا وين موجودين في السوق. شو قلت انت
0: السوق؟ نقصد السوق صناعة التونسية ما فيهاش حاجة بيجوغاتي.
2: ما عندناش سوق
1: صناعة. لا عندنا صناعة لا عندنا سوق.
0: احنا قاعدين امل نبدا الحوار بالامل.
1: احنا هويت في الموضوع. احنا كشعب تونسي وكجمهور تونسي وكصحفيين وربما كتقنيين احيانا ومخرجين. ولو انه عندنا مخرجين وعندنا اشياء اللي وصلت لدرجه مهمه من التحكم التقني. نحكي على فيلم ينجم يكون قريب للستاندار انترناسيونال. نحكي على مخرجين كيما كوثر في الليزوسكار. نحكي على
0: ممثلين زي غانا.
1: ممثلين.
0: وانت مثال للممثلين هذوما اللي وصلوا عربيا.
1: طاقات كبيره. لكن التعطش متاع المتفرج التونسي يحس نفسه ماهوش محقق الاكتفاء الذاتي متاعه. كيما واحد هو جيعان برشا وانت عطيته مغرفة وقلت له كاو معاش تاكل. دونك يحس اي فيلم يطلع باللهجة التونسية يحسه ملكه الخاص متاعه وحقه ومشروع راه معناتها مشروع على الاخر. لكن في النهاية احنا نعمله في سينما وسينما بحر كبير. نفرحوا برشا كي نسمعوا اليوم اللي فما فيلم كيما صاحبك راجل عمل رسيت. ولينا ممكن نحكيوا على بوادر متاع ظهور حاجة نسميوها صناعة ولا سوق. انه اليوم فما فيلم نجم يربح من البيتخي. لكن مش الافلام الكل بشكوتو يعني تتباع بالطريقة هذه. مش الافلام الكل تشبه لبعضها. من حقنا ان ندفع بخيالنا وتفكيرنا في افلام مختلفة. واعتقد انه هذا هو الواجب اللي نجي عليك مش نقدم البشكوت وذول البشكوت وسهل الناس كل تنجم تقدمه.
0: السوق الكلمه اللي قلناها يمكن تتسع زاده لكل الانماط غانم كيما للافلام هذيا اللي خليني نقول اونتر غيومي تجاريه وافلام شباك وكيما زاده الافلام
1: الكل تنجم تكون افلام شباك. اما وقتاش؟ وقت اللي نتحدوا الناس الكل باش نحسوا بالمسؤولية في أن نوعيه الناس اللي جاي تتفرج باش تتعلم على الأقل تقرأ فيش كي جاي تدخل تتفرج في فيلم. ما زلنا ثقافة الاستهلاك متاع السينما في المويل راهي جديد علينا. فعادي أنه يصير خلط ولا كذا. ما فما أفلام مش موجهة للصغار فما أفلام موجهة للعائلة وللصغار. وما نجموش نقدو نعملو كان في الأفلام متاع صغار زيدا ما أنت شنو ما نحكيوش مع الكبار شوية ولا نبطلو. فهمت شنو معناتها؟
2: معناتها يلزم ترى انه يلزم تقييم الافلام يكون مختلف. لا يجوز ان نقارن مثلا بين فيلم كوميدي وفيلم جدي فيلم مؤلف فيلم كذا. معناتها يلزم المواطن ما تكونش المقارنه بسيطه. هل تعتقد انه الخلط هذا بسبب غياب النقد انتهاء النقد في تونس؟ راو في بالك 20 سنه التالي كان كيهبط فيلم نبداو فما 3-4 سامي نستناو فيهم شنو باش يكتبوا وراو ساعات تيك تبو صفحتين ثلاثة معناتها في تونس ولينا ننقضوا بلي ستاتيو معناتها ما عادش
1: لكن نحكيو على الستاتيو يعني فما شكون يخدم كاتب عمومي يعني على الفيسبوك معناتها كل 5 مينوت يهبط ستاتيو هكا كبر ما تفهمش معناتها ما يودي كل حاجة اشرب كاستي يعمل حاجة ما تكتبوا برا ما تعمل حاجة تشوف يكون مواضيع الكل وتفهموا الحقائق الكل كشفها فما حاجات تشوفها غريبة عجيبة معناتها فما نوصلوش نحكيو على النقد اللي هو حكر على أقلية كبيرة في تونس للأسف لكن الأهم أنه كل واحد يعرف خدمته فما فرق بين النقل الصحفي وبين النقد السينمائي فالمفروض الصحفي ينقل كلام الناقد السينمائي ما يتحولش هو إلى ناقد سينمائي ويدخلها بعضها هو صحيح انه السوشيال ميديا معناها وتعودنا توا انه تفتح الكلمه للناس كل باش تتكلم شفت شكون هبط فيديو عمل رياكسيون مثلا على فيلم اختراب سوبجكتيف يعني نجم يكون عنده الحق يعني انتباعه هذاك شنو اللي حس وتبقى ما يوليش هذاك معناها هو الباس اللي نتبعوها الناس الكل احنا نحكيه على اختراب لكن يظل حاله نتاع اختراب كبيره انه الناس تحكي على الفيلم وتسب فيه وهي ما تفرجتش فيه معناها انا عمري ما شفته مع كل مره نكتشفوا حاجه بالحق
0: غانم باش نحكيوا على اختراب وعلى النقد اللي تعرض له الفيلم اكثر تفاصيل ترتيحه صغيره ونرجع مع ضيفنا غانم زريلي
3: ديربي العاصمه ديربي حسم لقب البطوله الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي نهار لحد 10 ماي مع الأربعة متاع العشي موزايكا فام في قلب الحدث نقل مباشر تحليل فني كواليس وتصريحات بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى للثمانية متاع الليل عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام
4: الأولى في تونس
5: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك ما تلقى راحتك كان في دارك ولي يقول دار يقول عزيزة
6: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا
0: نجوم مرحبا بكم مكملين في نجوم في ساعتنا الثانية ضيفنا الممثل غانم زريلي نحكيه على فيلم اغتراب اكزيل المهدي اهميلي خلينا جوست نعطيه فكرة المستمعين على الفيلم هذا ده موجود في مختلف القاعات التونسية امشي وتفرجوا في الفيلم هذا نحكيه على محمد بطل العمل اللي يفقد اقرب صديق ليه في حادث داخل معمل الف ولاد ما يقتنعش بسبب الوفاة المعلن ويبقى يلوج على الحقيقة ويحاول يسأل لصاحبه عمل فيه برشا وجيعة ينطلق من قصة حقيقية لكنه يسافر بينا في عالم من الخيال الشاسع ودايوغ باش نحكيه على الجانب هذايا مع غانم زريلي بعد بينا الفيلم برشا غانم هزنا العوالم بعيدة
1: ما فماش حدود للفيكسيون ما فماش حدود للخيال وشنو اللي يمنعنا في أنا نبحره في خيالنا وانا نمشي وانا كنت نحلم انه نهار نعمله فيلم حتى كان نطرقوا الطرح متاع قضية نجم تعنينا دون نوتخ كوتيديان وتعنينا الكل وتقلقنا نطرحوها بشكل مختلف نطرحوها اترافير لا فيكسيون لانه هذاك الاصل بالنسبة له انا تخمرنا بوندون دي زاني في افلام مرتبطة بالواقع تسمع في ديفير يولي فيلم معقول منطقي في اللي عشناه في تونس الكل وانه فجأة قينا رواحنا نجمو نحكيو في كل شيء وكل كان ما يتحكيش عليه ولا يطلع اخبار ولا الاستفزاز معناها من كل شيرة وجانب فمنطقي انه معناتها سينمائيين الشباب الكل ماله في فترة كبيرة حتى مهدي بيدو للواقع للسينما الواقع لكن يظهر لي مهم وضروري جدا اليوم ان نرجعوا ونقولوا راه السينما راهي خيال راهي لعبه راه مهم جدا ان نقولوها ونعاودوها خاطر ابارامون فما معناتها للاسف يعني فما ناس تحب تنسي الناس اللي احنا في فيكسيون في لعبه تحب دخلها بعضها ما تحب ما انت فريمون كيما حتى في الفوتبول معناتها يحبوا ينسيوا الناس اللي الفوتبول سبور معناتها ما فهمتش ما عادش فما ناس تحس بالمسؤوليه
0: فما حدود في الخيال غانم فما خطوط حمراء ما نتجاوزوهاش
1: ما فماش حدود للخيال ما دمنا في الخيال يلزمنا نمشي وين ما نحب ولكن في نفس الوقت ضروري انك تقرا حساب المتفرج اللي انت تتوجه له زاده انك تختار طريقه السرد نتاعك لكن يبقى ديما المسألة سوبجكتيف، مرهونة بصاحب العمل كيفاش يخرف، كيفاش يحكي الحكاية، فين يحب، وشنو الانتنسيون بتاعه باش يستفز إذا كان باش يمشي في الاستفزاز. لأنه السينما ما تنجمش تكون كما قلت قبيلة كان بشكوتو، السينما تدفع المتفرج أنه يتسائل حول القضايا الحقيقية ويتسائل عليها أتخذيغ لفكسيون باش فماشي ما يكون موقف الروحه، باش فماشي ما يتسائل بالحق على الداء فين. نحاولوا بكل صدق أن نتعاملوا مع الحكاية، ما أنت باش نوصلوها الغادي. فاحنا نحكيه مع دي زادولت، ونحكيه زادة انتخطخ مع لي زادوليسان اللي ما بين 20 سنة و 40 سنة، زادة حتى ذوكم هما دي زادولت، ما سي دي زادوليسان. هيك علاش مين فما شويه بروفوكاسيون؟ ما نجموش ننكروا انه في تونس عندنا برشا ناس تعيش في مراهقه متاخره.
2: باش نسالك انا ادوليسون خاطر في الديكسيونير اصغر شويه.
1: لا نحكي على المراهقه المتاخره.
2: آه.
1: نحكيو مع المراهقين اللي بين 20 و 40 سنه. المراهقه المتاخره، المراهقه المتاخره هي اللي متقلقه من اي مشهد هكا، واللي متقلقه على الاخلاق اكثر. حاجه غريبه بارادوكسال يعني.
2: انت لمحت في برشا كلام، نحكيو على الاشكاليه قبل ما نمشيو نستمتعوا بتفاصيل الفيلم. الاشكاليه جات نحكيو انا وسامي في الكواليس، برشا افلام تعديت في الفتره الاخيره تناولت مواضيع بطريقه اجرأ من الفيلم اغتراب. اليوم اغتراب صار كالديكلونشمون تاع صحافي صحفيه جبد حكايه، هبطوا ستاتيوات، هبطوا فيديوهات. تعتقد اني ارتيفيسيل؟ فما شكون حب يتقلق ولا يقلق العبيد من الفيلم اللي النقد اللي تواجه له كل، باش نحكيو، تواجه له كل من 90% من الناس اللي ما تفرجوش فيه. صارت حاجه باش توتر الجو على الفيلم تعتبرها؟
1: مش نقول لك انا يظهر لي انه ساعه انه الفيلم يكون مستفز وانه يعمل يقلق الناس، هذايا ما انت كنت متاكد منه. اتبقى اللي انا قلقني شويه انه الاستفزاز ما كانش كامل، لانه الناس تقلقت من بلان، لقطه في اول 10 دقائق من فيلم ساعتين. احنا نحكيه في خرافه طولها ساعتين. داكوردو انه في في في في جمله طرحنا احنا الفلسفي ولا الفني نتاعنا نتسائلوا حول ماهيه الجسد، وقد نشيئوا الامر، قد نتسائلوا حول العبثيه نتاع الامر. لانتونسيون نتاعنا فنيه بحته، ماناش فرحانين. معناتها نحكي على البلان، خلينا نحكيوا المسميات. فما ان بلان اللي الناس شافوه شوكون، وي نجم يكون شوكون. معناتها هو اول حاجه سيتيت ان بريفيليج للافون بروميير، للعرض ما قبل الاول.
2: هذه نحبوا الناس، فما يقولوا كلام زايد وان بلان، حكيوا على برشا كلام زايد.
1: كلام زايد انا من هذه حاجه مساله اخرى بالنسبه لكلام زايد. انا ما نعتبرش انه فما كلام زايد اصلا، ما تجيش اذا كانوا زايد على الكلام الواه كلام، ما يولي ماتش كلام ما دام كلامه يعبر. وفما شخصيه واحنا مش نحكيوها ونفرتوها في الايتا بروت نتاعها كما هي، من الفرصه اللي تسمحنا بها السينما، ما تسمحناش بها التلفزه. فاحنا نمشيو جوسكوبو، انا جوسكوبوتيست، نحبوا نمشيو في المحاكاه بالحق، نحبوا نقتربوا من الشخصيات نتاعنا بالحق. نحب اللي يتفرج في الفيلم يقول الشخصيه دي باش نخرج باش تعرضني لبرا. انا غانم هكا نشوف
2: الناس تقلقوا. يزعجك انه الناس يتقلقوا ويعبروا انهم تقلقوا؟
1: ما يزعجنيش بالكل، بالعكس انا متاكد انه فما ناس باش تتقلق معني، لانه الفيلم كما قلت مستفز. لكن اللي قلقني انه الناس تحكي عن الفيلم وهي ما شافتوش.
2: فما حاجه عملها المخرج انه قال اللقطه ذيك اللي عرضوا له باش نحيها للجمهور، مش كانه المخرج تراجع الى الوراء، مش كانه هذا يكونفيرمي النقد اللي تواجه. معناتها علاش لقطه في العرض الاول علاه ما تقدمهاش للجمهور؟ معناتها مش كانه المخرج خاف تراجع؟ فسر لي.
1: انا قلت لك من الاول انه العرض ما قبل الاول
2: اي
1: اتيت ان بريفيليج للناس اللي على جاتها دعوه باش تحضر باش تشوف الفيلم في الفيرسيون اللي تعرضت في لوكارنو. لكن الوعي نتاع المخرج المنتج من الاول بكل انه الفيلم هذا راهو فما اون اوتر فيرسيون دو فيلم، ماهيش سانسور من الاول بكل، فما اون اوتر فيرسيون. يعني نفس المشهد، نفس اللقطه، اذا تحب تصورت بزوز طرق مختلفه، واحده شوكانت ينجم يعبر عليها مولاها يحكي لكم عليها اللي هي تخص الفيلم كيما تعرض في لوكارنو، وفيرسيون اخرى تعرضت في مهرجان القاهره اللي احنا واعيين بها من الاول اللي هي باش تتقدم. فما راني انه الناس تحكي على الفيلم، معناتها احنا مستدعين الناس باش يقولوا بربي شوف كيفاش احنا نحكيو في البويزي نتاعنا وفي شعرنا وفي جونا والكل. نكتشف اللي فما زعما نقاط خرجوا من الدقيقه الاولى في فيلم ساعتين، عندك قاعة بيت.
0: دونك اللقطة هذه ما عادش موجودة حاليا في القاعات. نحكيه على فيلم,
1: الفيلم ما هوش ناقص حتى شيء, خرافة الفيلم ما هيش ناقصة حتى ديتاي وحتى بلون.
2: يعني أما أنت قلت الحكاية محكية كاني سانسور القاهرة وتونس كأنه الجمهور ما يتقبلش. أنا ما
1: في العالم الكل فما دو فيرسيون, فما فيرسيون كوميرسيال وفما فيرسيون فيستيفال. احنا توا
2: نعرف فيرسيون الفيستيفال هي مثلا
1: ندخل فيرسيون
2: فيلم ساعتين ونص في الفيستيفال يطولوه, يعني يحط اللقطات اللي بشي
1: ساعتين وربع في لوكارنو كان ساعتين وربع في الفيرسيون كوميرسيال متاعنا ساعتين وثلاثة دقائق. دونك طبيعي جدا. انا نقول لك حاجة, مهدي كان يقلق تو كل شهرين يطلع فيلم من اكزيل على خاطر اللي صورناه احنا, اللي بيست اللي مشينا فيهم, الصرحات اللي صرحنا فيهم, تخولنا باش نحكيه 10 فيلم مش فيلم بركة. وقت اللي يقلق حتى بعد 10 سنين يرجع منتي فيلم آخر, يعمل مونتاج آخر تطلع حكاية أخرى. لأنه نعتبر أنه من أكثر المخرجين موهبة اللي أنا تعاملت معهم في تونس, ونعتبر أنه خليلي لي أنا كغانم بخيفيليج كبير في أني نهز الحكاية معاه. يقبل مني برشا مهدي, بيناتنا علاقة خلاقة في الخدمة. فيظهر لي انه البوليميك اللي صارت الكل فيها نوع من ما نعرفش, فما برشا ناس عندها دي تروماتيزم قاعده هما شويه في المجتمع ولا كيفاش, ما فما برشا ناس خايفه على الاخلاق مازالت, معناها ونديري هي مع اوصياء على الاخلاق. ما نعرفش شنو الموضوع. احنا ما دقيناش الباب على الناس, قلنا لهم تفضلوا بسيف تفرجوا, هو راقد ونحط له مثلا اكران في وجهه ونقولوا شوف الفيلم. هو قص تذكره, علموا اللي وقت اللي قص تذكره باش يمشي يتفرج في الفيلم, يقرا اموال الفيلم هذا موان 14 كيما فيلمونا احنا ولا
0: غانم.
1: انا نعتبر نعتبر انه الفيلم هذا عائلي, بمعنى انه العائله, ولو انا ما نامنش بها التسميه, بمعنى انه العائله هي اكثر عائله متصالحه مع ذاتها. بالنسبه لي انا العائله اللي البو ما نجمش يواجه ولده والزوز كل واحد يحكي كلام زايد في بلاصه, يعني ماهيش عائله سليمه. بالعكس يظهر لي لازمنا اوليت انه اذا كان تحكيهم انتم كلام زايد تكونوا اصحاب على الاقل, احكيوا كما تحكيوا مع اصحابكم, حاجه مهمه في العائله. سينو اذا كان انتم ما تحكيوش كلام زايد بالكل, معناتها ما نعرفش اسكم فما ولا ما, مش لازم تجيو تفرجوا في الفيلم. انا هذا رايي. معنى
0: غنم البوليميك اللي صارت بالنسبه ليك خدمه الفيلم ولا ضرته؟
1: والله ما نعرفش. انا بالنسبه لي انا اللي نجم نحكي على الفيكسيون, نجم نحكي على دور محمد اللي هو يمثل لي لي انا كغانم ان اكسبلوا في اللعب. نحس أنه وصلت لدرجة متاع تحكم تقني مهم في الأداء, ومهدي زادة بالنسبة لي أنا أهم فيلم عمله. فماذا بي أنا الناس تشوفها معناتها, حتى كان هذي بشي يكون سبب أنا الناس تجي تشوف, مرحبا بيهم. أنا نعتبر أنه الفيلم فيه كلام زايد أما عائلي أنا غانم نعتبر.
0: وغانم ما حكيت على الدور هذي وأكثر من مرة وأكثر من تصريح تقول ديامونتا قدم هيلي مهدي هميلي, نجم نقوله أهم عمل قدمته حتى لليوم
1: في السينما التونسية. كتجربة ممثل يمكن أهم عمل قدمته لليوم في تونس. أنا نعتبر معناتها في تقييمي الذاتي, معناتها ولو أنه أنا قاسي جدا مع نفسي, فالمرة هذه نجم تقول وصلت 60-70% من الخدمة راضي عليه. تسمى حاجة ما صارت ليش قبل, لأنه اللي طلع حقيقي, طلع منا ما أورغانيك. ما نشم فادلكو, عشنا حياة العمال وما نجموش نخلطوا نعيشوا حياة العمال اللي عندها 20 سنة غادي, لكن عشنا في صورنا في ليفغي كونديسيون
2: باش نحكي
1: يعني
2: عليهم.
1: يعني وقت اللي أنا في الشخصية نحكي مع محمد, يحكي مع زديد غانم, يعرف شو معناها زديد اللي تتنفسه, لأني يعني نعيش فيه في معمل فوليذ. ما عندكمش فكرة رانا نصوره في وحش كبير, راهو الديامونت اللي نحكي لك عليها من جهة تقول شالي دون كيشوت قائم يحارب في الشرور بتاع العالم الكل باش ينتقم الموت صديقه, ومن جهه تقول شعلي ما عاش انا عندها ذا ماشينست كيلكو بار. معناها يظهر لي فما من الثراء في الخرافه نتاعنا اللي خلاني انا نمشي في اشياء اقوى شويه من طاقتي, نكتشف في غانم اشياء اخرى في درجات اخرى في التعبير. هذا هو
2: معناتها باش نسكروا موضوع فما توتر اعصاب صار لك انت والمخرج, انه فيلم اللي فيه المواضيع هذه كل والافاق هذا كل تلخص في مشهد 30 ثانيه ولا دقيقتين. معناتها فما شكون هزوا لثنيه اخلاق قيم كذا وطلع, معناتها حب ظلم برشا الفيلم
1: معناتها ظلم الفيلم شد تقول
2: مش كنت ظلم الفيلم اللي كي نشوفوا المشاهد وكانا ما تفرجش
1: الحقيقة توتر ليه نوفل معناتها لانه ما عادش نتوتر
2: لا ما توتر
1: ما قلقني بطبيعه انه انا احنا عاملين فيلم بساعتين فيلم بساعتين فيه حكايه وحكايه صعيبه والناس قعدت في جبس وقعدت في الدبه رغم البلان وفما ناس كي اون ديزيموسيون جاتهم ويناقشوا في تفاصيل مهمه في الفيلم وتفرجوا فيه كما هو ومش من الناس المستدعيين بركة لأنه جابس بالذات هو مهرجان دولي فكان لازم أنا عنديه الفيرسيون كما عندنا في لوكارنو في غيره معناها لأنه مهرجان عنده اسمه في ناس معناها تجيها من العالم الكل ففما ناس من جابس كي تي ايدنتيفيه في الفيلم اللي تجاوزوا أنهم يغزروا للمسألة كيما مؤخرا مرة عملت حوار معناتها اخترت فيه أني ما نواجهش أنا سيغ لشان لكن بعد قد متقلق مشي تجاوبت في بلاسة أخرى على خاطر الطرح بكله غالط متعنا أحنا كعالميين نسيوا الناس أنه أحنا في لعبة نغزروا مثلا كي نطرحوا مسألة العراء في السينما راهي العراء ما هيش كان إباحية ما انت باش تفسر انت مشهد فيلم لا باسيون دو كريست ما انت البدن نتاع جيزو عريان مش عراء هذا والناس تغرت في الصاله تبكي يا اخي ما فما كان العراء كان قله الحياه ما انت فريمون ما انت فما واحد تقول عليه شد جول وصي هو على فهمت يخدم كاتب عمومي كما قلت لك شد الموضوع هو اللي لاهي بالكلام الزايد هو ما فما انا شفت مره قدامي جورناليست انا معاه في حصه في التلفزه راو يبدا يحكي معايا كي ومن بعد يقلق يقص يبدا يحكي مع الجميع الاخرين نقعد بها نقول مانيش متعود انا مانيش عام بوكو د انترفيو قول زعما الحمايه المدنيه جات شفما شنو اللي صار يقص عليه خليني في الورجه وانا نتكلم راهو هو جوست باش يقول شويه كلام زايد يخرجوا خاطر شد روحه برشا وقت اللي يبدا سيريو فهمت يطلع اليوم هو اكثر واحد مقلق الكلام الزايد في الفيلم معناها سي تان فو بروبليم نتمنى انه يختم في صالح الفيلم لانه الفيلم نتاعنا في برشا محبه في برشا فيكسيون في رحلة كبيرة اللي عاشها معانا استمتع وفما ناس اللي شافت الفيلم وعاودة تشوف فيه كل يوم ويبعثولي ويوصلوني في دي رياكسيون كبار اللي نجم يتجاوز المسألة دي ويشوف الفيلم على الأقل أنا ما أقول حتى إجا تفرش في الفيلم ومبعد نعاودوا نحكي
2: واضح ما المفروض هو كيصير نقاش على فيلم يموتي في العبيد باش يمشيو يتفرجوا باش ياخذوا راي معناتها من المفروض هذا اقل حاجه معناتها تصير اقل حاجه
0: فيلم اغتراب المهدي ميلي موجود. موجود في مختلف القاعات التونسيه مشيو واحكموا واحكموا تفرجوا في الفيلم هذا واعطيو رايكم نحكيو على محمد اللي هو انسان قعد يذوب بشويه بشويه في وسط ماكينه قاسيه غانم وحكيت انت قداش كان صعيب حتى تحضير للدور هذا
1: هو راو ان نمشيو في التغريب ان نمشيو في شيء غريب شيء ما هو سهل ما عندوش مرجع فيزيك واقعي قدامك هو الخطر هو اللي يمثل زون دانسيكوريتي بالنسبة للممثل برشا ممثلين يحبوا يقعدوا يكوروا في الزون دو كونفور يقعد يعملك نفس الدور بحقه يختم على روحه وكل انا اللي نحب نمشي في الادوار اللي تحلي مجال في اني نكسبلواتي حاجه ممكن حتى احساس لا انساني معناه انت تشوف شخصيه محمد في وقت ما تحس انه ماكينه مش عبد مش انسان مهمه برشا العمل على التفاصيل كي من هكا وفيها اختبار كبير بالنسبه لي انا اختبار كبير للمتفرج يعني وقت اللي يجيني انا جون البارح تعديت نطلع على ساله الحمامات اللي هي تحفه جديده زادت البلاد وإن شاء الله برشا صليت يرجعوا كي من هكاكة معناها مشيت نطلع على صالة الحمامات شفت شكون عرضني يتفرج في الفيلم من اللي جون جنزي معناها كي ما يسميه فيها وعطاني راي يعني أنا ما لحميقة شعر معناها شفت أنه تونس وأنا كنت في جربة ونقدم في ماستر كلاس في الأداء شفت أنه تونس وقت اللي الناس تحب تخرج طاقتها بيصدق وكل أنها تخرج طاقتها أنه عندنا طاقات جبارة في البلاد فحرام ان نضيعوها احنا في بوليميك فارغه وقت اللي الانتراكسيون نتاع لو جون اللي عمره 17 ولا 18 سنه مع فيلم كيما اكزيل راهي تنمي المخ نتاعو راهي تعاونه تعمل ميسكولاسيون للمخ نتاعو احنا ليه نحبو يقعد مسطك نحبو يقعد ما يفهمش نعطيو البشكوت ويرقد في الليل في وقته ومنظم وكهو ما يخممش ما يفكرش معناتها هذا هو المسؤوليه وين اللي تجي على عاتقي انا وعلى عاتقكم انتوما زاد اليوم في تونس
0: وحكيت برشا على مسألة النقد وعلى الإعلام وعلى الصحافة كيفاش تعاملت مع الموضوع واللي هي تقسمت الآراء مهدي بين مهدي هميلي نوجه له تحيينا في مخي مهدي خاطر كان ضيفنا دايوغا هنا في كلتوخ بلوس وحكي على البوليميك هذه اللي صارت غانم. معناها نتصور أنت نجم تقبل مختلف الآراء كما قلت
2: هو مش كان كونه... حتى الممثل
0: فلا ممثلين برشا معناها إعلام وصحافة
1: ما تفرجتش في الفيلم وحكيت على الفيلم أما بتبيع نقبله كل الآراء معناها حتى اللي خرج من السالة نقبل رأيه معناها
0: فما ناس
1: أما ندعوه أنا أنه يعاود يشوف الفيلم كان مقلقه ياسر هو البلان ذيك على فيلم ساعتين يعني يعاود يشوف الفيلم من غير البلان ذيك خلينا نشوف ناخذ رايه بالحق في الفيلم بلكش يتفاعل معاه بعدش بلكش يعاود يكتشفه مره اخرى لانه حرم نفسه انه يشوف الفيلم معنا.
0: وغانم نفس الشيء فما خوف فما ضغط فما خنقه حتى اللي كمل الفيلم تفرج فيه للاخر نفس الشيء عشتوه انتم داخل التصوير نفس القلق
1: احنا كنا معناتها تقول عام جيش مش تصوير احنا نعديو فيه معناتها وصلنا نعمله في 18 ساعه تحيه كبيره للكيب الكل اللي خدمت معانا في الفيلم وتحيه للعمال اللي عاونونا برشا ووقفوا معانا وخلاونا نصوروا ووقفوا معانا في وضع ما كانش سهل في المصنع بيدو اللي معناتها الكسرونه نتاع تونس اللي عمرها ما تفات الناس ما تعرفش قيمه مصنع الفولاذ اجتماعيا في البلاد وفي منزل بورقيبه بالذات فراو قلت انا انه سهل كنا نجم نخرجوا مظاهره بالفيلم لكن احنا اخترنا اننا نحازوا بالحق للشخصيات متاعنا في ان نكشفوا فيها جوانب اخرى في ان نطرحوا عبثية الجسد وعبثية الانسان في هيك الوضع ذاك وعبثية الوضعية في طرح كافكا على ليميت يعني اللي يعرف كافكا
0: قلت وقفنا قدام النار
1: وقفنا قدام النار لانه احنا نحبوا بالحق نحب انا معناها كان وقت دخلت الغديكة وجم سوي غيفولتي كونتر مهدي حتى في التصوير قلت له اللي نعمله فيه احنا صعيب باش نوصلوا نعبروا على احساس الناس هذوما ومصوره في الميكينج اوف ما ظنش كان باش يخرجها نهار ولا بقى بالحق نحب نشوف السيد هذا اللي يقف متر ونص على الفور هو فيه 480 درجه شنو يحس بالحق شنو يحس ما يبدا مهدي خارج وانا نجبد فيه نقول له ويجا لازمنا نصوروها الحكايه هذه لازم ناخذوا بلون هكا هات نغربوا نهزوها في بلاصه بالكش تستحقها من بعد يعني داخلين في حرب داخلين في ان بروسيسوس دو كرياسيون انا نجم نقول عليه اكسبسيونيل اللي هو في منطق لانفستيغاسيون ما نعرفوش على الفيلم وين ما نعرفوش على الحكايه نتاعنا وين بالضبط ما نعرفوش محمد وين ممكن يهزنا فعملنا رحله كبيره في الخيال نتاعنا وقدمناها للناس
0: فما كلام تقال لك من العمال بقى في وذنك ما تنحاش وما واقف صارت ما تتفسخش بالنسبه لغانم
1: اي فما معناتها حبيت هكا مره نستفز واحد من العمال فقعدت نحكي معاه نحكي له على صعوبيه الخدمه على كذا معرفتي ما زعما انا مثقف نولي نعلم نقري فيه معناتها على كيما كنت نحكي فيه توا على الواقع الاجتماعي نتاع منزل البرقيبه المعمل في منزل البرقيبه فقال لي كلمه برك وقالها لي دون فاسون اللي كيما تلمو ماركي اللي تبلوكيت معناتها البلان اللي من بعد لا ليميت الى فاليوني ناخذ شويه وقت قال لي انا عندي 16 سنه لهنا اكتشفت وقت اللي انا ما خممتش فيهم 16 ما خممتش اللي ممكن معناتها نحكي له على قلق وتعب نتاع جمعه تورناج سيد احكي لي على 16 سنه يعيش في الحياه هذيك معناتها قلت غانم معناتها شوف ثمانيه شنو تعيش معناتها زعما توصل الوجيعه هذه الحكايه هذه بالحق مش معناتها فيلم نكده مش معناها فيلم نمشيو نقدو نبكي وبربي يبكي ومن بعد نمشيو ننتحروا لا احنا في طرح مفتوح
2: في شيخه اش معناتها فيلم هو
1: في هربه في هربه في الخيال في حلمه نهديوها للناس ماناشي في الاستجداء نتاع العواطف هذا هو
0: وخدمت برشا على الصمت في الاداء شخصيه هادئه رغم يمكن الثأر اللي شاغل ورغم الهيجه اللي في مخه
1: الفيلم لو تريتمون ميوزيكال نتاع الفيلم البوند سون نتاع الفيلم شيخه كبيره البوند سون نتاع الفيلم عباره شطحه كبيره تتفرج في ديسين دو دانس عند محمد تشوفهم فما دي ريفيرونس دو دانس كونتمبوران دو دانس تياتر موظفين في الاداء وتتفرج في علاقه بالموسيقى عضويه بين الممثل وبين الموسيقى والبوند سون نتاع الحكايه كله والاصوات اللي تعاود في راسه وهذاك الكل اي لي ريتم كي رونكونتر وتبديله العالم من عالم لعالم اخر وهذا الكل فالحقيقه تجربه مع لو سيلونس كان مفروض لانه الاصوات تعبي لانه ليموسيون تعبي مش بالضروره كل شيء بالكلام هو من من من الحاجات انه ديما نحبوا نسربيو البشكوت وكل شيء نعبر عليه بالكلام لوك لوك لوك لوك لوك لوك ساعات احنا في البحث عن بديل التواصل لوجوا على البديل نتاع التواصل ماناش في التواصل الطبيعي
2: وكون فقط كون كاستاذ تلقى تلميذ مش فاهم برشا كون متفاهم معاه شويه رانا راك تحكي معاه ثقافه سنوات معناتها موالفين باللوك لوك لوك ما نجموش نتخلصوا من ثقافة اللوك لوك لوك في عامين ثلاثة معناتها الإعلام رانا لوجوا على البوز نسينا الفيلم وتلهينا بسيكونس معناتها واحدة واحدة علينا رانا أخواتك هذاك وقعنا صديقي بالحق معناتها ما كي يخرج فيلم في فرنسا تشوف 20 بلاتو البلاتوات الكل تحكي يعني على الفيلم تعملوا كذا
1: ذكرتني في لوكسمبورغ تأثر نتاع العمال نتاع المصنع في لوكسمبورغ تشوف قديش تكون انت فخور انك نجحت في انك توصل تعبيرها تونسية للكونية تشوف انه عامل
2: الخاص
1: شدته هو العبرة في وسط الفيلم يدنتيفيه حس روحه هو من لوكسمبورغ
2: يمكن
1: لوريجين نتاعو من الشيلي ولا راهو من الهند ولا من كولومبيا لكن احنا حكايتنا مصورة في منزل بورقيبة ونعرضوا في البرازيل ويفهمونا البرازيليان ويجيونا دي فيدباك من البرازيل معناتها احنا قاعدين نطلع في تعبيرها تونسية نوصلوا فيها للعالمية معناتها
2: نجيب محفوظ خذ بري نوبل بالحارة المصرية معناتها هذاك هو العولمة معناتها المواطن تو اللي قاعد يسمع اللي عاش جمعتين نقاشات على اللقطة واللي قاعد يسمع في الفيلم يقول لي خفتك وهذا هو الفيلم اللي يحكيوا عليه تو جمعتين بالحق, بالحق سيمي يعطيك صح غطا قاعدة تحكينا على الفيلم آخر اللي يسمع في باله وش هذا هو الفيلم في بيلو ناس تقول في كلام زايد وتعالي في روح
1: فرحانين نحن جايين بربي شوف الممثلين نتاعنا عارية
2: مختلف
0: كانت بفورمانس مهمة الغانم الزريلي يحكي عليها اليوم كان نصفه في كلمة اختراب ولكن تعطينا عنوان آخر للفيلم هذا
1: والله الفيلم اليوتور دو فيلم ديجا فيلم والفيلم توا كيف بدا والناس تبدا تشوفه يعني العنوان تاع الفيلم هو اختراب ما فماش ما اوضح من حاله الاختراب هذه اللي قاعده تصير في البوليميك على الفيلم يعني الناس مش شايفه الفيلم وقاعده تعيش معناها تدافع ولا تسب ولا اللي يجي تبقى يظهر لي انه حاله الاختراب شامله ما هيش كان محمد يظهر لي حتى المتفرج يمكن يحس بالاختراب متاعه في الفيلم يظهر لي أن حاولنا نمشيه الأبعد ما يمكن وقلت المرة اللي فاتت في انترفيو موزايك نوصلوا وين ما عشتوا في الحكايات وين ما عشتوا في الحكايات بالحق هيت شنو اللي منعنا ودام عنا القدرة أن نسرحوا بخيالنا هيت نهديوا الحلمة صادقة بالحق بلكش نعاونوا الناس أنهم يعاودوا يسألوا الأشياء مش باللوك لوك لوك ولكن بالتخمام انه يخزن انه نشوف مشاهد انه تعبر عليه انه تخليه تقعد في جمعة ويرجع يقول نحب نعود نشوف الفيلم وذاك اللي صار البرشة من الفنانين الاصدقاء اللي شافوا رجعوا الفيدباك انه شاف الفيلم قال سيبا فاسيلة دي جيغي بشي عاود يشوفه ومشي عاود شافه يعني نعتبر انه فيلم استثنائي في تاريخ السينما التونسية أنا نعتبر هذا
0: مواصل ثنية مع مهدي الهميلي من تيلا مونامور تبعت نفس ثنية بريسك مع بعضكم عشتوا المغامرة التجربة اليوم معه في اختراب كيفاش نجح مهدي في أنه يكسب في قط غانم زريلي
1: على خاطر نجح في ما عندها كيفاش بس نقول يعني حتى هو ما عندها كسب ثقتي ما زادة أعطاه فيها ثقة زادة برشة ثقة في وقت ما وقت اللي ما يحبوش يعيطولي يعني ما شنو يخافوا مني كنت خوف هكذا ناتي ما فهمتش علاش ما كانوا يخافوا مني كان ذكر في وقت ما كان مغانم الزرالي ممنوع راهو في البلاتو دو تلفزيون معناتها وقت اللي كانوا جماعة حاطين جماعتهم هكا يقروا شكون يحضر وما يحضرش فك الفترة هذيك ما لقيتش برشا ناس لقيت مهدي اللي هو بيدو يتغصور يحب يعمل فيلم الاول نتاعه كيما انا امنت بيه هو امن بيا فهذه هي العلاقه وابار انه مخرج مضبع وانا نحب المخرجين المضبعين معناتها فهمتني ف علاش لا اكيد انه ما مش يكون فما تجارب قادمه خاصه انه نتوقع انه وصلنا نضج لبس بيه في الاختراب يعني
2: معناتها وصلت النجاح كبير عربي برشا مش مقاطعينك نعتبر اللي لا غانم ما عادش يرجع لتونس ما عادش يقبل
1: خاطر منه لا
2: مش معناتها برشا ناس
1: حتى على قبل قبل من اول بداياتي
2: اي من الاول معناتها شافوك مشيت في اثنين
1: لا ما انا الحقيقه معناتها نجم نقولها انه في الدنيا يعني غانم ليتيديون كان شويه هكا اكتيفيست بوليتيك وسي با كوا فكان عندي بعض العداله يعني ملسن شويه توا وليت نحكم في روحي اكثر هذيك هي الحكايه
0: مش كشي يقولك غالي علينا، غانا مخدم في أعمال عربية وعالمية.
2: هذاك بعد قالوا
1: ما في الأخر.

0: بالحق ما انت حاجة غريبة. anyway
1: اعمل فيلم كوميدي وكاو.
0: اي فكرة على فكرة, فكرة مهمة مهمة برشا. لو كان قدموا كوميديا حقيقية فكرة مهمة.
1: اي اي اي
2: ما يقدم ماهوش كوميديا حقيقية غانم.
1: ليه ما
0: تيه ما يعني فما ناس تدخل تضحك خاطر تلقاها خلص 100,000 تسكر على عائلته في باتي دونك يزمو يضحك. تخيل مخلص 100,000 ما يضحكش, حتى كان ما تضحكوش باش يضحك معناتها. هي دي حقيقة معناتها والله.
2: تفرجت فيهم الأفلام الكوميدية؟
0: لا شفت بعض الأفلام اللي تطورت برشا, فما مجموعات اللي تطورت برشا في الكتيبة وقاعدة تعمل في أشياء حلوة برشا, لكن شفت تزليتات زادة في الوسط معناتها. تلقى ما انت بتاع حاجة هكا تحسن بكلية شوية ساعات وكل بتاعها وكل فيلم ناجح
1: نورمال. ما تقولش تزليت على فيلم ما تفهمنا الناس كلها يعطيها صحة.
0: لا لا تزليتات بروفيسيونال ما يعطي صحة على الاخر. شنو يعطي صحة؟ اي واحد يعمل فيلم اليوم ستاناك دو
1: مقاومة
0: مقاومة ما انت اكيد ما انت.
2: ونحكيو على عودة غانم سواء حكينا في السينما ولا بيان سور كلود النجاح الباهر للدور هذايا مع سوسن الجملي كيف كيف مطبع المهدي. جوست نحب نكمل مع مهدي, لو فما جزء ثاني للمطبع تحب يكون فما مساحة أكبر الغانم لأنه دورك في مطبع نتصور ما كانش
0: ولا حكينا أنا ومهدي ما عارف سبب بوتيغ الحاجة ولا حكينا على أنه ممكن نخرج حافظ الشادلي في سيري وحده.
1: ديجا فما حلقة فيلم
0: عملت حافظ الشادلي حابين نخرجوه في سيري وحده لأنه أن بيرسوناج تخي سامباتيك تخي سامباتيك. أنا حبيته ياسر فيها هكا هبلة غريبة عليا وبيدو معناتها ماش وصلت أنا ومهدي الأوتونومي معينة اللي أون بو امبروفيزي أن بيرسوناج. نجم نقول كان فما فكرة متاع شخصية لكن أنه باش يطلع هكاك لا أنا كنت نعرف لا مهدي كان يعرف. فحسينا أنه التصوير متاع الخطيفة كان صعيب, كان فيه برشا وقت ما كانش ممكن نعمل شخصية أكبر من هكاك.
1: باش نسألك الخطيفة هل تعتبره بشكوتو؟
0: لا
1: بعبارتك أنت
0: لا لا ما مش بشكوته هو
1: اللي ناجحين ونجاح مضمون وكذا.
0: ايه بشكوته ايه فما حاجة
1: وانت تمثل على سنو مش يكسر الدنيا
0: سلاتيلي تلفزة
1: ومع سوسن اللي نجاحها متواصل عنده سنوات
0: بتبيع بالأخص انه ولات متحكمة في الاليات متاحة متاع السرد متاحة تعرف نفسها لشكون متوجهة بالضبط.
1: ايه دونك علمت عايتلوش بشكوته كما ناجحين الاخرين
0: بشكوته. اما بشكوته بنين مش اي بشكوتو. علاش علاش بنين؟ على خاطر في برشا صدق, على خاطر في حكايه, في حكايه في سبيسيال مس توانسه الكل, في تراجيديا تنجم تكون تحكيت الاف المرات من هذا. ونمن انه التراجيديات تحكيت من وقت الاغريق معناتها قاعدين نعاود نشتروا في نفس الحكايات. السؤال هو كيفاش باش تحكيها, انك تنجم تمس وتحكيها بالاليات هذيك في التلفزه كوريكتومون نعتبر انه نجاح, نعتبر انه نجاح يعني.
1: فما ناس قالوا انه الممثلين نجحوا المسلسل برشا, معناتها الممثلين كبروا من نجاح المسلسل, اداء الممثلين كان اقوى حتى من قصة المسلسل.
0: انا نشوف انه الناس كل اللي خدمت على المسلسل قويت من نجاح المسلسل, بمعنى انه في الرسائل اللي تخدم عليها سوسن في التقنيه انا نمن بها وقلت حتى ريسامون معناها المتفرج معناها متاع العادي اللي في التلفزه اللي باش تقدم له ماذا بيه تبع الشخصيات تعبير كل شخصيه كي تهرب عليه تمشي تاخذ ان بلان هكا تتفزعك بيه شويه سينماتوغرافيك ولا حكايه نجم يضيع. فسوسن تعطي فافور للممثلين تحط شخصيتها اون فالور فتخلي شخصيات قريبه برشا من المتفرج. واحنا كل ممثل ماذا بيه يكون عنده المجال هذاك انه يلعب فيه. فمن هذا كانت فكره انه الممثلين محليهم لانه يعني كانت فما مخرجه اللي حطتهم اون فاليو
1: معناها في الكواليس تحكي برشا مع الممثلين معناتها سمعنا في الكواليس تقعد برشا وقت ساعات تحكي تنسق تعطي معناتها تعطي فالور كبيره للممثل.
0: اي تعطي فالور كبيره للشخصيات نتاعها وتهز حكايتها معناها. قلت عليه الاكزامبل كيما اللبه اللي تهز ولادها غير معناتها ما تخليكش تضيع شدت الجول معاك الوقت الكل. بيان سور انه انا اول مره نتعامل معاها في وسط التصوير بدات تتحسن الاوتونومي بيناتنا ونتصور في اعمال اخرى باش تكون التعامل نتاعها اجمل واسهل بتات. يظهر لي كان فما امبيونس بارتيكولير نتاع امراه متمكنه من حكايتها وتحسك بالسيكوريتي معناتها كممثل.
2: غانم هذا اول عمل تشارك فيه في الحوار التونسي كان انشغالته
0: ولا اول عمل في الحوار التونسي؟
2: جيك قبل المقترحات ولا
0: هذا اول مقترح اللي أول موجود في الامارات؟ وحتى قبل ما حتى مره ما كان فما اقتراح جدي 100% معناتها كان مره
2: هذه اول مره. وما نعرفش كان يجي فما جزء ثاني لل

0: الخطيفة وجزء ثاني للمطبعة.
1: ولا ما
0: فيش تكون المعادلة
1: ما نعرفش مش يصير هني استنى فيهم مش يعملوا. أما فماش جزء ثاني للخطيفة؟
2: أي الخطيفة جزء فقط.
1: لكن أني نخدم مع سوسن مش يكون معناتها أي نحب نعاود نخدم، لأنه قالها دالي بن جمعة أنه الرهانات مع سوسن تتغير بالنسبة للممثل اللي كنت نحكي فيه. أنا كنت حطك راس راس مع الكاميرا، أي تفضل أحكي لي تحب. ما تلقاهاش في الـ في في في عند المخرجين الكل كوا.
0: لو يرجع بيك الوقت غانم زريلي ممكن 30 سنة التالي يرجع بيك القربة التزاركة منين بديت المسرح، تعمل نفس الخيار تبع الفن تكمل في نفس الثنية هذه؟
1: ولا أنا رأسي صحيح معناتها شديد صحيح معناتها ما نعرفش، ما حسيت أنه مش أنا برك، أنا وأختي وحتى أخويا سبورتيف، معناها حتى أخويا سبورتيف شديد صحيح أنه يكون أتليت بروفيسيونيل. نعش نحس لك كيف الواحد يلقى ذاته في بلاصة علاش باش يغيرها معناتها. فكي نرجع القربة وتزركة ونرجع اليوم ويعرضني فوزي في قربة ويقول لي جو سوي فيير دو توا، ما عندكش فكرة على الاحساس محلية بتبيع، لانه بدينا ويعرفوا غانم كيفاش بدا ويعرفوها كيفاش كان هكا غبال شوية ضد الكبار، وكيفاش مشى عمل جروب وحده في تزركة مش في قربة. يعني حتى اصحابي اللي عملت معاهم الجروب الاولاني بتاع المسرحية علاقتي بيهم تقعد سبيسيال مع كي نشوفوا بعضنا بالليزيموسيون معناتها، خاطر يشوفوا انه انا أكثر واحد شديد صحيح وباش نكمل وكملت في الحكاية. فهذا هو
0: لشكون مدين في المسرح؟
1: مدين للناس اللي تعملت معهم الكل، من أول واحد عمل لي عركة قال لي ما تدخلش للجمعية، الأول واحد مثلت معاه، الكل مدين ليهم بتبيع. أنا يظهر لي الرصيد الحقيقي متاع الممثل هو الفيكو متاعه، بار الكتب وشنو تعرف وشنو تعرف تيوريكمون كيفاش تتحكم والصنعة زادة كيفاش تلعب قدام كاميرا. يظهر لي أنت ش عايش، قديش عايش حكايات في حياتك، ربما تسمح لك باش تلقى اكثر تقاطعات مع اي شخصيه ولا مع اي تراجيديا، فهذا يعطي اكثر كريديبيليتي واكثر صدق للاداء.
2: التمثيل برا وفي تونس مختلف، اللهوه العنايه القيمه القدر التركيز على السيناريو كذا، معناتها شكون اللي ظروفهم ترتاح كممثل اكثر؟
1: لا كممثل احنا في تونس معناها في ظروف كي الناس الكل خدامة تحزام، ما نشي في الكرفان وما نشي في اللوج متاع كل ممثل وحده، ما نشي في الكونفور هذاك بالكل. احنا معناها
2: كيفاش نقولها
1: دي بلومبيي متاع انا بلومبيي متاع شخصيات هو بلومبيي متاع انا، ونخدمو نثنيو الركبة ونخدمو سيغ لو شون. هذاك علاش فما برشا صدق في التجارب متاعنا، تجربة كيما هذه اللي عشناها البروسيسيوس متاعها يخلي فيها برشا صدق.
2: في شنو كان جيت في لوج تولي معش تمثل ما تكمم؟
1: لا لا
2: لا اما ولفت ظروفنا ذيك
1: كما كنا نحكي من الأول. احنا ما زلنا بعاد على السوق وما زلنا بعاد على اندستري، ففي الظروف متاعنا اللي عنا مضطرين ان نتحملوا اكثر. فيجي واحد يهاجم الناس اللي تمشي للسينما ولا يوهقها من السينما يخوفها من السينما، نرجع لتالي معناتها فهمت. لكن احنا نحاولوا ان الناس تجي للسينما فماشي ما نقربوا للسوق، فماشي ما نلقاو تولي عنا مظاهر متاع الصناعة انه كل ممثل ياخذ معناها ما نعرفش انا لو كونفور اللي تطلبوا الصناعة للممثل اللي عمل الصناعة الاولاني يعرف انه الممثل لازم يكون في كرافان.
2: الكاشيت في تونس محترمة
1: عادية يعني بالنسبة لتونس، محترمة يعني بالنسبة لتونس عادية
2: مقارنة بالبرة؟ لا تقارن،
1: لا لا تقارن لا تقارن لا تقارن
2: يعني جينا فاكونس تتم
1: لا مش فاكونس لا لا نخدم بقلب ورب معناها معناتها مش فاكونس لا نخلص ونخلص مليح بالنسبة لتونس سما نخلص مليح. لكن أنا مدني مقرر باش نرجع لتونس باش نخدم في لي كونديسيون تاع تونس.
0: هذا من البعد حصل
1: الانتاج تاع تونس نطلب منه كما نطلب من انتاج آخر.
2: وفترة أنت معناتها جاي لأعمال وبعد مستقر البر يعني
1: ما زلت نقيس في الموضوع هاني نشوف باش نرجع مش نرجع أنت وش مش يصير.
0: قلت لك غانم كأنه البعد حسن العلاقة مع تونس، توحشتها راجع بينا هم هكا تحب الخدمة تحب تظهر في تونس.
1: حسيت أنا خليني نقولها معناتها نستعرف بها أنه حسيت أنه العوام اللي خرجت فيهم من تونس حسيت أنه أنا مقصر في حق نفسي قبل كل شيء. حسيت أنه فما أشياء كنت نجم نعملها في تونس وما عملتهاش، فالرجعة متاعي أنا قررت أني نعمل الأشياء اللي ما عملتهاش. هذه هي
2: العوام الأولى اللي خرجت فيها من تونس كنت فادت ناقم شوية
1: لا ما وصلت الحكاية مع أنت في فترة ما في 2013 خاصة اللي هو العام اللي قررت فيه الهجرة وبعد ما صارش الهجرة تسويت لكن في 2013 وصلنا أنه تسكرت ما عادش عنا أمل أن نعيشوا في البلاد معنا ما يحبونيش نعيشوا في وسطهم أنت فنان ومختلف ما عندكش الحق تتوجد ما عندكش الحق تعبر على رأيك فكان فما حسيس تاع فرستراسيون كبير تاع أنه الناس تغزر لك أنك اختر على المجتمع معناتها ففي الفترة هذيك قررت أني نهاجر لكن ما نجمتش نهاجر لقيت روحي مرتبط مع مهدي ومن بعد كوثر ومن بعد وسونيا وقيت روحي نخدم مع دي جون رياليزاتور ودخلت في هبلة كبيرة لين بعد عملنا المايسترو بعد المايسترو انا قررت اني ناخذ ديستانس حسيت انا ديما خاف من التلفزة كي عملنا لو سوكسي نتاع المايسترو قلت هاي توا غانم لازمك ترتاح شوية تشوف شنو باش تعمل المرة الجاية كان باش تكمل ديريكتومون تعمل حرقة وتعمل علاش وميم طون جافي دي زونجاجمون فاميليال يعني كان لازم نمشي نقعد شويه بعد ولدي خاطر خدمتي خلتني الوقت الكل وانا بعيد
2: أي.
1: فاخترت اني نهاجر واني نقص شويه ناخذ ديستانس نهار اللي حسيت فما رجعه نهار اللي كلمني مهدي الهميلي قصيت الطياره وهبط تو سامبلومون
0: حكيت على مايسترو تنعش تتذكروا رولها هي بلاغه لي
1: طبعا انا سميها بنتي
0: شفناها من جديد
1: انا سميها بنتي راي عندها شغف كبير من اللي هي صغيره واحنا في التورناج بتاع المايسترو تجي قبل ما تصور المشهد وتقعد تسال فيها بالنص ساعه ويتناقش فيها ساعات ناقش فيها في مشاهد انا عملتها ونذكر وقتها نصحتها باش تمشي تعمل ليكول دو لاكتور كانت تو ماذر زرلي في ليكول دو لاكتور ومشيت وعملت ليكول دو لاكتور اي جو سوي فيير شنو وليت ايا اليوم واحدة من احلى الممثلات اللي عنا في تونس
0: ولقات برشا ناس شكروها وشكروا الاداء نتاعها نوجه لها تحيه كبيره برشا معاش برشا وقت غانم منعش احلام غانم الزرلي الوقوف على اي سجاد كان اوسكار وين تاع التلفزيون وين تغزر
1: ما نعرفش السجاد الافلام اللي عملت فيها السجاد الاحمر اغلبها لي ستار نتاعها هما المخرجين في دي سينما دوتور لكن انا كغانم طموحي اني نوصل نادي بتعبيرات مختلفه وممكن بلغات مختلفه والكل اني نطور الاداء نتاعي اني نوصل في كل مره في كل تجربه نتعدى ابعد من طاقتي انا ونوصل نكتشف اشياء في ادائي ما كنتش نعرفها هو هذا الطموح الاصلي نتاعي طموحي اني كل مره نطور ما نعرفش من بعد السجاد الاحمر ولا وقتاش باش يجي ما نعرفش
2: جمله مهمه ونقد عليها سينما المؤلف برشا في تونس انه المخرج فراغ ثم البقية معناتها السينما المؤلف ولد سينما المخرج اللي هو المؤلف والمخرج والسيناريست ويعمل كل شيء
1: أنا منحاز للممثل نوفل المشكلة متاعنا اللي خلتنا
2: نحن كي نقولوا عصفور اسطح قولوا فريد بوغدير
1: وفيدا كليتلي ونوري بوزيد
2: محمد
1: بكار ومحمد الزرن
2: وينسى ينسى شكون مثل
1: ينسى طبعا ينسى لأنه الفيلم سون سوبجكتيفمون ليه لمالها يقعد حتى لين يوصل عمره 40 سنة باش يعمل حكايته هو
2: لا البرا يذكروا الأبطال كمان
1: ما عندناش صناعة ما تنجمش هو باش تنجم تخلق صناعة يلزم الممثلين هما الستار يعني مو ما يخرج فاحنا ما كناش نخمو ان نصنعوا سينما كل واحد يعمل في السينما نتاعو تجارب سينمائيه كما كان يقول ناصر خمير تجارب احنا نحاولوا نعملوا في هكا كلكو اكسبيريونس دو سينما ماناش نعملوا منجموش نحكيوا على السينما اذا كان معنى الصناعه راهو الحقيقه معناتها هذه
2: صحيح قال
0: وانت كما ديما تقول يقول اصعب مهنه في العالم هي التمثيل وان شاء الله راوك اكثر واكثر في ادوار ناجحه سواء في تونس ولا في العالم العربي اختراب نذكروا كانوا موجود في مختلف القاعات التونسية امشي وتفرجوا فيها كي قلت لكم غانم
1: اختراب وانا باش نهد على صالتك اون امبروفيزاسيون باش نشوف
2: كيما عملت في الحمامات البارح
1: كيما عملت في الحمامات على خاطر نحب الكونتاكت ديريكت مع الناس قول لهم باش يتفرجوا ويستناو مفاجات باش
0: نكون شكرا لك غانم منورنا كالعاده على موزايك فام ضيفنا غانم زريلي شويه اخر موعد الاخبار مع هبه الخميري ومن بعد يجيكم احمد عداله في سبور اكسبريس الدربي شنو بتشجع
1: على الترجي
0: دير بالعاصمة
1: انا نحب الترجي ما نجمش دير كورة ما فيهاش كلام ما في الترجي
0: شكرا لك غانم الزرلي نورتنا شكرا لكل الفريق نوفل واثق معنا في الاعداد ومنو في الاخراج الرقمي وسليم في الاخراج بباشا تبنس كله
3: ما بيناتنا نحكي وديما في حكايات ومواضيع تم لجون كل مرة نختاروا سجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم ونهار السبت هذا موضوعنا بسبب الشك خسرت برشا حاجات، عانيت مدة طويلة من الشك من طرف أقرب الناس ليا. الشك خليني نعيش في علاقة سامة وكلها مشاكل، حتى لين وصلت المرحلة اللي ما عادش نجم نستحمل الشك والغيرة المفرطة واخترت الانفصال. وقت اللي الشك ينجم يزورنا ولا يزور علاقتنا، هذا الكل نحكيو فيه فيما بيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة نتاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013 ولا على الواتساب زادة 23 513 1000، واعطيونا لمحة على أراءكم. ما بيناتنا مع اسماعيل بن عيسى. Toujours plus proche de vous.
4: Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaic FM.
5: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهريه.
6: صح ترى وريني قدش وليت.
5: هاي الابليكاسيون محلوله في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
6: تي هاي هي فيدها الشهريه، تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب،
3: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك باوفر اوبتيلاب، كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
7: راديو مزيكا فم تونس الأخبار.
8: موجز الأخبار، أهلا بكم. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر تأجيل محاكمة المتهمين في ملف الجهاز السري لحركة النهضة إلى جلسة 15 مايو الجاري لاستنطاق المظنون فيهم. منسق المرصد التونسي للمياه علاء الدين المرزوقي يشدد على أنه لا يمكن الحديث عن سيادة غذائية أو مائية أو طاقية دون ضمان استدامة الموارد الطبيعية، مؤكدا أهمية دعم صغار الفلاحين وتمكينهم من آليات التنظيم الجماعي عبر استغلال الهياكل الفلاحية الموجودة مثل التعاونيات وغيرها. والمرزوق يدعو إلى الإسراع بوضع خارطة وطنية للإنتاج الفلاحي تراعي خصوصية كل جهة من حيث مواردها الطبيعية والطاقية ونوعية التربة والمخزون العقاري، بما يساعد في الحد من استنزاف الموارد.
9: ما نجموش نحكوا على سيادة غذائية ومائية وطاقية بدون استدامة للموارد، وكذلك في مواصلة لاستيراد معناها التكنولوجيات المكلفة، معناها ما نعملوش على طاقاتنا التونسية خاصة مراكز البحث العلمي. كذلك موضوع صغار الفلاحين مهم جدا أنه نساعدوهم على التنظم الجماعي واستغلال الهياكل الفلاحية الموجودة من تعاونيات من دي جي دي وغيره. كيف دعوة الدولة فرض خريطة الإنتاج الفلاحي اللي عنا توا سنوات نستنوا في خريطة إنتاج فلاحي تراعي خصوصية كل جهة، معناها مواردها الطبيعية، مواردها الطاقية، تربة الأرض، المخزون العقاري وغيره. هذا مهم برشا انه باش ننضبطوا للخارطه تاع الانتاج الفلاحي الحد من نزيف الموارد نتاعنا. اذا طلبنا بالزامية التصنيع المحلي في التكنولوجيات زاد ثم قدره تونسيه، وهذا اثبتته مراكز البحوث في تونس ولا الجامعيين ولا الطلبه التوانسه والمهندسين التوانسه قادرين على الانتاج المحلي للتكنولوجيا. علاش لا ما نستثمروش في الشيء هذا ويزي من نزيف العمله الصعبه اللي نخلصوا فيها باش نستوردوا تكنولوجيات من برا.
8: انطلاق أول رحلة حجيج من مطار جربة جرجيس الدولي نحو المدينة المنورة اليوم، على متنها 254 حاجا وحاجة من ولايتي تطاوين ومدنين، وفق المدير الجهوي للشؤون الدينية بمدنين أيمن بن عمر. في أخبار العالم، المستشار الألماني فريدريتش ميرتس يقول إن أوروبا ترغب في الحفاظ على استمرارية عمل حلف شمال الأطلسي الناتو على الرغم من الخلافات مع الولايات المتحدة التي كشفت عنها حرب إيران. المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن يؤكد أن مصر ستتلقى 300 مليون دولار إضافية ضمن حزمة تمويل تنموي من البنك الدولي لمساعدتها على مواجهة تداعيات حرب إيران. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتعهد لرئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو خلال لقاء في الكرملين اليوم السبت بتلبية احتياجات سلوفاكيا من الطاقة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أحمد عديلة في سبور إكسبريس. إلى اللقاء.
7: الأولى في تونس.
10: مع أريدو الألفين يطلع منها. شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
11: أريدو، طور عالمك.
12: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني مواعيدنا الرياضية. الموعد اليوم مع الدفعة الثانية وقبل الأخيرة من الجولة، قبل الأخيرة بطولة الرابطة المحترفة الأولى. الماتشوات الكل 4 متاع العشية في الملعب البلدي بالكرم باسم بالعيد، بشي زفر مباراة مستقبل مرسى ونادي رياضي الصفاقسي، وفي الفار بشي يكون وليد المنصري. في الملعب الأولمبي بسوسة نجم رياضي الساحلي يستقبل نادي رياضي بنزرتي، حسام بن ساسي هو اللي بشي زفر مباراة هذه، وأمير العيادي هو حكم الفار. وبالمناسبة تمنيتنا بشفاء العاجل لرئيس النادي الرياضي بنزرتي سمير يعقوب. في مركب جرجيس الترجي الرياضي الجرجيسي يواجه النجم الرياضي بالمتلوي، عبد الحميد بدر الدين باش يزفر ماتش هذا، وايمن النصري هو حكم الفار. بعد الدفعة الأولى مباريات البارح، الهيئة التسيرية أولمبي البيجي نشرت بلاغ عبرت من خلاله عن استنكارها الشديد وغضبها الكبير لما آلت إليه الأوضاع في نهاية الموسم هذا. حكيت على مشهد عبثي ومسرحية سيئة الإخراج كان بطلها المرة ذي حكم مباراة شبيبة القيروان اتحاد المنستيري، حسب نص البلاغ اللي أعطاه ضربة جزاء خيالية لا تموت لكرة القدم ولا للتحكيم النزيه بأي سيرة. حسب بلاغ الأولمبي البيجي، أولمبي البيجي قال نتابع منذ أسابيع حملات وتحامل واضح على فريقنا عبر منابر إعلامية، وأضاف إضافة لمؤشرات مؤشرات خطيرة من هيكل الرياضة هيكل الرياضية ورسمية كما اللجنة الوطنية للتحكيم وجامعة سير كرة القدم، في محاولة مكشوفة لتحديد مسبق لمن يبقى ومن ينزل حسب نص البلاغ في سابقة خطيرة. قال الأولمبي البيجي قال في البلاغ نتاعو، في ظل تونس الجديدة القائمة على العدالة الاجتماعية والمساواة الجهات، فإننا نؤكد أننا لسنا مستعدين للقبول بمزيد من الظلم أو السكوت أو أي محاولة لاستهداف فريقنا. وأكدت كوني الهيئة مش باش تطالب لا بتسجيلات الفار ولا بمعاقبة حكم الساحة لأنه هذا لن يغير شيئا. وقالت كونه إذا كانت عملية إنزال فريقنا للرابطة الثانية ممنهجة ومقررة مسبقا بهذه الطريقة الفاضحة، فإن انسحاب الأولمبي البيجي مباراته الأخيرة ضد النادي الإفريقي قد يكون الحل الأسهل لتسهيل المهمة البلاغ كامل تقوى على مقارنة مزيكا فهم. كيف بعد الدفعة الأولى مباراية البارح، مستقبل سليمان كان أعلن من خلال تصريح لأمين البيرسو في ريكاف سبور مع زميلي حيدر شاني البارح كونه الفريق سيتجه إلى التاس وكونه حظوظه في البقاء وافرة. تلقاو زيادة التصريح الكل على صفحاتنا على الفيسبوك مزيكا فام وسبور باي مزيكا فام. غدوة الدربي آخر مباراة في الجولة قبل الأخيرة، 20 كاميرا باش يتم اعتمادهم للنقل التلفزي والفار في الدربي. كنا نحكينا عن موضوع هذايا أكثر تفاصيل نعطيهم، وكونوا 14 كاميرا باش يكونوا مربوطين بالفار، ثم الجول لاين، ثم الكاميرا أوبوزي لدو كاميرا أوبوزي، ثم 6 كاميراوات ما بين 20 هذوما مخصصين فقط للنقل التلفزي مش للفار، ثم اللي نعبروا عليهم بالبيوتي كاميرا، ثم الدرون، ثم زوز كاميراوات جو برو، ثم زاد كيف من حاجات اللي تخص الدربي هذا. ليزوبيراتور فار مشغلي تقنية الفيديو جاو وصلوا لتونس من الصين، وبالطبيعة نعرفوا كونه التحكيم من النمسا يقود الحكم كريستيان بيترو تسيوتشيركا. كيف احنا زاد غدا بشكل عنا بلاتو سبيسيال بداية من مصعتين متاع القايلة. باسكيت اليوم نهاية كاس تونس، ماضي ساعة انطلقت مباراة النادي الرياضي الصفاقسي والجمعية النسائية بجمال الفينال فتيات، والأربع ونص متاع العشية النادي الإفريقي يواجه اتحاد الرياضي المونستيري في الفينال كوب رجال. وكيف كيف زادت تلقاو كل المعطيات الخاصة والفيديوهات الخاصة بمباريات الذومة على صفحتنا على الفيسبوك. هندبول اليوم الدور الربع النهائي الأربعة متاع العشية بعث بني خيار، بقية مباريات الدور الربع النهائي الأربعة متاع العشية بعث بني خيار ضد النادي الإفريقي، جمعية حوميد ضد سبورتينغ المقنية، ملعب التونسي ضد النادي الرياضي بساقيت الزيت. البارح الترجي التونسي كان ضمن تأهله للنصف النهائي بعد ما فاز على النجم الرياضي الساحلي 28-19. فولي الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي كناس أصدرت اليوم قرار، أصدرت بيتو مش اليوم، أصدرت قرارها النهائي اليوم ولا 9 مايو اليوم أصدر قرار النهائي الخاص بالطعن اللي قدمه النجم الرياضي الساحلي ضد الترجي التونسي، وضد قرار الجامعة التونسية لكرة الطائرة بعد ما تم إيقاف مباراة النجم الرياضي الساحلي والترجي التونسي بعد اعتداء على واحد من اللاعبين، وتم إقرار إعادة مباراة هذه دون حضور جمهور. النجم الرياضي الساحلي تعرف في قرار الجامعة، وال اليوم الكناس قررت رسميا قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا. كأس العالم نعرف كل حكاية الإنذارات. الفيفا قرر رسميا كون كل عقوبة فيها مقابلة أو اثنين في تصفية كأس العالم مش باش يتم اعتمادها في المونديال. يعني في التصفية إذا كان خذية ملاعب عقوبة ماتش وإلا اثنين باش يتم فسخ العقوبة ذي. الناس كل خمت في كريستيانو رونالدو، لكن كريستيانو رونالدو وقت تعاقب ثلاث مباريات واحدة فيهم نافذت النافذة يعني وغاب ضد أرمينيا، وزوز الأخرين كانوا بالتأجيل. اليوم في المغرب ديربي كازا ما بين الرجاء والوداد البيضاوي، وش تم استعمال البادي كام كاميرا صدرية وكاميرا فوق الأذن أول مرة في المغرب تصير هذية. والديربي للأسف مش يكون دون حضور جمهور بعد عقوبة الرجاء، حرمونا بتدخل منشوف في المدارج. ثمانية بتعليل زادة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بين اتحاد العاصمة الجزائري والزمالك المصري. وفي بقية البطولات في السيريا كاليري متعادل مع دونيزي دون أهداف، لاتزيو يلعب ضد الإنتر الخمسة متاع العشية، ليتشي تواجه اليوفي ثمانية غربان بتعليل. في البريمير ليج 83 دقيقة ليفربول متعادل مع تشيلسي 1-1، مال 3 ساندرلاند مانشستر يونايتد، 5:30 مانشستر سيتي برينتفورد. وفي الليغا أهم مباراة هي مباراة 5:30 تجمع أتلتيكو مدريد بسيلتا فيغو. ونختم بالبوندسليغا مال 2:30 شتوتغارت يلعب ضد باير ليفركوزن، وغزبور يلعب ضد بروسيا مونشنغلادباخ، لايبزيغ يلعب ضد سان باولي، وال5:30 نتاع العشية فولفسبورغ يلعب ضد بايرن ميونخ. النشاهي هذه كل أخبارنا هذه تقارن مقارنة مزيكا فان بوينت. خليكم مع السوسن وكامل الفريق في كلوب ويكاند.
10: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
11: أريدو طور عالمك.

0: كلاب كلاب كلاب ويكند.
1: هاي أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موزايك اف ام. هذه كلوب ويكاند ليميشن اللي تفرهدكم وتنسيكم ستريس الجمعة اللي تعديت. ما لخليكم مع بلاكي. أهلا وسهلا بيك مرة أخرى بلاكي في كلوب ويكاند معكم حسام مكرم وسوسة الغريبي للأربعة متاع العشية. أوبروغرام اليوم باش نحكيو على المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة للشباب اللي عنده صوية حلو صوية مزيان ينجم يسمعنا صويته ويربح الملايين. إي نعم يربح الملايين. كيفاش علاش وقتاش تعرفوا شوية آخر مع منظم مسابقة فنانة الكبير رياض الفهري. وفي فغي أوفو باش نجاوب على سؤال هل إنه شيرين عبد الوهاب بالحق رجعت للساحة الفنية؟ الجواب تعرفوه شوية آخر. كيف العادة باش نتبعوا الأنشطة اللي عملوهم الشباب في إطار الحياة الجامعية. وما تنساوش اللي يبارتيغ من الأربع غير أربع متاع العشية باش يكون موعدكم مع سلومة في ميكس شرقي واللي باش يكون سبيسيال النجم الكبير اللي فرقنا لحد اللي فات هاني شاكر مع أشهر أغنياته اللي رافقونا جيل كامل. أما البداية باش تكون مع الغنية هذية بالحق راكم باش تشيخوا عليها على الاخر على خاطر باش تشموا عليها ريحة السيف وسيختلمون. الغنية هذية باش تسموها اون بوك للسيف هذية رايان كاسترو كابو غانغستا في لا فيلا.

0: وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح
1: موزيكا فام نمبر 1.

0: سيتي. ديربي العاصمة، ديربي حسم لقب البطولة، الترجي الرياضي التونسي، النادي الافريقي. نهار الأحد 10 مايو مع الأربعة متاع العشية، موزايكا فام في قلب الحدث. نقل مباشر، تحليل فني، كواليس وتصريحات، بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى للثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام.
1: الأولى في تونس.
2: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.

0: سمعتوا ويجز البخت على موزي كفيم في كلوب ويكاند وقايد سكيل ديسكوفري. سكيل ديسكوفري وبرشا شباب يسمعوا فينا توا فيهم اللي عنده صوت حلو وعنده موهبة الغناء. هذاك علاش نحب نفرحكم اللي المسابقة الكبرى للغناء عادت إليكم من جديد في دورتها السادسة، وباش نحكيوا عليها بأكثر تفاصيل. فرحانة برشا برشا باستقبال منظم المسابقة هذية أستاذنا الكبير الموسيقي المتميز المايسترو رياض الفهري.
1: أهلا وسهلا بيك. عسلامة سوسن وعسلامة لكل لي جون تونيزيان، وكما قلت انت عدنا من جديد.
0: عدنا من جديد برشا جديد. هذاك علاش سؤال بديهي بحكم المسابقة متاع الغناء هذية باش تكون في الدورة السادسة. دونك شنو يميز الدورة هذية على سابقاتها؟
1: اللي يميز الدورة هذية هو أول حاجة ساعة الجائزة أكبر في معناتها مادين فيها 2500 دينار.
0: أوه.
1: وثم 1500 وثم 1000، معناتها 5000 دينار ماشيين جوائز اللي باش يدخلوا في المسابقه هذه. وثم جوج جوائز اخرين اللي هما 450 في 2، معناتها هذوما بورس اللي باش يقرا بهم عندنا في الكونسرفاتوار.
0: داكور،
1: معناتها الجائزه الرابعه والخامسه.
0: معناتها تجي تغني تروح بالملايين.
1: تروح بالملايين
0: هيلا. تفرح روحك، تفرح اللي بحذاك. دونك اكثر من دليل هذايا ما فماش.
1: تونس سافيت علاش انا معناتها الجران كونكور والحمد لله دورات كل ناجحه اللي تعداو. رانا اكبر موردين معناتها للمغنين في العالم العربي.
0: صحيح،
1: اكثر شعب يغني منيح هو الشعب التونسي.
0: سي فري، لا بروف شفناها في لي تيلي كروشي كيما ذا فويس باغ اكزومبل. نلقاو برشا كوسوا في ذا فويس كيتس ولا ذا فويس الكبيره، نلقاو برشا توينسا بالحق قاعدين.
1: اما مالوريزمو كي يمشيو غاديكا يخدموا بهم الفترات الاولانيين وبعد ما يتعداوش في الوقت.
0: سي سيستيم زيد
1: ابسوليمون، وذاك اللي خليت انا بيدي زاد راهو يتصلوا بيا راهو ذا فويس اللي معناتها لبنان تو صافي 4 أو 5 سنين ما ندخلش معاهم في حتى عمليه، على خاطر معناتها قاعد نحس اللي ولادنا يوصلوا ما عادش ياخذوا معناتها من بعد ما ياخذوش حقوقهم. ثم تلاعب اخر بالنتائج ومانيش باش نحكي عليه في
0: ما فما تصويت زاد من بعد.
1: ثم تصويت ولهم ثم زاد ثم ماكينات اللي مالوريزمون ولادنا ما عندهمش منهم يمشيوا على يمشيوا سبونتانيمون. دونك الكرون كونكور هاو في تونس موجود، لا تسافر لحد شيء، تقعد هنايا وفي 15 يوم التجربة تتعدى وتوصل كيما وصل مروان الرحموني في ذا فويس فرانس اللي وصل المرتبة الرابعة، كيما زاد سنين بوشناق اللي وصلت في لبنان، كيما إسرة بن سليمان طلعت معايا في كارتاج وفريال بن عزوز، وثم اللي عملوها مهنة معناتها من بعد، ثم اللي اكتشفوا معناتها هذه فرصة معناتها الحاجتين للظهور وللربح المادي الاثنين معناتها عادي وصيف باهي
0: بيان سور سورتو بالفلوس هذوما
1: ولكامل ترابل الجمهورية. معناتها راهو من شمال تونس الى جنوبها يدخلوا على الموقع فهري معناتها فهري.com لا فهرياد لاصقة بعضها كلها .com موجودة. تلقاو الرابط في موزايك ولا تلقاو الرابط في السيت نتاعي في ثواني تنجم تلقى روحك في البلاتفورم.
0: شنو هما شروط المشاركة؟
1: شروط لازم يكون عنده بين 18 و 25.
0: هذه جديدة. خاطر دورات الفارطة كانوا أكثر صغار.
1: كانوا أكثر صغار، عملنا مرة الصغار وكبار. أما المرة هذه عملنا من 18 و 25. خاطر صوت مكتمل وباش نعطي أكثر، معناتها خاطر راهو النسبة نتاع 18 و 25 في تونس نسبة كبيرة برشا. دونك هاكا معناتها حظوظ الناس كل. الجائزة الكبرى اللي هي 2500 دينار يكون الأول يغني يعني يختار أغنية عربية تونسية ولا شرقية مع أغنية غربية.
0: داكور،
1: كوسو سوا معناتها أوبرا جاز بوب ديسكو اللي يحب هو. معناتها نحن باش نقيموا لي تكنيك فوكال نتاعو، باش نقيموا هذه باش نقيموه. الجائزة 1500 دينار أحسن مؤدي يا إما في العربي ولا في الغربي. والجائزة 1000 دينار ثاني احسن مغني في العربي ولا في الغربي. دونك عندهم اكثر ابواب محلوله اكثر. جائزه الرابعه والخامسه هذيك اللي ما تعداش المرتبه الثانيه، دونك نحن باش نساعدوه نعاونوه. ثم تربى زاد فلوست نعملوه دو بيرفيكسيونمون باش نعاونوهم نحن نعاونوهم في الكومبورتمون. ثم ديز ارتيست معايا باش يعاونوا كيفاش باش يقف سيرسان كيفاش، معناتها ثم راهو تاهيل كامل مع مع المسابقه هذه.
0: سي رياض، نحكيو شويه هكا بلو كونكري. انا سوسن عمري 18 سنه عندي صوت حلو سمعت في موزايك يحكيوا على الحكايه هذيا غران كونكور وكل دونك هذه فرصتي شنو يلزمني نعمل مليني واحده واحده
1: تاخذ تليفونك
0: اوكي
1: تسجل روحك
0: داكور
1: من غير حتى مؤثرات صوتيه
0: ندخل وين ساعه
1: تسجل روحك ساعه في تليفونك وتخلي الفيديو هذاك
0: داكور
1: تهبط على يوتيوب
0: نسجل معناها كفر نتاعي نسجل نعمل كفر نتاع اغنيه انا نحبها ونوري فيها قدراتي الصوتيه ايه من بعد
1: وتهبط على يوتيوب نتاعك ولا تهبط على على الانستغرام نتاعك انت وبعد تدخل تقيد الكونكور في 30 ثانية تحط لنا الرابط نتاع الفيديو نتاعك يوصل لنا ديريكتومون في البوات نتاعنا
0: تري بيان فماش اسهل من هكا
1: اسهل من هكا ما فماش 40 ثانية ماكسيموم معناتها سهلة ياسر الحكاية
0: باهي ومن بعد كي انتم يعجبكم صوتي كيفاش باش نعملوا؟
1: من بعد نحن باش نعملوا سيليكسيون تري باش يقع تري باش نختاروا ثمانية
0: داكور ثمانية
1: من هذوكم ثم ثمانية هما باش يدخلوا في طرابلس باش نعطيو أباري قال للناس كل كل على نفس المساواة نعاونوهم كي ثم حاجة ناقصة راهوها فما أساتذة معنا كيما اللي خدموا معايا قبل ومن بعد باش نخرجوا الخمسة ولا الخمسة اللي هما باش يدخلوا للفينال
0: تري بيان الفينال فيه اختيار الأغاني يكون من المتسابقين ولا من أنتوما؟
1: لا المرة هذه خلينا المتسابق يختار واحد
0: تري بيان
1: يختار هو يختار هو حر باش يختار شنو اللي يحب خاطر زاد بالنسبة للاختيار على حسب اختياره باش نعرف أنا توجهاته شنو هي معناتها شنو هو ذوقه هو بيدو الاختيار فيه نوت معناتها راهو
0: سي نورمال ما تفرضوش عليه على خاطر ينجم يكون ماهيش الطبقة نتاعو ماهيش مش الاختبار نتاعو وماهوش حتى شيء
1: يبعث لنا الفيديو على السليقة نتاعو على طبيعته ونحن ناخذوا كل شيء
0: وسيريات توا شنو تتوقعوا في من الدورة هذية
1: إقبال برشا كما مرة أخرى ومعناتها هذية فرصة شانس ارميوا روحكم ابعثوا لي فيديو وذاك هو معناتها تنجم راهو الفرصة ماش بتجي ديما وكما اللي شاركوا قبل يلقاو روحهم من بعد راهو على ركح كرتاج على ركح المسرح الواحد يعيطوا لهم معناتها مغنيين اخرين عندهم برشا فرص نجم انهم معناتها يعني يكونوا باش يظهروا اكثر نهار اخر ويمشيوا للثنيه نتاع لي ستار هي فرصه زاده اللي راديو موزايك معناتها باش تتعدى في راديو موزايك زاده باش تغني وباش تظهر ملايين باش يسمعوك
0: فوالا احنا كيف العاده شركاء ليكم انتوما شركاء للمسابقه هذه الكبيره اللي الحقيقه فيها اكتشفنا برشا مواهب جاوا لهنا

0: فرصه أوكي. الفلوس هذه قالها لكم انتما باش تعملوا ان شاء الله تعملوا مستقبل باهي بعد
1: بيان سور بيان سور دونك بما انه احنا شريك في المسابقه الكبرى للغناء هذيا بطبيعه السبوت اللي قاعدين تسمعوا فيه وديما باش تقعدوا تسمعوه وبطبيعه فيها الشروط نتاع المشاركه في المسابقه هذه.
2: صوتك مميز وحلمك توصل للنجومية، المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة تعطيك الفرصة. إذا كان عمرك بين 18 و 25 عام تغني بالعربي ولا بأي لغة، الفرصة قدامك. اربح زوز ملايين و 500 وزيد بوخس باش تقرا الموسيقى. ما عليك كان تسجل على www.fairyriad.com وبعث فيديو بصوتك وعيش التجربة للآخر. آخر أجل للتسجيل نهار 17 ماي. ما تخليش الفرصة تفوتك. المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة برعاية اتصالات تونس وموزايكا فام.
1: فوالا موزايكا فام الشريك نتاع المسابقة الكبرى للغناء اللي باش تبدا وقتاش نورمالمون سي رياض وقتاش مثلا اخر اجل للمشاركه الساعه
0: 17
1: وقتاش نبداو
0: من 17 في الليل من 18 نبداو نخدموا نحنا باش نعملوا
1: سيليكسيون
0: تريك تراك تراك وبعد اللي بشي تعدوا باش نعلموهم نكلموهم نحنا والكل الظروف اللي هما باش يخدموا فيها كالعاده ظروف ممتازه عندنا استوديوهات نتاعنا في قمرت وفي سيدي بوسعيد وطبعا باش نعاودوا نجيبهم الكونيه
1: يا سور كيف العاده وديجا احنا متشوقين باش نكتشفوا الاصوات نتاع السنه اللي الاصوات هذيا نتصور باش تكون اكثر نضج من قبل على خاطر قبل كمان صغار وكل وعرفتوا كيفاش تطوروهم وتاطروهم سورتو اما المره هذيا باش تكون نتصور الدوره هذيا باش تكون متميزه على الاخر وفيها اصوات الحقيقه باش تكون تبهر
0: ابسوليمون
1: دونك نستناو الابهار
0: ايوا ماذا بين المناطق الكل المناطق الداخليه كل راهو ما تعبوش روحكم يعني تبعثوا الفيديو ونحن نتصلوا بكم ما فماش اللي ماشي جاي على حتى للعاصمه حتى شيء ابعثوا ونحن ناخذوكم وشارك في كل شيء
1: فوالا كلمه الاخرى اللي كنتي سيريات
0: فوالا ان شاء الله ديما مع بعضنا ان شاء الله المسابقه جايه ان شاء الله ديما نفس العائله ونفس التكوين هو بيدو
1: ولا.
0: وهذا كله بور لي جون بربي معناتها ما ثمش هذا كله راهي ماهيش مزيه هذا معناتها اي واحد ينجم يعمل حاجه بور لي جون الشباب
1: بيان سور
0: فوالا نحن معها
1: فوالا واحنا ديما ندعموا الشباب ونشجعهم في الانشطه نتاعهم والا زيد في المواهب نتاعهم يعطيك الصحه سي رياض دونك رياض الفهري منظم المسابقة الكبرى للغناء كان معنا وعطانا أكثر تفاصيل على المسابقة هذه وبطبيعة اللي يحب يعرفها كالشروط كيفاش كيفية المشاركة يعاود يرجع للفيديو واللي يلقاها على باج موزايك سور فيسبوك هذه كانت سمح لي سيريات تقول حاجة
0: لا جيست حتى كيدخلوا على سيت عندهم شات بوت يكتبوا حتى بالدرجة
1: داكور
0: يعني أي أسئلة أوكي. يدخلوا فما شات بوت يخرج لهم أد فيها كيستيون يكتب حتى باللغة الدارجة يعني بثلاثة لغات
1: ثلاثة لغات وينجم زاد يغني حتى غني بالكوري زي دمر حبيبي مثال شبعث لنا كفر وكاو حتى ما نعرفش بأي لغة عادي على الأخر مرحبا بيهم بيان سور دونك هذه كانت سكيل ديسكفري

وفي هنهايرين الاخرانيين شفنا برشة تصاور الشيرين عبد الوهاب شختو ظهرت اللي هي الحقيقة أنحف من الاخر صورة صورتها زعما رجعت من جديد شيرين زعما ما عادش عندها أزمة سافا باش تولي ترجع للساحة الفنية وإلا ليه الحكاية هذية نعرفوها في فغي وفون. ذكركم زيدة اللي يبارتيغ من الأربع غير أربع باش يكون موعدكم مع سلومة في ميكس شرقي المرة هذية باش يعمل أحلى الأغاني متاع هاني شيء اللي مالوغوزمون فارقنا نهار لحد اللي فات الله يرحمه وينعمه. وما تول سويت نخليكم مع توليت اللي باش رجعنا للنغمه نتاع الثمانينات والتسعينات بغنيت الحب جاني على مزيكا فام في كلوب ويكاند. مرحبا بكم الناس الكل.

0: Cache كذب No lie Shampoo Dua Lipa سمعتها على موزيك FM في كلوب ويكند.
1: كلوب ويكند. كلوب كلوب كلوب كلوب كلوب ويكند.
0: ويا مرحبا بالناس اللي خلطوا علينا ثلاثة بيل. وانتي ما تعرفوا فلا على رأس كل ساعة تلقاو الأخبار المرة هذية باش تسموها بصوت هيبة وجوست من بعدها استنيو. هيا هيا هيا الغنية هيا هيا اللي دغدغلي المشاعر دغدغلي قلبي كل ما نسمعها بالحق قديش محليها الغنية هذية شغطو بصوت الشاب مامي Let me cry. يا من خليكم tout de suite مع هبة في الأخبار.
2: ديربي العاصمة ديربي حسم لقب البطولة الترجي الرياضي التونسي النادي الإفريقي نهار لحد 10 مايو مع الأربعة متاع العشاء موزايكا فام في قلب الحدث نقل مباشر تحليل فني كواليس وتصريحات بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى للثمانية متاع الليل عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام
1: الأولى في تونس راديو موزايكا فام تونس الأخبار
3: موجز الأخبار أهلا بكم. تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية يحذر من أن الجفاف في تونس لم يعد مجرد ظاهرة ظرفية عابرة بل تحول إلى قيد هيكلي يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. والبنك الإفريقي للتنمية يقدم استراتيجية متكاملة لمجابهة هذا التحدي من أبرزها إصلاح منظومة الحوكمة عبر توحيد الجهود بين المؤسسات المختلفة لتجاوز تشتت القرار والتوسع في تحلية مياه البحر وتعزيز إعادة معالجة المياه المستعملة إضافة إلى ضرورة تعبئة الموارد المالية اللازمة وتطوير أنظمة تأمين لفائدة الفلاحين لمواجهة المخاطر المناخية. ألفة بن عمر نائبة رئيس الجمعية التونسية لطب الأورام تؤكد أهمية العلاج الكيميائي أو الجراحي أو بالأشعة لمرض السرطان مضيفة أن الاهتمام بالجانب النفسي شديد الأهمية خاصة بعد معاينة حالات التخلي الاجتماعي التي تعاني بعض الزوجات أو التأثيرات النفسية بسبب التغيرات الجسدية للنساء وهو ما يستوجب رعاية ومتابعة للمساعدة على التخطي والتقبل وفق قولها.
4: الفكرة إنه الإنسان ولا المريضة تصاب بسرطان هي بش أثر عليها برشا على الصعيد النفسي وعلى الصعيد الاجتماعي ثم برشا معناتها حالات تخلي من زوجها ولا من أقاربها ولا من عائلتها وهذه خلينا لحقيقة معناتها كأطباء أورام ومع زملائنا أطباء العلاج بالأشعة ولا أطباء الجراحة نلقاو قدام حالات اجتماعية وحالات نفسية صعبة اللي هي تخلي ساعات المريضة تتخلى حتى على العلاج متاعها ولا من بعد على المتابعة متاعها وعلى هذيك جات الفكرة بش نحكيو المرة هذه في الرونكون على ما بعد سرطان شنو هو الامباكت البسيكولوجيك والنفسي على المريضة كيفاش نجمو نعاونوها كيفاش نجمو نخليوها تتقبل هي والعائلة متاحة المشاكل الميتويلاسيون اللي صاروا ما نجم يكون نشتيح شعر نجم يكون صار جراحات في بلايز حساسة والكل هذي يخليها ديما عندها امباكت بسيكولوجيك كبير متابعة نفسية كيما برشا حاجات ما تبما فيهم المتابعة الغذائية والكل متاع المرضى هذي الكل يمشي زادة كيف كيف في توسكي هي سانتي انتغرال متاع الباسيون.
3: المصالح الفلاحية بولاية سليانة تفيد بأن حجم قطيع الأغنام المخصصة لعيد الأضحى لهذه السنة يقدر بنحو 96592 رأس غنم وذلك في إطار الاستعدادات لتأمين حجية السوق وتوفير الأضاحي بمختلف معتمديات الجهة. في أخبار العالم صحيفة التايمز نقلا عن وزارة الدفاع البريطانية تفيد بأن المدمرة دراغون تتجه إلى شرق الأوسط في مهمة متعددة الجنسيات محتملة بمضيق هرمز. وزير الداخلية الإسباني يقول إن ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيرلندا وهولندا سترسل طائرات لإجلاء رعاياها من على متن سفينة سياحية تشهد تفشيا لفيروس هانتا مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سيرسل طائرتين أخريين لنقل باقي المواطنين الأوروبيين وأن الولايات المتحدة وبريطانيا أكدت أيضا أنه يجري الترتيب لإرسال طائرات ووضع خطط طوارئ من أجل المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين لم تتمكن بلدانهم من إرسال طائرات لنقلهم. من جانبه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية طمأن اليوم سكان الجزيرة الإسبانية التي ستصل إليها السفينة الموبوءة إلى أن الخطر المرتبط بوصولها ضئيل. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكامل فريق كلوب ويكاند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.

0: الشاب مامي سمعتوا Let Me Cry على موزيك FM في كلوب ويكاند وقايت فري أو فو.
1: فري أو فو
0: بين صوت يوصل القلب وحياة مليانة تقلبات، تبقى الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من أكثر الفنانات العربيات اللي عاشوا النجاح والانكسار زادا. شيرين من مواليد 8 أكتوبر 1980 بدأت حكايتها في بداية الألفينات وقت اللي اكتشفها المنتج المصري ناصر محروس وقدمت أول نجاح كبير لها عم 2002 في غنية آيا ليل اللي قلبت الموازين وقتها وخلت صوتها يوصل لكل الوطن العربي. ومن غادي انطلقت مسيرة طويلة فيها برشا نجاحات وألبومات وحفلات وجوائز. طوال مسيرتها شيرين أصدرت تقريبا 8 ألبومات رسمية، من بينهم جرح تاني، لازم أعيش، بطمنك، حبيت، أنا كتير، ونساي. وكل ألبوم كان يحقق نسب استماع كبيرة ويأكد اللي صوتها مختلف وقريب برشا للناس. أما نجاح الفني ما منعش الأزمات في حياتها الشخصية. شيرين عاشت زيجات، طلاق، ضغوطات نفسية ومشاكل صحية وإعلامية خلتها ديما حديث الناس. أما حياتها الشخصية كانت ديما تحت الأضواء ومليانة تقلبات. أول زواج لها كانوا هي صغيرة نسبيا، أما العلاقة مدامتش برشا، ويقولوا إنه غنية جرح تاني كانت طليقها الأول. ومن بعد هذية تزوجت بالموزع والملحن المصري محمد مصطفى وعندها منه زوز بنات مريم وهناء، وهي ديما تحكي اللي بناتها هما نقطة ضعفها والحاجة الوحيدة اللي تعطيها القوة. أما زواجها من الفنان حسام حبيب كان من أكثر العلاقات اللي أثارت الجدل في الوسط الفني العربي، خاصة بعد المشاكل والتصريحات المتبادلة والانفصال اللي تصدر ترند في أكثر من مناسبة. وفي السنوات الأخيرة دخلت شيرين في أزمات نفسية وصحية صعبة، وصل الأمر حتى لدخولها للمصحة للعلاج في أخبار هزت جمهورها وخلت برشا ناس تتعاطف معها، خاصة بعد ظهورها في بعض الحفلات وهي متأثرة نفسانيا. لكن رغم كل شيء شيرين رجعت من جديد، رجعتها الأخرى كانت قوية ومؤثرة، خاصة بعد صدور زوز غنيات الحضني شو وغنية أخرى بعنوان تباعا تباعا من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ومعها جلسة تصوير ظهرت فيها شيرين متألقة باللون الأحمر اللي معها كان يربز البداية جديدة. جمهور اعتبر العودة هذه بمثابة ولادة جديدة للفنانة عاشت ظروف صعبة لكنها ما استسلمتش. واليوم تبقى شيرين عبد الوهاب مثال للفنان اللي مهما تعب يبقى صوته أقوى من الأزمات. هذه كانت فغي وفو.
1: فغي وفو كلاب ويكاند كلاب كلاب كلاب كلاب كلاب
0: كلاب ويكاند. ايه توت سويت نخليكم مع اخر اغنية اصدرتها شيرين، الاغنية اسمها الحضني شو واللي باش تسموها توت سويت على موزايك FM في كلوب ويكاند.

0: أمينة جو سوي تونيزيان دونك متر جيمس على الغالب ما يحبش يغني على تونيزيان يحب يغني على باريزيان وباريزيان سمعتوها على موزايك اف ام في كلوب ويكاند كلوب ويكاند كلوب كلوب كلوب كلوب كلوب كلوب ويكاند. واش نحكيو توا على مهرجان ربيع الطفل في دورته الاولى من تنظيم جي سي اي فندق الجديد والاكثر تفاصيل جد بحلينا ساره حفيظي. اهلا وسهلا بك ساره.
1: عسلامة، مرحبا بالناس الكل، نرحبوا بالمستمعين نتاعنا. كان نقدم روحي ساره حفيدي، نائبة رئيس مكلفة بالبرمجة والعلاقات الخارجية في جي سي اي فندق جديد، ونقرا دوزيام اني انجلي في فاكولتي دي ليتر منوبة.
0: مرحبا بي. نحكيو على جي سي اي فندق جديد.
1: جي سي اي فندق جديد، كان نعرف شويه بالجي سي اي شنية هي كاورغانيزاسيون. هي جون شامبر انترناسيونال، منظمه غير حكوميه وغير ربحيه زاده. بدات القسم تاعها في تونس عام 1961، تخدم على لي جون بين عمر 18 و 40 سنه. دونك تعطيهم فرصه باش يطوروا من رواحهم ويطوروا من السكيلز نتاعهم. وابار سا نخدموا زاده على ديفلوبمون كوميونيتير وديفلوبمون دو لوكاليتي نتاعنا. دونك احنا كجون كدي جون قاعدين نخدموا اكثر باش نحسنوا في اللوكاليتي نتاعنا ونطوروا منها اكثر. من هودي باش نحكي على مهرجان ربيع الطفل اللي باش يصير لو 16 ماي في جاردان بيبليك فندق جديد ابارتيغ من مساعتين، موجه للصغار بين عمر 4 و 14 سنه. دونك نبدا نحكي في لي ديتاي. جورني نتاعنا مش جوست نهار تفرهيد ولعب بركة، هي باش تكون اكسبيريونس كامله، ميكس بين اللعب وزاد فيها ثقافه، والصغير ينجم يطور من قدراته نتاعو. زاد حبينا نفرهدو شويه على الصغار اللي في المنطقه نتاعنا، ونسيوهم هكا مستخيس نتاع جمعه كامله قرايه واكزامانات. وزاد هكا بكم معنيش لدار شباب لدار ثقافه في فندق جديد، حبينا هكا على الاقل نعطيوهم شانس باش يورينا المهارات نتاعهم ويفرهدوا على رواحهم اون ميم طون. دونك خليني توا نعطي لمحه صغيره على البروغرام.
0: نخليك
1: على البروغرام نتاعنا في الفيستيفال. دونك باش يكون نوعد الاولياء باش يكون راهو شارجي برشا. كيما قلنا ابارتيغ من مساعتين تبدا لوفيرتور نتاعنا. بعد اون باراليل باش نلقاو ديزاتوليي. دونك كل صغير وين يرى روحه في انا اتوليي يمشي يختارها ويكون غادي.
0: داكور، معناها كيما مثلا بانتور والا نحت والا كويزين والا هكا.
1: جوستومون لي زاتولي اللي باش يكونوا معانا، انا اتولي دو بانتور تحت اشراف كلوب بانتور في كوليج فندق جديد. زاد عندنا بريكولاج اللي هي باش تكون من تنشيط جاردان دونفون ماما فاطمه، وعندنا روبوتيك اللي هي من تنشيط دار شباب كرومبيليا، وعندنا زاده اتولي دو بلانتاسيون جارديناج من تنشيط جمعية أصدقاء البيئة والحيوان. حاجة أخرى زيدة أبار لزاتيني هذوما بش يكونوا فما دي كومبيتيسيون للصغار. دونك بش تعطاو لهم هكا أسئلة ودي كويز ويجيبوا عليهم، وبش تعطاو لهم زيدة دي كادو. ونختموا الجورني متاعنا بأن سبيكتاكل بش نفرهدوا على الصغيرات هذوما. دونك من هوني ندعو الأولياء في منطقة فندق جديد والمناطق المجاورة لها بش يكونوا حاضرين معانا لو 16 ماي أبارتيغ من مساعتين. جيبوا صغيرات كوميزي ونعدوكم انه باش يكون جورني تحفونا برشا، باش يتعلموا منها برشا صغيراتكم، باش يطوروا من رواحهم،
0: خاصة انه قبل امتحانات نعرفوني في كل البيريود هذيك راهي بيريود نتاع الريفيزيون. دونك ما فيها بيس انه صغيرات نعرفوهم ستريسي هاكا نفرهدوا عليهم شويه جوست نهير واحد هكا يفرهدوا على رواحهم باش يرجعوا في نشاط وحيويه ويكملوا المراجعه نتاعهم. للناس اللي تحب تاخذ اكثر معلومات كيفاش نجم تتصل بكم؟
1: للي تحب تاخذ اكثر معلومات تتصل بينا على باج فيسبوك ولا باج انستغرام جي سي اي فندق جديد. من هوني خلينا نعطي رميرسيمون للكيب الكل اللي قاعده تخدم، من البريزيدونت للديريكتريس داكسيون، من الكيب اللي معاها الكل. زيدا نشكرو نو بارتنير اي نو سبونسور في الفيستيفال هذايا، وان رميرسيمون هكا بيرسونيل لامي ولا العبيد اللي كانت تعاون فيها ديما وتعاون في الجي سي اي. نقولهم ميرسي برشا، وان شاء الله ديما احنا من حسن الى احسن. اي ميرسي.
0: ميرسي اتوا بون كوراج ليكم انتوما يعطيك الصحه. دونك كانت معنا ساره حفيدي واللي حكيت على مهرجان ربيع الطفل في دورته الاولى من تنظيم جي سي اي فندق جديد فوالا. دونك للناس اللي تحب تفرهد صغيراتها وتخرج ما بيها كان جيل الفيستيفال هذايا. كلوب ويكاند هاي الغنية حتى هذه زي مشتط عليها سيف السنة جي بالفين خرج غنية ياسر مزيانة مورسو حفلي على الاخر المورسو اسمه تونتو ياس على موزي كفين في كلوب ويكاند. احنا مازلنا معكم للاربع متاع العشية. تحية للناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا. مرحبا تونتو.

وفي الوقت هذية كيف العادة تلقاو ميكس سلومة للمرة هذية باش يعمل أوماج للفنان الكبير اللي فرقناه الجمعة اللي فاتت هيني شاكر. دونك سلومة محضر أحلى الأغاني. بون كارير متاع 50 سنة ما نجموش نعديو فيها الغنيات الكل, حاولنا أنه نعملوا كيما الميكس متاع أحلى الأغاني اللي تربينا عليها واللي ديما ندنوا عليها ونقعدوا ديما شاخين عليها. دونك توتسويت نخليكم مع ميكس سلومة سبيسيال هيني شاكر على موزايك FM في كلوب ويكاند.

0: وهي بيدها مدام سيلين استعرفت اللي الشك تعدي لها صحيح تلما هي كانت يمارس عليها ضغط الشك وكانت عايشة في شك مفرط ومع الأسف حسب ما تحكي هي ما لقاتش الدعم من عند عائلتها اللي هي حاجة معناها مع الأسف ماهيش إيجابية برشا
1: خايبة برشا ذيك
0: بالضبط معناها ليزي تعرس في ساعة ما تعرفش شريك حياتها شنو ما لي ديفوي لي كاليتي اللي عنده وكلنا عنا دي ديفوي دي كاليتي دي دوغري ديفيرون ليزي هما ديجا ما عرفوش بعضهم بالكدي ما فهموش بعضهم
1: ثلاثة شهور
0: ما تكفيش هذه ديجا الفخل ولا اللي طحنا فيه الفخ الثاني بعد ولا الحاجة بتيت خلي هي كما قلنا ماهيش إيجابية مع الأسف وأنه نلقى أنا حتى وقت اللي تصير لي حاجة كما هكا وإلا نلقى روحي تحت مالوغوزمون في علاقة اللي هي ماهيش مناسبة ليا وإلا قاعدة ظرفية بعد ما نلقاش زاد الدعم من عائلتي ولي لهنا الإنسان يلقى روحه فريمون في موقف ماهوش سهل معناها دونك لهنا هي شنو اللي صار لها بعد parmi les impacts وأنه وليت هي بيدها تشك كما قالت هي وليت أنا نشك حتى في الناس وقت اللي نمشي نعدي انتروتيان ولا وقت اللي نمشي الخدمة الناس معناها وليت تغزر لي كذا وكذا دونك هذه تأثير معناها بالحق خايب برشا أما أنا نفرح وقت اللي عبدي يكلمنا ويحكي على تيمونياج صعيب كما رغم اللي نعرف اللي هو صعيب وحاجة ثقيلة هو تعدى بها نفسانيا وأثرت عليه برشا أما حاجة به أكل فيغباليزاسيون لفيت اللي أنا نحكيها الحكاية رو مهم جدا وهذه يدل اللي هي واعية بالامباكت نيجاتيف هذيك وهي بيدها هي خذت معناها حياتها بنيديها كما يقولوا خطر هي كانت تحت الكنترول متاع الشك ومتاع الشخص اللي يشك فيها أما توا وكأنها هي قلبت موازين القوى وخذت هي بزمام الأمور وخذت هي الكنترول متاع مصيرها وليت هي اللي تقرر مصيرها ومشيت قدما معناها في الثنية هذيك اللي هي الحق إن نرى حاجة به برشا
1: أنا عندي سؤال شكل المرضي اللي نحكيه عليه هذي وقتش إنسان يزمن يقول له تيان راو أنت راك متعدي بالحاجة هذي راو باتولوجيك راه ماهوش معناتها حاجه عاديه نجم انا جدينا بورتوكوا في مرحله معينه فما غيره اذا كان نجم نستعمل العباره هذه الغيره ممكن تهزنا للشك ومربوطين ببعض فهمتني لكن وقت اللي نمشيو للاكسيم تاع هذه والاكسيم تاع هذه لهنا اون دو سوبوزي ميلي اون كيسيون لازمنا نقولوا فما حاجه ماهيش مستويه قاعده تصير
0: الحاجة المش مستوية وإلا لنديس اللي يقول لي راني أنا في ثنية غالطة وفي طريق مسدود هو أنه يولي الشك حاجة باراليزانت معناتها حاجة تشلني أنا تخليني ما عادش نجم نعيش حياتي بطريقة عادية ما عادش نجم نقدم في حياتي كلكو سوا أنا في خدمتي وإلا في علاقة مع شكون وإلا أنا في حياتي دون لابسولو ولا مع ولدي وإلا مع بابا دونك نلقى روحي أنا ماشي في ثنية اللي ما عادش توصل لحتى بلاصة انا باراليزي مشلول ما عادش قاعد نقدم في حياتي ما عادش نجم نعمل دي بروجي في حياتي ما عادش نجم ندخل في علاقات
1: تولي
0: في حياتي
1: تولي
0: اوبستاكل تولي توقف لي حياتي كلكو سوا انا اللي نشك والا انا يمارس عليا الشك دونك لهنا وقت اللي نشوفوا اللي فما شلل تام سي باراليزون حاجه تعيقني تماما على اني نمارس حياتي بطريقه طبيعيه وصحيه دونك لهنا نقول راو فما
1: مشكل
0: شك مرضي ويلزمو يداو
1: اي هو باش نبداو واضحين زيد حتى في الخدمه زيد جيمغي بيان انه يجيونا تليفونات شك في الخدمه يكون من طرف ان كوليغ ولا من طرف سوبيريور هيراشيك ولا غيره يكلمونا على 71113000 71113000 ولا واتساب موزايك اف ام 23513000 اذا كان خلطوا علينا توا نذكركم في السوجي رابيدمون نحكيو على الشك اللي يخليك تخسر برشا حاجات اللي يخليك تعاني مده طويلة من المشك يا إما أنت تمارسه يا إما يتمارس عليك وشك يخليك تعيش في علاقة سامة العلاقة السامة ذي تنجم تكون في خدمة في عائلة في دار في مع وسط كوب الغيره وتنجم توصل مرحلة اللي أنت ما عادش تنجم تستحمل وشك ذي والغيرة المفرطة ينجم يخليك تمشي في ثنية إما تغادر أو تاجر أو تنفصل 71113000 ولا واتساب موزيك فيم 23513000 تكلمونا وتحكيونا على التجارب متاعكم تنسيوش تابعونا على www.mosaicfm.net ولا الابليكاسيون موبيل متاعنا موزايك اف ام. قبل هذا الكل مغصوب نين برشا من عند ريانا بلي مغصوب اللي يعطاو تورنير اخرى للكارير متاعها بلي مغصوب اللي يخليو الفينومين ريانا يكون موجود في العالم. طريق السلامة للجميع، ردوا بكم على رواحكم وحيدة وحيدة من داون توصلنا من حتى

0: سيتي. ديربي العاصمة، ديربي حسم لقب البطولة، الترجي الرياضي التونسي، النادي الافريقي، نهار لحد 10 مايو مع الاربعاء متاع العشي. موزايكا فام في قلب الحدث، نقل مباشر، تحليل فني، كواليس وتصريحات، بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى الثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام.
1: الأولى في تونس.
2: تيداج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيان في تحب على بوزت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ملا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه.
3: Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaïque FM.
4: صوتك مميز وحلمك توصل للنجومية، المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة تعطيك الفرصة. إذا كان عمرك بين 18 و 25 عام تغني بالعربي ولا بأي لغة، الفرصة قدامك. اربح زوز ملايين و 500 وزيد بورس باش تقرا الموسيقى. ما عليك كان تسجل على www.fairyriad.com وابعث فيديو بصوتك وعيش التجربة للآخر. آخر أجل للتسجيل نهار 17 ماي. ما تخليش الفرصة تفوتك. المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة برعاية اتصالات تونس وموزايكا فام.
5: تيهاك زي وعمل جو.
6: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
5: صح ترى وريني قدش وليت.
6: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
5: تي هاي هي بيد هالشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب.
7: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد، عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك. أوبتيلاب تهديلك بلا راتوخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جيسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
8: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: راديو موزايكا فام تونس الاخبار.
9: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. رئيس الجمعية التونسية لمقاومة داء المفاصل الدكتور سهيل العلوي يؤكد في تصريح لموزايك أن علاج أمراض الروماتيزم شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع توفر الأدوية البيولوجية التي حققت نتائج إيجابية في علاج العديد من الأمراض، وذلك خلال فعاليات الدورة 37 للمؤتمر الوطني لأمراض الروماتيزم. والعلوي يبين أن التحدي الأبرز يظل مرتبطا بكلفة العلاج وإمكانية وصوله إلى جميع المرضى، مؤكدا أن جهود متواصلة بالتنسيق مع الهياكل الصحية لتحسين التكفل بالمرضى وضمان توفير الأدوية في أفضل الظروف بمختلف الجهات.
10: المؤتمر هذا يعتبر موعد علمي مهم برشا، خاطر يجمع جميع أطباء الروماتيزم من كافة أنحاء البلاد، وزيد على ذلك فما ضيوف جايين من الخارج، والهدف هو تبادل الخبرات وتقديم آخر الأبحاث ومراقبة التطورات العالمية في تشخيص وعلاج أمراض الروماتيزم. الحمد لله أمراض الروماتيزم والعلاج متاعه قاعد يتقدم، خاصة مع ظهور الأدوية البيولوجية اللي هي الحمد لله موجودة في تونس وحققت نتائج ممتازة في برشا أمراض. أما التحدي الوحيد اللي يبقى هو كلفة العلاج وإمكانية الوصول لها لكل المرضى. قاعدين نخدموا مع الجهات الصحية باش نحسنوا التكفل ونوفروا الأدوية في أحسن الظروف لكل أمراض الروماتيزم.
9: الوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بالقصرين تتمكن من الإطاحة بمجرمين خطيرين نفذ 3 عمليات نشل باستعمال دراجة نارية في ساعة واحدة داخل مدينة القصرين. وبعد استشارة نيابة العمومية قامت قوات الأمن بعمليات مداهمة لإلقاء القبض على المجرمين اللذين تتعلق بهما جرائم سلب أخرى بعد الرجوع إلى كاميرات المراقبة. بلدية جربة حومة السوق وجرجيس تخصصان نقاطا محددة لبيع الأضاحي وتمنعان الانتصاب خارجها، وذلك في إطار التصدي لظاهرة الانتصاب العشوائي لباعة الأضاحي بالساحات العمومية ومفترقات الطرقات للحفاظ على نظافة المحيط وحماية المستهلك. في متابعة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، القيادة المركزية الأمريكية تقول إن الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران مستمر بشكل كامل، مضيفة أن قواتها قامت بتحويل مسار 58 سفينة تجارية وتعطيل 4 سفن أخرى منذ 13 من أبريل لمنعها من دخول الموانئ الإيرانية. الجيش الإسرائيلي يعلن عن إصابة ضابط وجنديين من الاحتياط بجروح خطيرة ومتوسطة إثر انفجار مسيرة أطلقها حزب الله اليوم. قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارتين على طريق دولي جنوب بيروت حسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، رغم وقوف إطلاق النار الساري منذ 3 أسابيع بين تل أبيب وحزب الله. نهاية الموعد الأخباري، قدمته لكم أميمة علي، الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع إسماعيل وصالح في مبنتنا. دمتم على اطلاع.
1: الأولى في تونس مبنتنا كلها السبت من 4 إلى 6 متاع العشية.

0: ابن الشام ابن حلب نور مهنة بعث لي جوابنا خلته حتى للخمسة واربعة عشر دقيقة. كلها سبت من الاربعة لستة متراجية ما بيناتنا. هو اللي يقول نور مهنا يقول فورسيمو وحشتيني يا الغبخيز متاع سعاد محمد اللي يبدع فيها للأمينة, وكل ما يجي الكارتاج تكون معناتها السهرية مزينة برشا وكمبلي اللي حاجة ما فيهش نقاش. وتوكا توما على موزايك فيم, هذه ما بيناتنا مازال معكم حتى للستة متاع العشية. سويعة الأخرى تكون ليكم, وحتى الساعة الأولى تكون ليكم متاعكم, تحكيونا التجربة متاعكم, حاجة عشتوهم تعديتوا بهم, ذكرياتكم. كل مرة يكون فما سوجي وانتم اللي تكلمونا على 113,000 ولا واتساب موزيك فيم 23,513,000. نحكيو اليوم على الشك, الشك كيفاش ينجم يخليك تخسر برشا حاجات, كيفاش تعاني من الشك مدة طويلة من طرف أقرب الناس ليك, كيفاش الشك اللي يخليك تعيش في علاقة سامة وكلها مشاكل, كيفاش توصل لمرحلة معينة اللي يقول كاو يزي ما عادش نجم نستحمل, يا ما تختار الانفصال, يا ما تختار المغادرة, اللي هو نجم تكون في العائلة, نجم تكون مع أقرب الناس ليك, ولا زادت نجم تكون في الخدمة. ومهم ياسر باش نحكيو على الشك في وسط الميليو بروفيسيونيل, على خاطر تنجم وفري سونس دو تيرم تخلق برشا من شيك. رمزي 32 سنة, مرحبا.
1: الو عسكيمة,
0: شحوالك رمزي؟
1: شحوالك خويا اسماعيل, صباح
0: لاباس امور طيبة؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله. هاي كيفاش كانت التجربة في العمل بحضور الشك؟
1: انا كنت عندي تجربة مع عرسي اسماعيل. انا كنت نخدم في ريستو وكنت نخدم شادو كاسه.
0: اوكي, اللي هي ديجا معناتها مهنه ماهيش سهله باش نبداو واضحين,
1: مهنه متعبه وماهيش سهله وفيها برشا شك. مبنيه على شك الخدمه هذه. اول ما دخلت اللي يخدموا معنا في الاكيب معناتها نتاع ريستو قالوا لي اللي يجي ما يقعدش برشا في
0: خاصة في الكاسة
1: خاصة في الكاسة يعني في الكاسة كل ما كل شهرين تسع شهور يتبدل شكون. قلت لهم شنو الحكاية, ما حبوش يقولوا لي.
0: تو تكتشف,
1: تو تكتشف وحدك. بديت نخدم النهار الأول النهار الثاني النهار الثالث طلعت الكاسة ناقصة. جاني عارفي قال لي شبه الرسات مش كيما البارح وقلت البارح. قلت له راهو ذاك هو اللي دخل البارح كل نهار وقسمه هو, انا نجم نهار داخل برشا نهار داخل شويه.
0: تقصد ناقصه بارابور للايمات اللي تعديه, مش معناتها مش مونك معناها مش مونك
1: مش مونك
0: اي صحيح
1: ناقصه
0: مونك. باش الناس ما تفهمنيش بالغلط, راهو مونك مش اديكسيون, المونك الفوكابولير اللي تم استعماله في الكاسه مثلا في القهوه يقول لك اليوم خرجنا مونك مثلا.
1: طحنا مونك ولا طحنا مونك ناقصة كما نقولوا البارح دخل 500 قلت البارح 600 اليوم لقاهم 400 من ذاك شو دخل. قلت له راه جبت انا الاوراق والتكيات, ما هو الكاسه فيها التكيات دخلتش ما دخلتش. اوكي قال لي اوكي مريكل. اوكي نهار الثاني نهار الثالث بعد بجمعه بعد بجمعه جاء قال لي راه الكاسه ناقصه 300 دينار. يا اختي 300 دينار او فلوس راه برشا فلوس 300 دينار. قلت له راه مستحيل راه الكاسه ناقص 300 دينار والمشكله هو انه راه حاط كاميرا فوق الكاسه. معناتها نجم نرجع للكاميرا ويشوف كان فما سرقه ما فماش سرقه. قال لي راه ناقص 300 دينار. رجعت جبت الحسابات وكل ناقص الكاسه من رجله. قال لي راك سرقت يا استاذ في طولك في عرضك راهو الكاسه راهو هكا راهو هكا. ايبا جينا نشوفوا نلقى هو عنده مشكله العرفه هذايا انه بعد ساعات ينسى الحسابات خذا السلعه ما يقيدهاش. بعد خاطر احنا نخدموا في الكيب ساعات يكونسوميو من الريستو والفاتوره ساعات ينساه هذاك ما يدخلوش في الحسبه.
0: اوكي
1: بيتزا ولا سكالوب ولا اللي هو كل واحد ياكل هذاك ما يقيدوش.
0: اوكي
1: ساعات هو يجي واصحابه بحذاهم يخش عليهم وينسى.
0: اوكي وتلقى روحك انت معناتها هزز
1: تلقى روحي انا في الاخر هذا باه. اوكي تعديتها فهي رجعنا نقاوم السيد ناخذ السلعه ونسى والسلعه قيمتها 290 دينار مش 300 دينار نتفكر ولا قيمتها 290 دينار ونسى هو طلب مني السماح وراو هذيك ماك تعرف الخدمه وضغط وراو المشكيك راو مش كل يوم راو يشك فيك
0: مال
1: يعدي لك جمعه جمعتين. ويطلع لك
0: يغيب شويه الجو يعاود يرجع
1: يرجع شويه. دونك انا حكيت مع الاكيب اللي يخدموا غاديك قلت له القليل راهو اللي يجي يخدم لهنا راهو يمسطها عليه الخدي. انا قلت له ريزيستي
0: انفيرونمون خايف
1: انا قلت له معاه للاخر
0: ايوه ما هو هذايا معناتها انفيرونمون من غادي من توكسيك معناه
1: هذا هو انا اكتشفت بعد اللي هو مرض انا ذاك علاش وليت الراعي راعيت شهر شهرين لنهار جاء قال لي ريتك بالكاميرا سرقت 100 دينار
0: من الكاميرا. ايه عاد هكا ولينا نهز ونصب.
1: قلت له اضرب بالكاميرا قلت قال لي ليه ريتك بالكاميرا راه هزيت 100 دينار. اوكي ارجع الكاميرا سبحان الله نهارتها الكاميرا ما خدمتش. مش نرجعوا نثبتوا. شنو هو الحل شنو هو الحل؟ قال لي تو ترجع لي 100 دينار يا ودي مسلسل سرق فيك وانا مسلسل حتى جديد تبدا بعد ساعات سمع بدي تجي تبدا 100 دينار ولا نهزهم انا من عندي معناتها من جيبي انا باش خاطر نعرفه هو ربي بقى لي ستر وش فيه على خمس دقائق
0: بالله سامحني معناتها سامحني معناتها انتم اللي كنتوا تخدموا في البلاصه هذه بنا انفي ولا بنا جو تقوم الصباح ولا العشيه ولا ما نعرفش وقت الشيفت نتاعك باش تمشي تخدم.
1: والله يا خويا اسماعيل انا راهو من الزز معناتها واحد يخدم من ظروف معناتها يلزمك تخدم ولكن احنا وقتاش نقوم انا نقوم نص نهار معناتها قلت نمشي الخدمه نص نهار على خاطر السوق الاكثر يخدموا بالعشيه وبالليل.
0: اوكي
1: معناتها نمشي نص نهار باش نركح حسابات والكل نقعد حتى نص ساعه نص الليل ونص معناتها ديجا برشا وقت.
0: بيان سور
1: هو راهو الحجر ده فيه نحكي على الشخص هذا يخلص بالقدامه.
0: ايه
1: معناتها حقك تاخذه.
0: امو ايه
1: وحقك.
0: ايه
1: وحقك تاخذه اما يسرقك بلاش بها عاد.
0: ايه ليه حتى انت معناتها بينك وبين روحك
1: بينك وبين روحك
0: سيد تمشي مخنوق وما عينكش وفادد وفوق قلبك اصلا
1: معناتها لا كان انا راهو حتى اللي كيف معناتها ريت يخدموا معناتها معانا ما اللي طيب واللي حذر واللي قد في البيتزا مو يوصل حتى راهو يشكك فيهم في سرقه جبن.
0: لي هذا لي ما ذا
1: معناتها انا
0: والجو باه فيه بركه ماشي الامور جو باه
1: والله شو راهي الماكله بينا فيه راهي الماكله بينا ولكن العباد اللي تجي ما تعرفش معناتها ريت هو العارف كيف يتعامل مع العباد مع الكليون نحن بريزونتابل ومتربي والكل اما عنده مشكله
0: جينيرالمون ديما ذيك ليماج اللي تتسوق راه مع البراني محليهم مع الداخليني ديما معناتها يعلم بهم ربي وتلقى جينيرالمون الناس اللي تخدم في وسط السوسيتي ولا في وسط الريستورون ولا اللي غيره معناتها تكون دي كونديسيون خايبين برشا. سلموا علي برشا رمزي وميرسي اللي حكيت لنا على التجربه المريره اذا كان نجم نستعمل العباره هذه. هاي في الميليو بروفيسيونيل هنا نجيبوا الشك في الميليو بروفيسيونيل انسان كيف ما رمزي معناتها عانى اوفري سونس دو تيرم انك تمشي تخدم وتلقى الانسان اللي مقابلك يتصرف بالطريقه هذه والانفيرونمون توكسيك فري سونس دو تيرم عاوتاني مرتين فري سونس دو تيرم سامحوني تلقى الانفيرونمون توكسيك وما يشجعش حتى باش تخدم. نسائل ان العبد اللي هو العارف هذا ما يعملش مراجعات بينه وبين روحه يقول مش كايني قاعد نمصد في الخدمه على الناس اللي موجودين معايا.
2: هذه قلت لك حتى لو كان يعمل مراجعات ويبدا هو بيدو شاكك في روحه زيد باغ انه شاكك في الاخرين خاطر اللي يشك في الاخرين قبل كل شيء هو شاكك في روحه راهو ساعات يبدا ما عندوش لي زوتي والا الادوات المناسبه باش هو يخرج من الحاجه هذيك خاطر سورتو وقت اللي تكون مرض وقت اللي يكون الشك مرضي راهو نتعداو من بعد نحكيو على انكسيتي نحكيو على دي تروبل انكسيو نحكيو زيد على تروبل اوبسيسيونيل كومبولسيف معناه انسان يولي مهلوس بلغتنا احنا. دونك الانسان هذايا كيما قالك حتى لو كان يخلص بالقدا وريستورون ماشي بالقدا وي وي وي ما ينجمش ساعه يعمل ايكيب باهي على خاطر
0: ديما باش نلقاو
2: تورنوفر معناها تو دو تورنوفر عالي برشا اللي باش يدخل ماهوش باش يطول على خاطر هذايا ميليو اوستيل ما يوصل حتى شيء ميليو يضر الناس اللي قاعده تخدم معاه هو ديجا مضرور من الشك نتاعو خاطر هو بيدو متعذب بينه وبين روحه مش راهو ماناش نحكيو على انسان عايش مرتاح راهو الانسان اللي يقوم بالشك ويرقد بالشك معناها دونك هذايا انسان اكيد يشك في كل شيء زاده ما يشكش كان في خدمة.
0: ونصور حتى يسامح الطابلة خسرين نسي سامحني نصور حتى يهز الشك نتاعو في الخدمة يروح به للدار ويكمل يمارسه في داره معناه
2: أكيد هو عايش بالشك هذيك الفلتر لي لونيت اللي راه بيهم الدنيا اون فيت فما زيد راهو الشك فما هكا دي زانغريديون نقولوا احنا كروستيون اللي يتزيدوا له ويزيدوا هكا يأجوا فيه معناه كيما قال هو سي رمزي يخدم في كيسه كاسي. دونك الكاسة وين فما فلوس وين فما حاجات حساسة وين فما حسابات غادي وين يزيد يقوى الشك. دونك لهنا فما إليمان وإلا دي زانغريديون اللي يزيدوا يقويوا في الشك تعرفوا مالغري اللي هو موجود وبش يكون موجود كما قلنا راو المشكاك بش يلقى سبب كلكو سوا فما سبب ولا ما فماش هو بش يلقى سبب وطريق إلى الشك.
0: سؤال المطروح اللي هنا كيفاش الإنسان بعد ما يمارس هذا كله يعمل إذا كان وصل المراجعات كيفاش ينجم يقول لي تيان يزمني نبرة منها الحكاية هذه أو نحاول نداوي منها نداويها الحكاية هذه خاطر إذا كان هو يبدأ ما هو شويعي وما هو شعار فريق المولي قاعد يمارس في حاجة خايبة برشا على الناس اللي موجودة معاه وقتاش ميلا بشتيق في الحكاية هذه ولا وقتاش لمراجية هذه بشتيق في سميها
2: كما قلنا نهار اللي هو باش يلقى روحه حياته وقفت على خطر الشك معناه ينجم يسكر ريستوران خطر شكك في الناس الكل دونك ينجم يوصل فريمون للتوب نتاع الشك والا هو يولي تلما عايش في جحيم ما عادش عايش في اللحظه الحاضره ما عادش عايش حياته ما عادش عايش حياه عاديه دونك لهنا فما مشكل كبير السيد ينجم حتى يولي ما عادش يرقد تلما يشك يهلوس يبيت مخه يخدم دونك لهنا ولا شك كما قلنا احنا باراليزون ولا يعيقني اني نعيش حياه عاديه دونك لهنا راهو ما فما كاين لا ثيرابي خاطر لهنا نحكيو على تروبل كي تقول تروبل تقول ثيرابي فما لي ثيرابي كومبورتمونتال لي ثيرابي كومبورتمونتال بريف اللي هما يديويو الشك والانسان ينجم يتعالج وما فماش حاجه تقريبا في علم النفس راهي ما تتعالجش والا ما تتحسنش بالعلاج النفسي
0: اون توكا مازلنا عنا برشا ونحكيو بخصوص الشك اذا كان خلطوا علينا تو رابيدمون نذكركم في السوجي ونذكركم اللي تنجموا تكلمونا على 71113000 ولا واتساب موزيك اف ام 23500 تشنلف نحكيو على الشك اللي نجم يضر الشك اللي نجم يكون في العائلة في الخدمة في الكوبل نجم حتى زيادة الشك الوجودي إذا كان نجم نسمع العبارة زي بارانتيز واحدة أنا علاش موجود في الحياة هذه أنا وين لازمني نمشي أنا شنو الميسيون متاعي أنا شنو يستنى فيا ساعات راه الدوامة هذيك كاسحة برشا أنتوكا كلمونا على 71113000 راجعين بعد شوية.

0: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
1: كلها السبت من الأربعة لستة متاع العشية. ما بيناتنا

0: حبوا ياسر البورصو دي مروان خوري خذني معاك واحد من الزرتيس اللي كانوا موجودين في مهرجان حمامات الدولي عامين التيلي ناخذوا حتى للخمسة سبعة توما لموزيك فيم كل هالسبت من الأربعة لستة متراجية ما بينتنا نحكي على الشك ساعتين فيهم شك فيهم بارشة شك ساعتين اللي خليونا نتسألوا نعملوا مراجعات ممكن بيناتنا وبينات رواحنا وما بيناتنا زيدا الشك ينجم يضر ينجم يقتل علاقة ينجم يعطيها منحة آخر ملي كانت مزينة تنجم تقولي ماشي في اثنين أخرى في الخدمة في العائلة في القراية في الدراسة مع الأصحاب مع غيره وحتى زيدا مع رواحنا حتى زيدا مع أنفسنا دير خلنا نتسألوا سيفري اللي كل واحد فينا عنده شك نوعا في غدوة في المستقبل في روحه في شنو يحب في شنو ما يحبش في الزوبجكتيف متاعو عشان هي الميسيون متاعي علاش أنا موجود لهنا ونكذبش عليك أنا واحد من الناس هذي راني نعيش فيها وكوتيديان راهو معناتها يومين أنا واحد من الناس ساعات ما يجينيش النوم خاطرني ديما نسأل في التساؤل هذايا سماح
1: تسمع بها أزمة منتصف العمر
0: ممكن نعيش فيها وما في بليش
1: هي أنفيت نوع من أنواع الأزمات اللي جينا في مرحلة من مراحل العمر واللي هي سيتون كريز اللي يتسبب فيها الشك الشك الوجودي نقوله احنا الشك الوجودي ان فيت ماهوش هو جست التساؤلات كما تحكي انت
0: معناها نجم
1: جاوبي اسماعيل انا ارتاح نطمنك ماهوش التساؤلات اللي نسالوها لرواحنا كل يوم كان ريميز ان كيستيون والا دو طون ان طون كان نبدا قاعد مع روحي نخمم في حياتي والا ولكن الازمه هذه هي ازمه بالحق على خاطر يتسبب فيها شك وجودي قوي والشك هذه شنو يمس الهويه الايدنتيتي نتاعنا معناها نوصل انا نشك في روحي انا شكون اش قاعد نعمل في الدنيا هذيا انا شنية المهمه نتاعي في الحياه شنو عملت نخزر للماضي ونخزر للمستقبل ونحس روحي انا في الوسط تقولش عليا ضايع مانيش عارف روحي انا وين بالضبط واسكو اللي عملته في حياتي صحيح زعما نكمل فيه نبدل كل شيء شنو نجم نعمل بحياتي باش بوتيتر نحقق هدف اللي انا ممكن مازلت ما حققتوش اسكو انا حققت الاهداف اللي حلمت بها والا لا شنية هدف من حياتي اصلا معني نجم نوصل نسال روحي شنو المعنى من حياتي المغزى من حياتي الهدف من حياتي دونك هذه هي ازمه اللي تنجم تمسنا في بعض المراحل العمريه اللي تهم اكثر الازمه هذه كيما الثلاثينات الاربعينات والا زاده في الادوليسانس وينجم يجيها ان ليمون ديكلونشور مثلا بدلت من البلاد بدلت الكارير نتاعي نزيد صغير عرست دونك فما معناتها دي زيفينمون كبار في حياتنا اللي نجموا يصيروا وينجموا يتسبوا لنا في الازمه خلينا نقولوا نتاع الهويه هذه هالكريز ايدنتيتير واللي هي تجي من شك اكزيستونسييل قوي شك وجودي قوي برشا
0: هو سي فري الاسئله هذوما يطرحوا وممكن الانسان اللي ما يطرحهمش هو الانسان اللي ما عندوش اهداف واضحه فما بروفيرب يقول لك سولوي كي نا با دوبجيكتيف نو ريسكو با دو لي اتاندر واضحه معناتها من غير ما نتفلسفوا اكثر من هذا لكن السؤال اللي لازمنا لهنا نطرحوه اوكي سوبوزي دي كيسيون به ساعات الانسان يزمي يراجع روحه واسكو انا في الثنيه صحيحه ولا لا لكن باش نكون معاك سانسير تنجم تولي تعيش في ان سيركل فيسيو ما يوفيش نتاع التساؤلات هذوما معناتها حتى مثلا تولي تقول اسكو الانسان هذا اللي اخترته باش يكون شريك حياتي اسكو هذاك الانسان صحيح ولا لا تقعد تبوز لي كيسيون هذوما مده درا قداش حتى لين تجي في مرحله معينه تقول لي نو سي بون يلزمني نقف لهنا ويلزم العلاقه تقف لهنا تنجم بينك وبين روحك تقعد تسال اسكو الخدمه هذه اللي نحبها وتبدا تكره الخدمه وما عادش عينك في الخدمه وتشي كل شيء فكيفاش نجم انا نعمل الاكيليبر نتاعي هذا في التساؤلات وفي الفي نورمال نتاعي اللي هما معناتها الزوز يلزمهم يصيروا بطريقه متوازنه صحيح
1: صحيح هو الازمه خلينا نقولوا الوجوديه هي اللي تخلينا نشك في كل شيء يعني فجأة نشك في كل شيء في حياتي مع بعضه
0: اوكي
1: نشك في راجلي
0: باثولوجيك ولا ليه
1: هي ماهيش باثولوجيك الحقيقه ماهيش باثولوجيك اما تنجم بتيتر توصلنا لدوتر تروبل معناها تخليني انا نولي نهلوس والا ندخل في انكسيتي والا هذيك في مراحل متقدمه ولكن هي ككريز في حد ذاتها كما قلنا راهو يتسبب فيها يا اما مرحله من مراحل العمر طريقة عادية، وإلا يتسبب فيها أن إليمان ديكلونشور اللي هو جاني فجأة وأنا بتيتخ ما كنتش متهيأ له كما يلزم نفسانيا. دونك يخليني نسأل هالأسئلة، هالكمية الأسئلة الوجودية الكل على حياتي الكل مع بعضهم، اللي قلق لي أنا ولي نشك في كل شيء في حياتي. معني نشك في نفس الوقت في خدمتي، في حياتي، في أنا شكون، في إيش قاعد نعمل في البلاصة اللي نعيش فيها، في شنو عملت قبل، في شنو أنا مخطط نعمل بعد، إسكو هذاك هو المناسب ليا غيال ما وإلا لي، في اختياري لشريك حياتي، في اختياري الكل شيء، في اختياراتي اللي عملتها في حياتي الكل واللي وصلتني اليوم لشكون أنا أنا. دونك هذي اللي نسميوه الشك الوجودي القوي. بار كونتر راهو الشك البوزيتيف المسالم الصديق راهو بالعكس.
0: فما شك بوزيتيف
1: بيان سور، فما شك بوزيتيف مسالم سلمي صحي ويلزم يكون موجود. على خاطر اكل اسئله صغيره اكلي انا نسالهم روحي دو طون زون طون، وقت اللي نبدا مثلا متقلق، والا وقت اللي نتعدى بمشكله معينه كسوسوا في الخدمه والا في الكوبل والا في العائله والا في الاصدقاء الى اخره، هذيك الاسئله الصغيره محلاها نسال روحي انا نقول زعما انا في طريق صحيح والا لا، بتيتر هذيك يخليني انا نعدل المسار متاعي، نعدل الاختيار متاعي، نعمل اختيار اصح في حياتي. علاش لا؟ معناها ينجم يكون الشك هذايا في محله بونكتويل ومؤقت وعنده هدف معين يخليني انا فريمون نعدل القرار متاعي الى قرار اصح. دونك لهنا بالعكس راه وحشتنا بيه الشك، معني ويخليني انا جو مي رومي اون كيستيون، عاود نسال روحي كيف كيف يخليني نكون انسان متواضع، خاطر سبيانو الانسان راهو يراجع روحه، وذاك هو اللي يخليه ديما لي بيي سور تير، سقيف القاع.
0: وفما زيد حتى الانسان سماح اللي يشك في اتخاذ القرارات، هذه تو نرجعوا لها خلينا نعاود نذكروكم في السوجي، نحكيوا على الشك كيفاش انت تنجم تكون في حياتك تشك برشا، ولا فما شكون غيرك مرس عليك شك في الخدمه مع الاصحاب مع قرب الناس ليك. انتو كانت تكلمونا على 71113000 71113000 ولا واتساب موزايك اف ام 23513000. باك سيد بويز جيت داون، راجعين بعد لحظات.

0: C'est agréablement un morceau culte de la Mosaïque FM. ما بيناتنا هاي شفنا الشك في العلاقات، شفنا الشك في الخدمة، شفنا الشك مع لي بارون، مازال الشك تويكا في الصحبة مع لاميتي. دايور إذا كان خلطوا علينا توا هذا موضوعنا بالأربعة متاع العشية حتى التوا نحكيو على الشك، كيفاش ينجم يضرنا، كيفاش ينجم يعمل لنا مشاكل. ميرسي بوكو، شكرا لكم اللي في كل مرة تكلمونا وتكونوا موجودين معنا. هدى مرحبا بيه.
1: يا عايش كي بيتك في اسماعيل.
0: شحوالك يا لالة اسماعيل؟ اسماعيل جانا بيه بريسكنديد.
1: انا مصدحة فرحتك اسمعت بريسكنديد على الموضوع. انا نستنى فيه بدقيقة.
0: بصافي بليزير، حاجة تفرحنا برشا. هاي احكي لنا شفان معي.
1: لالة محمد رسول الله، انا نخدم في دراسة فاصل.

0: يونيو تستحوذ على الكرة وتلعبه, تحس فريق معناتها مليان, تحس فريق عنده أفكار وفريق معناها الحقيقة من أحسن الفرق السنة في البطولة. نجم المتلوي اللي معناها وجوده في المرتبة ذيك مش صدفة. بالنسبة لجرزيس الاستفاقة جات معناها بعد الموضوع اللي صار متاع بوجلبان وتوجيه معناتها
1: خروج الملاعبية اللي خرجوا
0: وخروج الملاعبية والأجانب وكذا, لكن توا عنده 4-5 ماتش من المقابلة متاع الكأس ومعناتها وصولا إلى المقابلة متاع اليوم نتائج وتحسنت ومعناها وكمل السيزون معناها هو متفرهد
1: مازال رابع الكوب.
2: اي هذيك هو عامل مهم بالنسبه للمتلوي. فما نقاط تشابه متاع زوز فرق, بين زوز فرق ساعه قرب لبعضهم في الكلاسمون 39-38 نقطه فقط بيناتهم, ولكن فما حاجات من نقاط كذلك لنقاط التقاء او تشابه بين زوز فرق, المشاكل الماليه او الصعوبات الماليه كذلك. فريق باش ينجم يكمل الموسم لابد عليه من أنه يفرط في بعض اللاعبين, زوز فرق هذه المشاكل المالية تقريبا عند معظم فرق البطولة التونسية. الفرق شنو فهمي؟ الفرق أنه فريق حافظ على المدرب متاعه رغم الصعوبات المالية, وفريق يغير في المدربين. هذاك الفرق اللي حسيناه في فترة حساسة من الموسم أنه رغم المشاكل المالية رغم معناها الصعوبات رغم هذا كله المتلوي شد صحيح ما طاحش برشا في الروندما ولا في النتائج, وبين فريق دخل في دوامة الشك وبدأ يغير في المدربين ويغير في الخطة ويغير كل مدرب والأفكار متاعه إلى أن جاء مشارك فتحسن أداء فريق الترجي الرياضي الجرزيسي, وهذه نقطة تحسب إلى المدرب وتحسب كذلك إلى الإدارة. كلمة السر موارد مالية مستقرة حاولوا كيفاش, ثم كلمة السر استقرار فني خاصة, وذاك اللي ميز فريق المتلوي. جرزيس أنا أعتبر أنه موسمه مقبول, كان بالإمكان أفضل من مكان, ولكن قياسا بالصعوبات الكبيرة اللي مر بها الفريق ما نتكلمش فلوس هنا, نتكلم فنيا وتغيرات إطار فني ولاعبين وكذا خلى الفريق يتراجع. لكن في فترة حساسة من الموسم فترة الحاسمة عاد ترجي الجرزيسي والنتائج نتاعو الأخيرة توري أنه فريق محترم.
1: بالضبط. بعد شوي نحكي على تداعيات البارح ضربة جزيلة منحت للشبيبة, خلفت برشا كلمات وتعليقات من الأولمبي البيجي والاتحاد الرياضي المنستيري. البارح كان فوز الشبيبة 1-0 على الاتحاد الرياضي المنسيري بضرب جزيلة خرجت في الدقيقة 90+7. خرج بلاغ بارح في الليل احتجاجي من جانب الأولمبي البيجي ومعناه وكان انتقد منح ضربة الجزاء ذي, وفريق الأولمبي البيجي يقول أنه معناها مش طالب اليوم بمعاقبة حكام الساحة والحكام الفار ولا بنشر التسجيلات, وقال كان تحبونا معناها أن نبطلوا من البطولة تون نبطلوا في على اعتبار الماتش الأخير اللي يلعبوا ضد النادي الإفريقي, وحس روحه الفريق كونه مستهدف وأنه امتعاض بالنسبة للجماهير متاع الأولمبي البيجي. ممكن مش متعودين بالخطابة ذي في فريق الأولمبي البيجي. الاتحاد المنسيري اليوم ينشر بلاغ عبر صفحته الرسمية يعلن فيها رسميا سحب ثقته بالإدارة الوطنية للتحكيم, يقول لك بعد ما تمت معاين ضربة الجزاء اللي تم منحها لفريق شبيبة القراوين ضد الاتحاد الرياضي المنسيري, وتقول كونه معناها باش تقدم شكاية جزائية ضد طاقم تحكيم المباراة هذه لما وصفته بأخطاء مؤثرة ومتكررة حرمت الفريق في أكثر مناسبة من حق المشروع بالمنافسة على المراتب الأولى خلال الموسم هذا. وليد هل تعو البوم من عرش متعلق على الكلمات اللي جاءوا في زوز بلاغات, وهل هي الاستهلاك يعني توصل مواقف رسمية؟ منش عارف شنو تجم تعلق على الكلمات دي.
0: والله فاهم. يشوف أنا قريت البلاغ متاع الأولمبي البيجي والبلاغ متاع الاتحاد المنستيري ولا حتى يعني أي فريق آخر كيف معناته يهبط بلاغ وقت اللي يحس روحه تظلم ولا يحب يطالب حقه على مقابلة عديت حس روحه هو فيها معناها
1: مستهدف
0: وهذا معناها حق مشروع تبقى. فما يعني احنا عنا رأي في الموضوع والوضعية معناها الحالية توا اللي تاع الشامبيونا واحنا في فانت سيزون ومشاكل كثرت يعني مشاكل كثرت وفما اخطاء صارت صحيح مؤثرة.

0: لنتيجة المباريات، لكن بكل صراحة شفت اللوم توا مع احترامنا الكبير الفرق الكل اللي تنشط في البطولة، الرابطة الأولى والثانية والثالثة وحتى رابط الهوات معناه، ومنتمنيه حتى حد ومنحبه حتى حد ينزل يا سيدي، ماذا بين الكل يقعدوا موجودين، أما قانون اللعبة فما شكون يتيح فما شكون يهز لقب فما كذا، ذيك قانون كرة القدم. اليوم كي تخلط انت لافون ديرنير جورني مع دي كونكورون ديريكت وتصير معناتها الحاجات اللي كيما نذا، يا ريت اللوم، اللوم ما عادش ما عادش عنده حتى فايدة، على خاطر انت ديجا ضيعت معناها نقاط وضيعت معناتها مباريات في الموسم. صحيح فما دي فوا تشوف حاجات بعينيك للي تنطق معناها تقول اسو بوا، يعني ما نحبش راني نحكي تو على الكرة البينالتي نتاع شبيبة القيروان والا الماتش اللي تلعب بيجا والعمران، خلينا تو نحكيه في معناها في المطلق، فهمت؟ مش ما ندخلوش في التفاصيل نتاع الفريق هذا كيفاش لعب والاخر كيفاش كذا والكومبورتمون والبينالتي وكذا والاخر مس وما مسوش، لا علينا اليوم باش يصير وعادي، ومش كان السنة صار في السيزون الكل معناها مثل هذه الوضعيات والأخطاء، واحد صارت ما صارت في السيزون الكل، فما دي بينالتي تزفروا غالطين وفما فريق خذا فافور على مع تحساب فريق آخر وكذا، تبقى يعني قلت لك إذا كان معناتها بالحق اليوم احنا ماناش قادرين باش معناتها ننظموا مباريات ونحطوا حكام اللي بالحق معناها يحاولوا يمينيميزيو على الاخر الاخطاء، على خاطر فما ناس تيح معناتها راهو تيح خايب برشا، راهو فريق يكون معناتها في باله باش يقعد في الرابطه الاولى يلقى روحه في الديفيزيون 2 وبرا عاده كيفاش تحضر وقداش باش تقعد باش تعاود ترجع. يا خويا بكل صراحه نحكيو على الميثاق الرياضي ونحكيو على التنافس الشريف ونحكيو احنا مازلنا انا نقولها بكل صراحه، ومعناه كنت لعب ونعرف ما زلنا بعاد كل البعد باش نحكيه على ولا باش نلومه شبيه ذاك العبه كيكا، لا لا يا خويا احنا مانيش البريمير ليج ومانيش البوندس ليغا ومانيش الليغا، معناه احنا مازال عندنا مشاكل كبيره برشا، واحنا لي زانستونس تاعنا الهيكل الرياضي تاعنا بكل صراحه مازلت مخترقه بما فيهم معناتها السلك التحكيمي. شنو اخي بسامحني اخي بكشي في بالك اللي اليوم معناها فماش ناس تاثر على مسؤولين في الرابطه ومسؤولين في الجامعه ومسؤول معناتها والاداره الوطنيه للتحكيم، فما مازالت ناس تاثر وفما مازالت عباد معناتها اللي يخافوا منها بين قوسين وكذا، مالا شنو تقول لي انت اليوم فار ودرشني وكذا ومن بعد جي تعمل لقطات، ما قلتك مانيش باش ندخل في التفاصيل، اما خويا معناها راهو دي فوا تقول
1: تحكي على موسم كامل بهم، تقصد موسم كامل،
0: موسم كامل سيدي اي باش ما نقولوش جولات الاخرى اللي هو معناتها جولات حساسه ذوما وفيهم مصير نوادي ناس تنزل وناس كذا، بكل صراحه راهو فما حاجات كي تشوفهم انت بالعين دوخ تقول معناها يا اخي لها درجه، يعني معناها الناس تتفرج وتشوف كسوا في تونس ولا البرة من تونس راهي عباد تلاحظ وعباد راهي تعرف اش معناتها بينالتي صحيحه وورجو وتعرف فريق اسكو يلعب بالرسمي بقلب ورب ولا مسيب، تي نعرفوا احنا ملاعبيه ونعرف
1: اما دارس مثبتات المشكل وليد ما نجموش نتهم ولا نشيروا له الا ما يجي في
0: اثباتات.
1: لا لا بالعكس معناها للتوضيح
0: اللي
1: يسمع فيه
0: بريت اللي يلوم بالنسبه لي انا ما عادش عنده حتى فايدة كما قلت قبيلة، ما عادش نجم تلوم فريق تقول شبيه اليوم لعبة كيكا ولا شبيه سكر ولا كذا ولا خويا بينالتي تتزفر، نجم تكون انت مظلوم اوكي معناه ونجمو احنا نجيو معاك، لكن خويا هاي تزفرت ضدك ولا فهمتني شنو باش تعمل من بعد،
2: حتى
0: هاي الناس قالك باش تمشي للتاس خرج رئيس سليمان قالك مش انا بركة زوز ثلاثة فرق خورين برا ارجع تو الافير متاع الشاب وارجع الافير متاع الاخرى والاخرى
1: اللي عنده وشوف حق ياخذه
0: صحيح توقع السيزون معلقة وكذا تو معناتها ذي تو معقول هذا
2: 16 الفريق في الرابطة المحترفة الاولى حتى فريق ما هو راضي على التحكيم وكل فريق يجبد لك بالتواريخ وبالصور وبالاثباتات الاخطاء اللي صارت على الفريق متاعه، ما هكا ولا ما نتكلموش على الرابطه الثانيه والثالثه والهوات هذوك ما تحكيش، اذا فما مشكل متاع تحكيم اللي سمعه البطوله التونسيه صراحه ولاو يتندروا بها، ما نقولش على مستوى العالم حتى على مستوى العربي، وهذا اللي اسفني انا بكل صراحه ومتأسف إلى درجة كبيرة. ولات البطولات اللي بحذانا ولو يتندروا باللي قاعد يصير في البطولة التونسية، وهذا شيء مؤسف. هذه نقطة راي حساسة برشا، وهنا أنا ننزه الناس الكل، ولكن فما حاجات نشوفوا بهم في بعينينا، نشوفوا فيهم مشكل التحكيم عنده سنوات. باش تنجم تتخلص من المشكل هذا يحب لك سنوات، ما تنجمش. هي ميكانيزم، هي سلسلة، هي منظومة كاملة تشتغل لمدة سنوات، وهذا الرأي العام الرياضي الكل يعرفه، ونشوفوه في التلفزة، ونشوفوا المردود متاع اللاعبين ومتاع الحكام ومتاع الأخطاء نشوفوا فيهم. واللي يحتاج توقيم اليوم باج احتجت ولا المستير ولا غيرها، تقول لك أنا على الأقل أضعف الإيمان أني نحتاج، ما عندهمش إمكانية أخرى، ما عندهمش إمكانية أخرى. ما تشوفه
1: أما سمير علاش لولا بيجي يحتاج على على على ماتش مش هو فيه طرف؟
2: لأنه هو كونسيرني، هو طرف بالعكس، هو طرف لولا بيجي طرف مباشر تعطيه. وهنا مانيش نمشي للقروان، انا القروان زادت ظلمت في بعض المباريات، فهمت توا قصدي شنو معناها؟ حاجه تاسف صراحه، تاسف ياسر. وذاك علاش احنا توا في الدربين تاع غدوه حتى حكم اجنبي وفار اجنبي وباقي بالعسه وبنشوفوا كذا، لانه احنا ما عادش عندنا ثقه في حكامنا بكل اسف، رغم عندنا الامكانيات وعندنا من حكام نزهاء وعندنا وعندنا وعندنا، ولكن مالوريزمو الظروف العامه اللي عايشينها 20 سنه ولا اكثر خلاتنا دائما ما نغزو الماتش نهار الاحد، واحنا نغزو للتعيين بتاع نهار الخميس شكون مش يعينونا، لانه نعرفوا وراو الشيء ذا من بدايه الموسم. فما ناس تخدم على روحها من بداية الموسم مش ملتوى، تتحل العينين في الجولة الأخيرة يقول لك أنا أخويا أنا أخويا من الأول، وهذا واقع وموجود. أنا أقول لك لما داير أني متألم وبكل أسف. إذن الأولمبي البيجي من حقه أنه يشتكي سيابي قروان مستير، هذا كل من حقهم، لكن في المحصلة في النهاية النتيجة فوق الميدان. قولوا هذا بكل أسف وبكل مرارة، سانسرما بكل مرارة وبكل أسف.
1: بمازال الحديث على البطولة، باش نحكيهم بعد شوية على الديربي أكيد في الساعة الثانية، جينا معكم إن شاء الله بعد شوية بعد الأخبار.
3: تيهاك زيه وعمل جو
4: اي قل لي مبروك، ما وزدوني في الشهرية.
3: صحة صحة، ترى وريني قدش وليت.
4: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
3: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي، ما تقوليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب.
5: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد، عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك. أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
6: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
7: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. بلدية منوبة تمهل أصحاب السيارات الرابضة لفترة طويلة في الطرقات والأنهج، خصوصا السيارات المهجورة أو المعروضة للبيع 7 أيام لرفع سياراتهم وإخلاء الفضاءات، منبهة إلى أنه سيتم حجزها وتحميل مالكها تكاليف الرفع والنقل مع معاليم الإيداع والخطايا البلدية عند الاقتطاع في صورة عدم الاستجابة للقرار خلال المهلة المحددة التي تنطلق من تاريخ صدور الأعلان بتاريخ 8 مايو الجاري، وفق كاتب عام البلدية المكلف بتسيير فتح درواز. ودرواز يضيف أن بعض السيارات المهجورة وخاصة منها الموجودة قرب جامع منوبة المعمور وقبالة أرض طبوجية بمنوبة باتت شأنها شأن السيارات المعروضة للبيع، تخل بجمالية الطرقات والفضاءات وتشوه المظهر العام وتعطل حركة المرور وتشكل خطرا على سلامة مستعمل الطريق، وهو ما دفع البلدية إلى اتخاذ هذا القرار. رئيس منظمة كونكت أصلان بن رجب يعتبر أن المنظمة ترتكز على الاقتصاد الثقافي والإبداعي في الجهات مع دعمه من خلال إدماج الذكاء الاقتصادي، داعيا إلى ضرورة توفير وسائل تمويل مختلفة تعتمد فيها البنوك الجانب اللامادي كضمان، وربط التدريس بالسوق ومتطلباته، والمحافظة على الملكية الفكرية في الجانب الإنساني لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.
8: الاقتصاد الإبداعي والثقافي وعلاقته بالذكاء الاصطناعي خلانا نعتبروه مجال جديد لازمنا نتحدث ركزوا عليه. الاقتصاد الثقافي والإبداعي هو اقتصاد ساعة ركزوا عليه كثير في الكونكت، خاصة من جوانب الإبداعية في الجهات، في علاقة بالصناعات التقليدية، في علاقة بالإبداع، في علاقة بالسينما، في علاقة بالجيمينج. قناعتنا أنه الإبداع ما يقفش فقط في الفن والإبداع، وإنما نجم نحولوه إلى جانب اقتصادي. مقتنعين راه الذكاء الاصطناعي ماهوش قطاع، الذكاء الاصطناعي هي شيء أفقي يشمل القطاعات الكل دون أي استثناء. التساؤلات الأولى، هل سيقع القضاء على هؤلاء الشباب المبدعين بالذكاء الاصطناعي؟ الجواب يكون نعم ولا نعم، خطر القطاعات اللي فيهم لتاش ليتعاودوا بطريقة ميكانيكية طبعا سيقع القضاء عليهم. فقط يلزمنا نحاول نلقى وسائل تمويل مختلفة تخلي البنوك والممولين ياخذوا كضمانات الجانب اللامادي، النقطة الأولى. النقطة الثانية هي نحاول نربط التدريس بالسوق، والنقطة الثالثة الملكية الفكرية يلزمنا نعرف كيفاش نحافظوا عليها لما يكون فما جانب إنساني.
7: في متابعة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، CNBC تنقل عن رؤساء شركات نفط وغاز كبرى قولهم أن نظام الطاقة العالمي سيتغير بشكل كبير نتيجة الحرب مع إيران، مضيفة أن الاضطراب بسبب إغلاق مضيق هرمز كشف هشاشة نظام الطاقة العالمي. حاملة الطائرات البريطانية تتجه إلى الشرق الأوسط في مهمة محتملة عبر مضيق هرمز حسب ما نقلته صحيفة تايمز عن مصدر دفاعي في لندن. نهاية المواد الإخبارية قدمته لكم أميمة عليا. الأخبار متواصلة على مدار ساعة عبر موقعنا مزيكا ثامبونات، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي ومراد ووسيم وكامل فريق سامدي سبور. دمتم على اطلاع.
9: الأولى في تونس.

0: ديربي العاصمة، ديربي حسم لقب البطولة، الترجي الرياضي التونسي، النادي الافريقي، نهار الأحد 10 مايو مع الأربعة متاع العشية، موزايكا فام في قلب الحدث، نقل مباشر، تحليل فني، كواليس وتصريحات، بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى الثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام.
1: الأولى في تونس سامدي سبور، كل نهار سبت من 6 إلى 8 متاع الليل. فاني برهومي،
2: مرحبا بكم من جديد على موزايكا فام في سامدي سبور. مازال معكم حتى الثمانية. الحديث بعد شوي باش يكون على الدربي غدوة. الترجي يستقبل النادي الإفريقي في الجولة 29 من البطولة، لمباراة مهمة للفريقين الاثنين اللي عثرت نجم توضاح الوضعية بالنسبة للقب البطل، ولا يتأجل الحسم للجولة القادمة، الجولة 30 من البطولة. باش نحكي بعد شوي على تشكيلات المنتظرة في زوز فرق، أيضا الاختيارات على ذمة المدربين الاثنين. نذكر موجود معنا وليد الهيشري، سمير السليمي بعد شوي يكون الحديث، لكن البداية تكون باخر تطورات في موضوع المدرب سفيان الحيدوسي وانسحابه من اتحاد بن قردان قبل المباراة. ربما تنجم تكون مهمة جدا في تحديد لقب البطولة ضد الترجي التونسي في الجولة الأخيرة. بعد شوي كل التفاصيل. واللي رسميا نذكر أن سفيان الحيدوسي يغادر اتحاد بن قردان، ومش يكون هو مدرب الفريق في المباراة الأخيرة اللي باش تكون نهار الخميس بين اتحاد بن قردان والترجي التونسي. برشا تأويلات، برشا كلامات. إدارة اتحاد بن قردان نشرت بلاغ توضح فيه النقطة هذه، تأكد كونه كان الهدف الأساسي من تعاقد مع الإطار الفني بقيادة سفيان الحيدوسي هو ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى، وهذا هو اللي تم من خلال الماتش اللي تلعب في القيروان وقت رسميا ضمن اتحاد بن قردان البقاء نتاعه، وزاد العب كان درب الفريق في ماتش الملعب التونسي. وتقول كونه المدرب سفيان الحيدوسي عنده التزامات خاصة وعائلية تستوجب عليه أنه كونه يغادر، وأنه نتأكد العلاقة الطيبة بين الاثنين. وهنا يقول أنه تم معي في المقابل أنه أبدأ رفضه التام لمحاولات بعض الأطراف الزجب النادي في صراعات جانبية العلاقة له بها، وأي محاولة استغلال اسم الاتحاد هذا من قديم في النسبات لا يكون فيها الفريق طرفا مباشر. هنا الحديث على كونه الأجواء توترت شوية قبل المباراة اللي تنجم كما قلنا تكون عندها تأثير ونعرفوا نتيجة المباراة هذه اليوم. كيفاش تقرأ سمير انسحاب سفيان؟ سفيان يقول لك أنا يا أخوي عملت المانتيان تاعي، ما عنديش لزوم باش نبقى في الفريق أبار بعض الالتزامات العائلية، وان بلوس حس لي ثم ضغوطات خارجية مش اللي هو أما كلامات وتنسيون طلعت زايدة، يقول لك أنا عملت المانتيان مش قادنا في بن قردان.
3: إيش مدخلني في الدعازق يا ذوم؟ ما هكا ولا بصراحة نعرف وضع متاع الكرة متاعنا، وسفيان الحيدوسي خبير في الأمور هذه ويعرف الكرة ويعرف البطولة التونسية وكواليسها وخباياها والمتخبي والمستور وكل شيء يعرفه. فبالتالي جاء الهدف أنه يعمل المانتيا، يعمل المانتيا يقولك ما دخليش في المشاكل هذو ما نبعد خير، يتسبب بأسباب عائلية أو أسباب كذا، وأنه العلاقة طيبة أنه هذا كله نعرفه. ولكن فما وضعية أنه اتحاد بن قردان ضمن البقاء متاعه، ماتش الملعب التونسي الأخير واضح أنه رغم أن النتيجة كانت باهية تسمى والمردود، ولكن واضح هو يراني في الفريق ويعرف أنه ما عاش فما موتيفاسيون، ما عاش فما أكل انضباط متاعه، وسامحوني في الكلمة ولكن هذه الكلمة التارم الصحيح، أكل سيريو متاع وقت اللي فريق مازال مهدد، فريق اطمان على بقاء متاعه. وبالتالي نعرفوا العقلية متاع التوانسة متاع الفرق التونسية اللي خرجت من الكورسة، ما عاش عندها أهداف لا الفوق لا اللوطة، وبالتالي اتمانت على، وبالتالي تولي تلعب مش كان راو الكلمة ذاك البن قردان لمعظم الفرق اللي منعت. فما فرق منعت ولكن ما زال عندها مسابقة الكاس، وبالتالي تقول لك نحضر كما لوكا بتاع المتلوي ولا
2: جزيز.
3: جرزيس ولا غيره، ولكن وضعية بن قردين حتى باش يجيوا للانترينمون، حتى باش يعطيوك مردود في التيران في التمارين مش في المباريات، تلقى صعوبة. وبالتالي سفيان يقول لك أنا يا أخويا جيت في هدف أنه نمنع الفريق، وقد كان ومنعت الفريق وضمن البقاء متاعه، وبالتالي مش دخلني أنا في زوز مباريات الأخيرة، ولا خليني نقول أكثر صراحة المباراة الأخيرة ما نعرفوش على نتيجة ديربي غدوة، مش تكون مباراة تكون حاسمة في بن قردين بين الترجي وبن قردين وبين النادي الإفريقي والأولمبي الباشي. يقول لك أنا يا أخي نبعد على المشاكل ونبعد على الواحد، باعتبار أني عندي نقايص، باعتبار أني الملعبية مش موتيفية، باعتبار كذا، باعتبار أنه كذلك شعبية النادي الإفريقي والترجي موجودة حتى في بن قردين، وناس نعرف أنا وعشت غاديكا ونعرف أنه فما برشة جماهير من النادي الإفريقي وبرشة جماهير من الترجي التونسي، فما ضغوطات على الملعبية وعلى الناس، كل هذا كله أنا نفسر انسحاب أو ابتعاد سفيان بالكلمة هي نوعا ما رزينة ولكن منطقي، هو ماهوش منطقي أنك تكمل السيزون منطقي ثم تمشي على روحك، لكن ما زالوا جولتين وتبعد ماهوش منطقي، لكن قياسا بالظروف اللي حكيت عليها أنا طوى وحققت البقاء متاعي، يقول لك أنا من محبة نبعد على الدعازق هذا مع المشاكل هذا مع الضغوطات هذوما، أنا متأكد أنه فما ضغوطات على الملاعبية وعلى المدرب وعلى الناس الكل، يقولك نبعد. إذن هذاك وضع الكورة متاعنا في تونس لا أكثر ولا أقل.
2: هل حسن الفعل بالحدوثي بالنسبة ليك وليد تفادي لأي إشكال وضغط وتأويلات، لأنه هو بعد كل مباراة يفوز بها ولا حتى في الفوز الأخير اللي عمله على شبيبة القروان تم اتهام اتحاد بن قردين بخدمة فريق معين، وأنه خدم ولا حتى التعادل الأخير ضد الملعب التونسي تم اتهام الفريق كونه خدم فريق خدمة فريق آخر، كيف نفس الاتهامات مهما كانت النتيجة وأهمية ماتش بن قردين والترجي التونسي باش تتوجه له الاتهامات للمدرب وللملعبية، ونعرف اللي كنت تحكي فيه وليد نظرية المؤامرة ونظرية معناها عدم الثقة بين الجماهير وكل شيء معناها أصبح مباح في تونس.
4: وضعية صعيبة بصراحة، معناها سورتو اللي في الموسم هذا جات حاجة استثنائية، حتى قبيلة نحكي أنا وسمير على الموسم اللي معناها جات فيه وضعية مماثلة ما نتفكرش معناها إلا في هكا موسم نادي الإفريقي كان متأخر على الترجي ورجع وانتصر عليه واحد تقريبا الموسم الشهير متاع 13 النقطة، لكن وضعية هذية لفون ديرنير جورني معناها اللي يربح فيهم والنادي الإفريقي هو معناه التعادل يخدمه، الترجي رياضي يزمه يفوز ومازالت جولة أخرى وفما منافسين معنيين بتيوح ومنافسين يعني خرجوا من المطرح، صعيبة والله. إيش نقول لك أنا بسألتني أنت باش نجاوبك، نقول لك عنده الحق، المدرب راه عنده عائلة، المدرب راه وقت اللي يتعلق الأمر كي بزوز أقطاب، معناتها نحكيه على ترجي ونادي الإفريقي زوز عندهم جماهير كبيرة وكل فريق يحاول من جهته معناه باش يسلط ضغط، معناه ضغط على المنافس اللي باش تلعب اخر جورني وضغط على المنافس اللي باش تلعب له قبل الدربي، وهذا معناه عادي بويسكو، معناه جماهير كبيره وقاعده جماهيريه كبيره وفي المناطق الكل في تونس، معناه في الولايات الكل فما احباء الترجي ونادي الفريق، والمدربين اللي يتحطوا في مثل هذه الوضعيات، وسفيان بصراحه مدرب عنده خبرة كبيرة، هو صديق الوالد دايور معناه نقدم له تحية، وشوف راهو فما ناس تونتيسيبي معناه ومن حقها على خاطر راهو وضعية صعيبة ياسر اليوم، والله كان جاي بن قردين مازال معناتها كونسيرني بالتيوح وكذا باش تستحفظ على المدرب وكذا وتهزهم في ستاج ايون كور زادا، فيما بالك اليوم معناه فريق بعد ويلعب اخر جوله مع الترجي وشوف الريزلتا نتاع الدربي غدوه شنيه باش تكون، يعني انا معاه وكونه معناها الحقيقه ابعد احتراما في شخصه ومعناها وباش يسكر باب الاقاويل وما يدخلش تحت المتاهات هذيا اللي من بعد اسافوار شنو نجم يصير. دونك الفريق هو مانع والفريق باش يلعب الماتش نتاعو الفو ميو يخليه يعني تحت قياده الهيئه المديره ويبعد، معناها خاطر الهيئة المديرة أبريتو هي يعني تنجم معناتها تتحكم في مثل هذه الوضعيات أكثر معناها من المدرب في حد ذاته.
2: هو الموضوع أنه معناها فريق اتحاد بن قردين ثابت الوكيل باش يلعب على الميثاق الرياضي وهذا المبدأ، والهيئه تو باش تحط مدرب اللي باش يكمل المباراه هذه. واحنا ما نعرفوش الماتش هذا نتاع بين جردين وترجي اهميته بالنسبه للترجي
4: كل يتعدى المقابله نتاع غدوه
2: ماتش الدربي هذا. هو حبينا نفسروا شنو صار بالنسبه لسفيان الحيدوسي. الحقيقه الخبر خرج من البارح وتاكد رسميا انه الحيدوسي يغادر اتحاد بن جردين تفاديا لكل التاويلات والقيل والقال. يقول لك انا عملت الميسيون نتاعي عملت المانتيا نتاعي بقائي اصبح زيد بالنسبه لهم في بن جردين. دونك الفريق منع والفريق في يد الهيئه المديره عليها تقرر تكون تحط مدرب وهو
4: انا عندي اقتراح
2: بالنسبه لي.
4: عندي اقتراح معناها بويسكو توا معناها سليمان مالوريزمون معناها نزلوا للرابطه الاولى معناها نتمنى لهم ان شاء الله عوده سريعه. جابس نفس الشيء معناها نتمنى لهم زاد عوده سريعه. انا الاقتراح متاعي ماتش بين الترجي ونادي الافريقي يتلعب في ملعب فينال ما فماش بعده جورني اخرى. فهمني نادي صفاقسي صحيح حسابيا مازال يلعب على المرتبه الثانيه لكن صعيب. اما ماتش ما بين بيجا والقروان وماتش ما بين الترجي ونادي الافريقي خلنا نفصلوها مره واحده.
5: صحيتك
4: ولا العظيم
5: فصيت هكاك
4: مازال واحد باش يتيح بلاصه للتيوح وبلاصه للتيتر. هاي اخوي حطوا دو ماتش وخلي الناس كل تتسكوزة وتمشي كل واحد صيف على روحه. واللي باش يتيح تو نعرفوه ثالث واللي باش يهز خلي
2: يهز في الاخر لعبه في الاخر كره قدم
4: نعرف يفدلك فاهم.
2: واللي صحيح زاد وليد زاد ما زاد راهو اللي يحب يمنع راهو ثم برشا امثله باهين في البطوله كيما العمران كيما المتلاوي يخدموا خويا على روحهم
4: صحيح. وراو بيني وبينك راو فما بطولات أتعس منا راو بون فما ناسك اللي تلعب ماتش يلعب قدامنا دول معناتها الأتراك مثلا عندهم زادة راو برشا أمور في الحكاية هذه وبلدان أخرى معناها في سفي في الأوروب دوليست وكذا فما ناس راو يصير فيها كي ماتشوات تتسيب والفريق يبدأ مش كونسيرني كي ما يبداش يعني يلعب بجدية وكذا يصير مش حكر علينا احنا. اما احنا معناها بصراحة ما تخلصنا كذرنا لها وشوف وقتاش باش نتخلصوا منه الموضوع هذا معناها الله اعلم.
2: سمير نحكيو كلمة على سليمان اللي بعد سبع سنين راه تغادر الرابطة الاولى. راه سليمان الفريق هذا قعد من اللي طلع ما هبطش
3: ما هبطش ورانا كرة مزيانة الحقيقة. سبع سنوات كانت ممتازة جدا فريق بأقل ما يمكن من الإمكانيات لكن بدراية ممتازة مع تعاقب الإدارات المختلفة والرؤساء المختلفين لكن ديما سليمان كانت النكهة متاع البطولة التونسية. السنة من حظ سليمان أنه يتيح قبل جولتين أنه سليمان فاز أكثر من جابس فريق الوحيد دونك الكلاسمون نقوله صحيح جابس هو ربح اكثر من جابس فقط في البطوله فبالتالي ترتيبه منطقي. لكن الغريب في الامر فهمي انه خسر اقل من جي اس كا خسرت 17 خسر اقل من بيجا خسر اقل من مرسى خسر بريس كيما العمران اللي احنا نشكروا فيها وهذو من الفرق الكل قبلهم في الترتيب. علاش؟ لانه سليمان تعادل 9. لو كان سليمان في 9 تعادلات عملت 5 هزايم و4 انتصار تلقاها في ترتيبها ريمان عمن بكري. فهمت قيمة الانتصار ومشكلة التعادلات 9. من مفارقات كذلك أنه 7 مباريات الأخيرة تحسنت النتائج في شهر مارس يربح وليد سليمان تربح جرزيس اللي هي معناها فريق تتعادل مع السي اس اس تربح جابس تربح بن جردين تتعادل مع الكلوب وتربح العمران خسارة وحيدة فقط مع السيابي. سليمان علاش قلت لك تطور كبير ياسر راهو لعب 7 مباريات الاخرانيين سجل فيهم 6 وقبل كان 3 7 مباريات الأخيرة. عدد النقاط اللي تحصل عليهم سليمان في 21 ماتش اللي قبل 7 هذوم 21 ماتش تحصل على 10 نقاط وفي 7 مباريات الأخيرة تحصل على عدد أكثر من 21 مباراة في 7 مباريات. شوف التطور الكبير اللي صار لسليمان. مين مالوريزمون هذا الاستفاقة أو التطور اللي شفناه بعينينا بصراحة في 7
2: من جاء مينغارا
3: من شهر مارس ورد التالي التطور هذايا جي متأخر حسب رأيي أنا، لأنه لو كان تحسب البطولة كان بدأت البطولة بسبعة مباريات هذوما، سليمان مش تلقاها في طليعة الترتيب. في طليعة الترتيب تطور كبير ياسر، رغم أنه الفريق في بداية الموسم كان حسب رأيي أنا الإفكتيف تاعه خير، بسويل قدام وديارا لرجال الإسبرانس وغيره كان خير الإفكتيف، ولكن النتائج ما تبعتش، وتوى الإفكتيف أقل، لكن تطور أداء الفريق بدرجة كبيرة ياسر. وهنا لابد أن نتكلم على بعض اللاعبين اللي تألقوا تألق كبير ياسر في نهاية الموسم، ثلاثة أربعة لاعبين منهم منوبي الحداد وغيره من الملاعبية،
4: الكاس
3: مجهد كان ممتاز جدا،
2: بوعصيدة
3: قدم إضافة، الكاسح في الملوتيرا، معز بن شريفية في الحراسة
4: بخبرة،
3: ففريق معناه فيق في آخر ميب. بكل أسف سليبان هذا التألق وهذه الاستفاقة كانت متأخرة، ولكن اللي يعطيته توا من أرقام ومن بيانات تأكد أنه سليمان كان رقم صعب في سبعة ثمانية مباريات الأخيرة.
2: قصة سليمان زاد درس للأندية باش يعرفوا راه معناها يزمك راهو تحضر موسم من قبل، ومش تغيير المدربين، وللاسف يغادر الرابطه الاولى، ان شاء الله عوده سريعه لمستقبل سليمان. بعد شويه يكون الحديث على مباراه الدربي غدوه بين الترجي والنادي الافريقي.
1: سانتي سبور كل السبت من 6-8 تاع الليل، فاني برهومي.
2: كيو على التشكيلات المنتظرة من خلال الاختيارات الموجودة على ذمة المدربين الاثنين، نبدأ بالترجي الرياضي التونسي. التشكيلة اللي والاختيارات خلينا نقوله الممكنة، مش تخرج وتبعد على الاختيارات دي. بالنسبة للترجي التونسي مميش بشي كامل في حراسة المرمى، على الجهة اليمين منتظر بن علي، على الجهة اليسار بن

0: مش باش يلعب صانع العاب دونك يولي ممكن امكانيه انه يدخل حسام اتقاء. هنا هو الاشكال بالنسبه للمدرب الاختيارات على الملاعبات الارقى وكما قلنا ده هو هو راس الحربه. وليد لو تشوف الاختيارات هذه وتشوف الاشكال معناها هات نبداو من الدفاع شنو تعليقك معناها هذه كان بالنسبة للمدرب مش باش يغير برشا على هذا هو تركيب الدفاع ترجع على الاقل
1: اي بيان سور ما عندوش شو اخر لابسونس تاع جلاسي ورجوع مريح من البليسور يخلي لاكس سنترال يكون تقريبا معناها هذاك هو فما بوتيتر جاهزيه ممكن جلاسي كان يشارك عدد مقابلات مريح لاعب خبره لكن ينقصوا ريتم دي ماتش هنا كيفاش مش تكون العملية معناها أكيد هو حذر نفسه وشفناه حتى كي كان بليسي ورجع في كأس العالم وقتها مع فلامينغو كذا كان فما التخوف معناها من المردود ولا الإصابة إسكو تأثر عليه هو لعب معناها عنده أسيد إكسبرينس أما ساعات راو جوار كي يبدأ نقص ريتم دي ماتش يتقلق شوية معناها ذي معطى مهم برش لكن أنا قلت لك عامل خبرة ممكن ينجم يكون في صالحه سينو تو جاي بون بلاستو موجودة بن علي بحكم اللي توا فما الموضوع الأجانب إبراهيم كيتا شفناه ما شاركش حتى مقابلة العمران ومعنات المقابلة ذي كيف كيف بن حميدة في المكان متاعه أقبلو كيف كيف رفيع الحقيقة إليهم فورم معناه في المقابلة الأخرى لعب كأساسي وقدم مردود محترم. بالنسبة للهجوم إذا كان مش يلعب ديارة على اليسار يلزم معلمين يلقى حل اخر معناها في بلاست ياساس يا ابو علي خاطر يوليو ترواز ترونجي بلس ديارا على الجهه اليسرى واذا كان
0: جوستمون هنا باش تلقى مشكله نتاع ليترونجي يعني ليترونجي عندك تو جايم جاش تحي اوكبيلو ودانو ذوما ثلاثه ما تنجمش
1: دونك والكلوار اليمين الكلوار اليمين لعب يعني الحقيقه كوناتي ماتش العمران اللي معناتها غلطه نعتبرها معناها الريجستر هذاك ما ينجمش يكون موجود فيه. بالنسبه للمدرب يقول لك انا عندي معناها ساس وبوعالي حاضرين باش نختار واحد فيهم بوتيتر ديارا باش يخليه على بنك الاحتياط اكيد مع دياكيتي نتصور كوناتي ممكن يكون خارج معناها حتى القائمه في المباراه هذه بحكم اللي ديارا ينجم يستعمله كحل على الجهه اليسار
0: وعنده دياكيتي ينجم يكون
1: وعنده حل دياكيتي حل في بلاص دانو دونك منطقيا باش تكون معناها التشكيله هذه نتصور انا الجهه اليسار ممكن يفكر في ضو زيادة معناها لاعب الحقيقة معناها جوار متاع معناها بيركوتوم لاعبي الحقيقة بالوبيه معناها أنا شفته حتى كي دخل في مقابلة نادي البنزرتي في مقابلة تخلع على الكلوار يمشي وتحسه عنده ثقة في روحه ويحاول يلبروفوك ويعمل الدريبل ويسنتر الحميدي لاعب معناها شاب قدم معناها مستويات باهية لكن حتى ضو نجم يكون حل بالنسبة للمدرب على الجهة اليسار ودان هو معناه نتصور معناه مادام اعطاه فيه الثقه معناه في المباريات الكل مش باش يجي في الديربي في الديربي وينحيه ويبدا بمهاجم اخر نتصور معناها خلينا نقولوا بوتيتر اون ديرنيير شانس قبل ما توفى السيزون بالنسبه لدانو بور سيكسبريمي يقول لك انا معناها رجعته وعطيت فيه الثقه باش نجي نحيه في الديربي خليه يكمل يلعب لعل معناه يقدم مستوى معناه محترم. دونك انا نتصور اللي المدرب معناها تقريبا التشكيله هذه مع على اليسار راني قلت لك رحميذي او ضو ساس او بوعالية وتحت لاتاكون معناها الاكثريه باش يكون الجبالي معناها مشتقى
0: معناها انت ماذا بيك جبالي يكون صانع العاب اكثر من
1: كان باش يلعب اون 4 2 3 1 اما رفيعه باش يكون معناها في بوزيسيونمون كيما ماتش العمران صعيب الماتش في رادز نتصور باش يكون اكثر معناها ليبر وباش يطلع وباش تكون 4-1-4-1 نتصور معناها الأقرب للترجي أقبلو قدامه رفاعة وقدامه جبالي وثلاثة مهاجمين معناها أون كات أن كات أن.
0: سمير رأيك في الاختيارات المنتظرة والمحتملة والأقرب ويبدو أنه بومال إشكال متاعه في الكولوار ما عادش عطيني تعليقك سمير كترى التركيبة هذه.
2: شوف باش نتكلم بالمنطق واللوجيك متاع الكرة وباش نتكلم على خصائص الدربي تتغير فيه كل المعطيات وملاعب اللي يكون ماهوش في الروندمون نتاعو العادي نجم في الدربي يعمل هكا عادي تروح كبير والعكس صحيح ينجم ملاعب يعدي لك تراح كبيره ياسر في الدربي ما تلقاش وذايا عن تجربه وعن درايه ومعرفه والناس الكل تعرف الشيء هذا لانه ماتش الدربي عنده الخصوصيات نتاعو. نجيو توا للتشكيله المحتمله للترجي الرياضي التونسي في المنطق وفي الفرق الكبرى ملاعب

0: وقت اللي ماتش واثنين وثلاثة ما يعطيكش الروندمون اش تعمل له؟
1: مفروض تنحي معناها.
0: من المفروض تنحي لهنا في التشكيلة هذه كان جي نحسب عدد اللاعبين اللي قاعدين ما همش عاطين الروندمون، فما على الأقل أربعة خمسة لاعبين باش ما نقولوش أكثر
1: اللي هما سمعهم
0: اللي هم نبدأوا بدانو هكا ولا دانو قاعد يقدم في مباريات ويضيع في فرص سهلة، فما معناها غضب على مردود دانو. الملوتيرا الاثنين رفيعة وقبلوا تنجيهم، لكن اللاعب الثالث كسواتقا ولا جبالي طول الجمع همش عادي في الروندمون موجود في التشكيل الأساسية. لدو لاتيروم تاع الاسبيرانس اللي هي نقطة قوة الترجي في الأعوام الكل نعرفوها ما همش في الطوب متاحهم كسوة بن علي ولا بن حميد، ما هكا منطق ولا المفروض نقولوا نغيروه؟ ولكن احنا نتكلموا على علاش قلتك ديربي وفيه حسابات وفيه جزئيات لابد المدرب يقرأها.
2: فما الإصابات والأجانب زادة
0: سنة صحيح، فما الإصابات وفما أجانب. نتكلم توا بصفة عامة،
2: أنت تحكي على غياب الفورم على بعض اللاعبين.
0: الأربع ماتشوات الأخرانيين بن حميدة ما هوش يعطي في روندمون نحيه، لكن كنجي نشوف البنك ما نلقاش الدوبلير متاعو نولي خلي بن حميدة. بن علي كيف كيف، نجي نلوج على دانو كيف كيف، نجي نلوج على تقا كيف كيف، هذو كل لاعبين ما همش في المردود الطبيعي متاعهم. هذا نتكلم بصفة عامة، ولكن نعذر بوميل أنه يحاول يلقى حلول. إضافة إلى الأسماء تنرجع لهم، فما منافس قدامك وعنده نقاط قوة ونقاط ضعف.
1: تنحكي وعليه
0: أيوة، يلزم يأخذ أن كونسيدراسيون نقاط قوة المنافس، لأنه وقت اللي تحط انت ساس وبعالية على الكلوار، واحد منهم يلعب على الكلوار اليمين
1: والأقرب وعالية،
0: والأقرب وعالية، هل معالية يقدر يقوم بأدوار دفاعية مع السهيلي 90 دقيقة كاملة؟ نشك. وبالتالي ربما بومال عنده حلول بديلة بتقاء أو جبالي أو رفيعة
1: في التغطية،
0: في التغطية باش يخلي إمكانية معالية فري حاضر للحالة الهجومية، وهذه كلها جزئيات تدخل رأى. والترجل الذي توسي مطالب بالانتصار إذا كان الفريق عنده إمكانية التعادل أو الانتصار، فالترجي مطالب بالانتصار، إذن الترجي مؤكد أنه سيلعب بطريقة هجومية لأنه يحاول أمام الجماهير متاعه فرضية الانتصار يجب يلعب القدام. وهنا إمكانية أنه بوعالية أو صاص في المكان ذاك تفرض معناها أدوار دفاعية، لربما بومال يفكر في حاجات أخرى. الملاعبية اللي في فورما حاليا أقبلوا، وأنا ننتظر في محاصرة فردية لأقبلوا. الملاعبي اللي رجع توه وبدأ يشد في الثنية متاعه رفيع، ننتظر كذلك أنه مش تكون عليه مراقبة. هذا نتكلم وإحنا قبل الماتش راه ما نعرفش غدوة شو مش يصير، لكن هي قراءة
2: مركز دوزون معناه يراقبوهم
0: صحيح،
2: ما يخليهمش يراو اللعب ويتحركوا
0: باعتبار الترجي باش يهاجم وباش يحاول بن علي وبن حميدة أنهم يتقدموا. هذا الكلها ربما عند في ذكر في تفكير بومال أنه هذا التوازن ذي لابد أن يلقاه، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظة اللي قالها وليد، ولكن ما عندوش حل فيها اللي هو مريح بحكم السن، بحكم الغياب المطول على الكومبيتيسيون، يلعب فترة محددة صغيرة بالكل الماتش اللي فات مع العمران، ثم يلقى روحه في معمعة الدربي. ومعمعة الدربي وانت تواجه أفضل مهاجم في البطولة التونسية، وربما شوات مش يبعد على توغاي ويلعب على مريح. هذه كلها راي قراءات جزئيات لابد على بومال أن يقرأ الحساب. ينجم شوات يخلي توغا يبعد عليه ويمشي مباشرة، كل ما الكرة تكون عند الترجي يمشي مباشرة على مرياح. وهذه النقاط
2: أنت توقع تعطي في نقطة القوة والحل في نفس الوقت.
0: هذا هو
2: يعني معناه بالنسبة لي
0: صحيح وليد، علاش أنا معناه فهي كلها قراءات. خبرة مرياح مؤكد يعرف روحه ما هوش كومبيتيتيف وموش 100% موش كذا، الخبرة مش يجبد مك المخزون متاع الخبرة، وملاعب عنده كرة في ساقيه مش يجبد من الشيء ذاك، لكن النادي الإفريقي كذلك يعرف الشيء ذاك. وبالتالي هي معناها ماتش بين زوز مدربين وبين زوز قراءات الترجي التونسي. صحيح ما عندوش حلول كبيرة ياسر، أنا ربما دانو كما قال وليد توا باش يعطيه حل آخر ويعطيه فرص شانس أخرى في ماتش كما هذا، ولكن إذا كان ناخذ الإحصائيات الأخيرة نتاع دانو وبعض اللاعبين الأخرين ما نجموش يكونوا في التشكيل الأساسية. لكن هذيك هي الكرة، ونرجع الكلمة الأولى اللي قلتها أنه في الدربي ربما الكلام هذا متاعي كله يتيح في الماء، ودانو يكون متألق ورفيع يكون متألق، وربما تكون معطيات أخرى. هذا كلها نقرأه في سيناريو نحن قبل الماتش.
1: الحميدي نجم يحظى بمشاركة كأساسي للعب ذي تقريبا الملعب اللي بروفيله متاع أنجور دو كولوار على اليسار سمير
0: في المركز ذاك حاليا توا هو أبرز لاعب وأقرب لاعب باش يكون أساسي حسب رأيين. من بعد تقول لي الخبرة، ومن بعد تقول لي الضغوطات، ومن بعد تقول لي الجمهور، وربما نقرأ حسابات لذومة أوكي، ولكن إذا كان بالمردود اللي قاعد يقدم فيه وخاصة ملاعب فيزيكمان حاضر عنده الفولونتي الشاب عنده اللياقة بدنية ينجم مع الزعلون ينجم يقوم بأدوار دفاعية. أنا بالنسبة لي أنا مع الكرة اللي في ساقيه والبيرسوناليتي اللي عنده أقرب واحد هو، لكن تدخل معطيات أخرى ربما المدرب ومالي يقول لك يا أخويا جوار ناقص إكسبرينس يلزمني نشوف كيفاش نلقى حلول بديلة ربما تكون. لكن أنا شخصيا الحميدي هو اللاعب
1: الأقرب
0: حسب رأيي الشخصي.
1: هو مدين من معناها دو بريفيرونس بالنسبة للمدرب يكون ملاعب غاديكا تونسي أفضل، ولا بشي يدخل ورقة عبد الرحمن كوناتي دونك اوبليجي عليه باش
2: يخرج
0: ما نجموش يلعب. وعبد الرحمن كوناتي وقت اللي تبدا حشك بالتعادل كيما عمل معظم المدربين في الشامبيونز ليغ وقت اللي يحب يسكر يحط كوناتي على اليسار ماهر كانزاري باش يسكر به على اليسار خاطر ملاعب يسكر مليح، لكن ما في النواحي الهجوميه الحميدي هو
2: بينصروا. وجبالي ما نجمش يكون غادي، جبالي مستحيل.
1: جبالي والعبره وعند بوميل غاديك ما مشاش
2: العب وما مشاش على خاطر طبيعته معناها كلاعب جوشي ويحب يكون على ساقه باش يدخل ويتركز ويعطي لي باس. هو موش ملاعب نتاع سلالوم ويمشي ويسنتر الا في ممكن حالات معينه، اما موشي جور معناتها دو كولوار على الجهه اليسار. جبالي ملاعب نتاع ميليو تيران ينجم يكون تحت لاتاكون على الجهه اليمنى على ريغور معناتها باش يدخل على ساقه، اما على اليسار معناتها انا بالنسبه ليا هو دوفون لوبليغاسيون بحكم معناتها عدد الاجانب باش يلعب كيما قلت لك انا علاش ضو معناها بوسيبيليتي نتاع تشريك ضو حتى كان مش تيتولير ينجم يفكر فيه معناها يكون حل معناها من الحلول اللي في الشوط الثاني ينجم يحطه هو على الجهه اليسار ويخرج الحميدي، والا ينجم معناتها يخرج هو باش يبدا يبساس يا ابو عاليه جينيرالمون باش يبدا واحد ويكمل واحد، اما على الكولوار اليسار اكيد معناها الحميدي لكن باش يبدا بوتيتر ضو باش يكون عنده معناها لا بوسيبيليتي خاطر ريت على اليمين كي باش يلعب معناتها دو زيترونجي تو جاي هو تيتولير معناها جوار انديسبونسابل. اوكبيلو نفس الشيء، دانو باش يخرج هو باش يدخل لاعب اجنبي وباش يقعد لان دي دو سور تيران يا بو عاليه يا يا يا ساس، هذوما اربع اجانب باش يكونوا معناها موجودين في الملعب. دونك امكانيه اشراك ديارا هنا تولي تصعب
1: صعيبة صعيبة
2: فهمت يصعب. دونك هذاك علاش قلت لك ضو ينجم يكون عنده حظوظ باش يشارك مكان الحميدي، اذا كان الحميدي يبدا ضو ينجم يدخل زيادة على الكولوار
0: اللي حضروا ماتش العمران كان تذكر بدا يسخن قريب باش يدخل تسجلت البيلانتي نتاع الاسبيرانس دونك ولا غير ودخل التقاء، لكن ضو كان هو في لانه لاعب في المساحات الضيقة
2: بالضبط.
0: ينجم يلقى لك الحلول.
2: أنا شفت وتبعت
0: أخيرا للترجي التونسي اللي أنا مش متعود بها هو الاعتماد بصفة مبالغ بها على اللعب الطويل كجو ديريكت
1: اللي هو ترجي يخرج بالكرة من اللوتر
0: ترجي متعودين به يخرج الكرة من اليمين لليسار يعمل السير نومبر يغير في الريتم يدخل في اللاكس يدخل كذا والكرة قصيرة وتتحرك ثم يبدل الريتم في الموتي التيرام تعليك باد فيرس. هذا كل ما شفناش في المباراة الأخيرة ترجي ولا يعمل في الكرات الطويلة على دانو ثم يلاقوش الكرة الثانية من على اختيار من عند المدرب ولا مفهمش حلول
2: هذا وده معناتها الملعب طبيعة الملعب ممكن. تخلي ممكن معناها الفريق حتى اللي متعود يشك ما تشد الكرة ولا يدرج بالكرة يلقى صعوبات لهنا توا في المقابلة متاع غدوة رادس معناها بلوز اكسترا اوردينير
0: معناها
2: بالنسبه للفريقين.
0: اي ليه ما نحكيش كان على عمران راه ماتش الاخرين
2: فما مقابلات اخرى
0: مع سي اس اس
2: استعمل اما يتسمى عمل فوليوم دو جو محترم.
0: اي لا مع سي اس اس عمل فوليوم دو جو لكن الاعتماد على الكرات هذوما مانيش متعودين بهم في الترجي.
1: نشوفوا فوزي بنزرتي شنو وضعيته بارابور بوميل. بالنسبه لفوزي بنزرتي مهيب شامخ في حراسه المرمى، تركيبه الدفاعيه نفسها بن عبده وشريفي في اللاكس، الزعلوني على اليمين، علي سار السيلي في وسط الميدان، زمزمي وخان معهم الشريمي، سيحافظ تقريبا على نفس التركيبه نتاع وسط الميدان اللي لعبت المباراه الاخيره في الملعب التونسي. يمكن الجديد كونه باش يتغير ملاعبي في الرواق الخضراوي اللي كان غايب حكم ثلاثه انذارات يرجع. الخضراوي احتمال كبير يكون هو على الملعب على الرواق اليسار في البوست اللي تعرف بها، والحرزي يكون هو جوار دو كولوار على اليمين ورأس الحربة في رأس شوات، وإلا ثم إمكانية بيل الآية مالك مش سور في بلاصة الخضراوي، والخضراوي يمشي على اليمين ميل أقرب نفوز بنزرتي بش يحط الحرزي على اليمين ولا الخضراوي على اليسار. يعني براتيكمون نفس الإشكال اللي عند بوميل مي أقل شوية، هذا اللي رناه في النادي الإفريقي. وليد كيفاش راه وضعيه النادي الافريقي واختيارات فوزي بنزرتي؟ نعرفوا فوزي ما بدلش برشا.
2: لو اعتبرنا مقابله الملعب التونسي موديل
1: فما كما احنا اعتمدنا موديل ماتش العمران الاخراني والتغييرات لو ذاك علاش مشينا راه
2: النادي الافريقي عمل مقابله محترمه بالديسبوزيتيف هذايا تقريبا معناها ابار الخضراوي اللي ما كانش حاضر، لكن بوست بار بوست معناها باش تحافظ على نفس الشيما. فما دي جوار اللي الحقيقة عملوا مجهود كبير كيما الشريمي، معناها اللي الناس قاعدة تستنى في ماتش كيما اللي عملوا مع الملعب التونسي. معناها صحيح من ناحية يعني التحركات وال قطع المسافات وقطع الكرات وكذا قاعد يجري ويتحرك، لكن النجاح متاعه على مستوى الهجومي معناها بالطريقة ذيك أول مرة ملي جاي للنادي الإفريقي ينجح في التحولات الهجومية وفي البريسينج مع تحس يفوزي خدمة معاه برشا معناها الملاعب هذايا وعطاه تعليمات باش يطلع ويضغط قص برشا كور ومش قص كور بركة كمل من بعد شفناه معناها كان أمبليكي في الهدف معناها اللي سجله السهيلي كان موجود في السيرفاس، الكرة اللي سجلها والهدف تلغى زاد كيف كيف عمل مجهود وقطع الكرة وكمل ومعناه تحسوا ان جوار اللي خلط في في في في وضعية وفي وقت بالنسبة لي هو معناها كمل مع المستوى البدني موجود على المستوى معناته كيف كيف الفني ووصوله معناها كلاعب وسط ميدان معناته يخلط التيار الاخر سورتو في الماتش الاخر معناها علاش قلت لك انا الروبير تاع الماتش الاخراني ايت مالك زادها معناتها لاعب على مستوى الهجومي مهم نجم يعطي حلول. بالنسبه لي الخان معناها الى ماركي دي بوان، زمزمي من اول الموسم فهمنا وكانوا معناها باش يكون هو قدام الديفونس معناها افير كلاسي وقاعد الحقيقه يعمل في موسم محترم حتى وكان البوست مش متعود به برشا، لكن يسي ابيتوي معناها باش يلعب غاديكا بويسكو النادي الافريقي معناها في البوزيسيونمون هذاك في البوست هذاك ملقاش معناها لاعب اللي نجم يكون معناها في مكان الزمزمي، اما هو قاعد يقوم بالدوره نتاعو. السهيلي يتعدى بفتره باهيه، زعلوني كيف كيف لكس سنترال زيدا معناها الشريمي بلوتو شريفي وبن عبده قاعدين يقدموا في مستوى باهي، وعدم قبول الاهداف هذايا معناها احسن معناها مثال. سينو بالنسبة للهجوم شوات معناها هو هدف الفريق، سينو على اليمين وعلى اليسار نتصور يبدأ بالخضراوي ويخلي ايت مالك معناها كحل بويسكو هو لاعب مهاري ولاعب يعني ينجم معناها يعمل فيت سوربريز، وعلى حسب نتيجة المباراة زادا يلزم ديما الانترينور يخلي راو معناها بعض الحلول على بنك الاحتياط، ما يبداش يعني بالأسلحة متاعه الكل من الأول على خاطر كي يبدأ بملاعبية كلهم تكنيك معناها يبدأ بالحرزي ويبدأ بالخضراوي وايت مالك وشوات والناس الكل يقعد له بمسماري معناها في الشوط الثاني بوتيتر وكور دي جو، وذاك هو معناها النادي الافريقي فما دي جوار موجودين نعرفوا الطبيعة متاعهم نعرفوا الامكانيات الفنية اللي عندهم والبدنية، ونتصور انا هو سي فوزي اكثر اكيد معناها يعرف دوبري معناها ليتات فورم والملاعبية متاعه، اما نتوقع اللي باش يبدا بالخضراوي على الجهه اليسار، وايت مالك يكون معناتها حل بويسكو الشريف.

0: التعليمات هو اللي باش يكون معنا في البريسينج على أقبلو, وبتبع خان باش يكون على بوتيت الرفيعة يعني في محاصرة مباشرة وفي ان كونترام شوفوا معناتها في وسط الميدان معناتها ديويل كبير ما بين الملاعبين هذوما.
1: سمير تعليقك على الاختيارات الممكنة, ديما نقولوا الممكنة راهو معناها الممكنة من خلال بعض المعطيات ومن خلال اخر مباريات والاقرب وايضا من خلال الغيابات اللي باش تكون موجودة. نذكر الفريق يغيب عليه أسامة بوغر اللي عنده 3 مباريات.
2: اي النادي الافريقي تقريبا 90% واضحه التشكيله الاساسيه والاستقرار نتاع الاسماء نتاع اللاعبين. نظن انه الخضراوي والحرزي يكونوا مع شوط صراحه, والميليتيرا نتاع العاده والدفاع نتاع العاده وحارس مرمى نتاع العاده, فماش مفاجات كبيره. دونك الخضراوي يكون على اليسار والحرزي يكون على اليمين مع حريه التنقل, وهذه نقطة مهمة برش.
1: شمعنى حرية التنقل؟ اش تقصد بها؟
2: نقصد بها
1: برميتاسيون في البوست نتاع الاثنين ولا
2: أكثر من هذا. تحركات الزعلوني تخلي الحرزي معظم الوقت كل كرة عند النادي الافريقي هو اللي يأخذ كرة على اليمين كان ظهير أيمن, لأنه فما حرية ولاحظوها الناس كل ما يشي علم هي الزعلوني كل ما يتاخذ النادي الافريقي الكرة في حالة الهجوم الزعلوني يدخل من الميليتيران السهيلي من الغادي يهاجم على الخط, والزعلوني يهاجم العمق, واللي عوض الزعلوني في الكرة وفي الحالة الهجومية هو الحرزي. ذاك علاش قلتك الحرزي مش يكون على اليمين, هذه نقطة مهمة. نقطة ثانية وراون ديما نتكلموا في فرضيات, لكن على قياسا على الشيء اللي شفناه النادي الإفريقي بالثلاثي متاع وسط الملعب اللي هو خان شريمي زمزمي نقص برشا من الكرات الطويلة على شوط, كي تخل خاصة خان وشريم. وقت اللي كان النادي الافريقي يلعب أسماء أخرى النادي الافريقي ديريكتومون كان يلوج على شوط ثم يلعب على الكرات الثانية. توا في المباريات الأخيرة كي قال فورميول متاع التريوم متاع الميليوتيران النادي الافريقي ما يلقاش زمزمي في الدفاع في الرولونس يلقى خان, ما يلقاش خان يلقى الشريمي, ويبعد الزمزمي وتولي العملية تبادل الأدوار في الميليوتيران, وهذه نقطة مهمة برشا. اثنين الثلاثي متاع الميليوتيران مع خضراوي والحرزي أعطاه قوة, ونحكيه على أفضل خط دفاع في البطولة التونسية النادي الافريقي 9 أهداف, والناس تتكلم على تألق مهيب وتألق الدفاع, وهذا كلام صحيح, لكن خاصة النادي الافريقي كي بالثلاثي هذايا مع ثلاثي ميليوتيران مع الخضراوي اللي يخدم خدمة كبيرة دفاعيا والحرزي, النادي الافريقي ما توجعوش برشا في الدفاع وتكون كرات تقريبا ميتة او سهلة, وهذا نقطة مهمة برشا. في الرولونس النادي الافريقي يلقى صعوبة في الرولونس كي تخرج الكرة من المهيب وتمشي بالعبدة, اذا كانت تجي عند الشريمي تولي فيها مشكل, هذايا نحكي لك قبل الميليوتيران هذايا, بعد ولا ياخو عليه الزمزمي وياخ عليه سيرتو سيدو خان, لانه الشريمي عنده مشكل في الرولونس الصحيحه اللي تكسر ليليني وتوصل للخضراوي وتوصل للحرز وتوصل للشوات, يولي يطور في الكوره الشريمي, راهو مدافع ممتاز ولكن عنده مشكل في الرولونس.
1: الشريفي
2: صحيح, توفيق الشريفي عنده مشكل في الرولونس رغم قوته البدنيه وتمركز صحيح
0: في
2: الدويل باهي, لكن عنده مشكل في الرولونس, وهذه قرا له حساب ربما فوزي بنزرتي. وانا اكبر حاجه للنادي الافريقي اللي فرحان لها هو انه قا توليفه الميليوتيران, توليفه هذه نتاع الميليوتيران انا عجبتني برشا, ممتازه جدا ومتكامله. النادي الافريقي حاليا في الفتره هذه ولا عنده اكثر من نقاط قوه, وراو نتكلموا في العموم على المباريات اللي داها النادي الافريقي اللي اختار يجي مسهيلي اللي يعمل في أسيست ويمركي في بونتويت, اللي اختار يجي من الزعلوني اللي فاجأ الناس الكل, والمباراة الأخيرة بتاع الملعب التونسي وحتى قبلها الزعلوني كان هو الأفون سنتر أرير درواي يكون أفون سنتر, وحتى في الرجوع متاعه ورجع في عقله لأنه متمان على الجليسمان يولي توفيق بن عبدة إسهيلي قدمها من الزمزمي عنا 4 منخافوش
1: فما كوفرتور
2: وبالتالي هذه الديناميكية هذه اللي مؤكد خدمها فوزي بنزرتي والعمل اللي متاعه هو خلت النادي الإفريقي يعرف قوة هجومية مش كان تتلخص في شوات فقط, لا فما قوة أخرى تتلخص في الليدولاتيرو, تتلخص في الحرزي, تتلخص في الخضراوي في المباراة الأخيرة, وهذه كلها راهو نتكلموا على المستوى النظري. حاجة أخرى مهمة ولا تساؤل بالنسبة لي أنا, النادي الإفريقي

0: يلعب قدام الترجي قدام جمهور الاسبيرانس، وعنده فرضية التعادل اللي هي تعتبر نتيجة إيجابية بالنسبة للنادي الإفريقي باش يحافظ على الليكار متاع البوان. هل فوزي البنزرتي مش يلعب بطريقة هجومية كما هو العادة، أو أنه مش يلعب بطريقة متحفظة ويعطي المجال للترجي ثم يلعب الكونتر؟ هذه كلها أسئلة، مع العلم أنه النادي الإفريقي كل ما يلعب بالكونتر يخسر شوات، لأنه شوات ملاعبي متاع ستاسيون ماهوشي لعب متاع كونتر ولا متاع ترانزيسيون، وهذه كلها معطيات أكيد أنه فوزي البنزرتي قرأ الحساب. نقطة أخيرة باش نختم، النادي الإفريقي ولا قوي في الكرة الثابتة رغم أنه يعمل اختار وما فماش ربما تجسيم صحيح، ولكن كي تشوف النادي الإفريقي في الكرة الثابتة خاصة الهجومية ترى أنه قاعد ينوع في الكرة الثابتة كسوى ركنيات ولا مخالفات. السؤال الكبير كما قلت، يبقى النادي الإفريقي باش يلعب بأسلوب هجومي كما معتاد أو أنه باش يتحفظ؟
1: سؤال نطرحه الوليد، كيفاش تتصور أنت طريقة اللعب غدوة؟ بومال ديما يحبذ كونه شفناه في الماتشات الكبار ضد سان داونز والاهلي يوخر التالي يحب يلعب الهجمه المعاكسه، هل تتصور خذا منه مدروس مش هذيك على طريقه لعب الترجي؟ الترجي يطلع يهاجم، هل تتوقع الترجي باش تلقاو بكر هجومي اكثر كيما لنا ماتش سي اس اس، ولا باش يرجع للافكار نتاعو كونه يكون متحفظ يلعب حذر ويلعب على الهجمه المعاكسه، ولا فوزي عنده التفكير نتاعو يقول لك انا من نص ساعه من من من فامين دو جون ماركي ما عرفش اسكو ترى نفس الفكره باش يكون موجود وليد، ولا ثم تحفظات المدربين الاثنين باش تكون؟
2: انا نعرف سي فوزي كيفاش يفكر، ونعرف معناتها ستيل دو جو اللي يحبه، ونعرف اللي هو معناه يحب الضغط العالي ويحب يعني يلعب الهجوم. تبقى زادا فما وضعيات تخليك بوتيتر تكون بريدون، وسورتو معناها اللي النادي الافريقي الماتش نول يخدمه، معناها هذا معناتها معطى مهم من جهته. الترجي مطالب بالفوز، الترجي حتى نتيجه اخرى معناها ما ترضيه.
1: الترجي
2: يلعب قدام جمهور، والترجي الرياضي التونسي معناها يلزمه 3 نقاط باش معناها يكمل فير لو تيتر، سينو اذا يوفى ماتش نول معناها تقريبا الامور تحسمت لصالح النادي الافريقي بنسبه كبيره. فما مقابله صحيحه فيصليه والاولمبي البيجي طرف زادة وكذا، لكن نحكيه معناها المنطق، نحكيه المنطق ونحكيه معناها كبورسنتاج معناها باش حتى مع الناس اللي تسمع فينا. واحد صحيح الكرة عمرها ما تكون على المسحيح، صحيح معناتها فما ناس تتربح ماتش امبورتون بعد تتعثر في ماتش يعني ضد منافس يعني اضعف منه برشا، هذه كرة فهمت. تبقى انا احنا تو نحكيو على الديربي، الديربي بالنسبه ليا الترجي الرياضي التونسي باش يحاول يطلع وباش يحاول معناها يحط النادي الافريقي اون ديفيكولتي، يحاول معناها يسجل كما حكيت لك، معناها مطالب هو بتسجيل الأهداف ومطالب بالفوز. من جهته زادة فما معناتها فريق اللي الحقيقة سودي، فريق يباس بارون بون بيريود، فريق فيه هداف البطولة، فريق فيه ملاعبية اون فورم كما السهيلي معناها لاتيرال اللي بخصال معناها هجومية قاعد يطلع قاعد يخلط وقاعد يسجل في الأهداف. شريمي زادة مقابلة الأخرى خلط الفورمة اللي الترجي هذي التونسي واللاعبين وسط الميدان يزمهم يقرأوا حساب مثل هذه اللاعبين، معناتها هذم اللاعبين اللي مردودهم تطور وكذا اسورفي فوالا، فما دي جوار اسورفي. الترجي هذي التونسي زاد كيف معناها فريق زاد راهو عنده ملاعبية محترمين، ملاعبية اللي ينجم يكون جوار معناها كما قال سمير قبيله ماهوش في فورما جمله يجي في ديربي خو يعمل لك ماتش كبير، والعكس بالعكس فهمتوا. من الجهتين راهو ريت الديربي من الجهتين، فما دي جوار يلعبوا ماتش حياتهم في ديربي، فما ملاعبي عمره ما مركي يقعد الناس كل تحكي عليه معناها سنوات وسنوات، هذاك هو الديربي وخصوصيات الديربي. دونك بور كونكلور انا نتوقع اللي باش يعمل كلكو سيكونس يفوزي بويسكو معناها ما نجمش ما يبريسيش معناها في اللجان نتاعو سي فوزي تحيه ليا تعرف نقدروا ياسر ودربني، ونتصور معناها باش يعمل كلكو سيكونس اما ماهوش باش يجازف كيما جازف عام ناول في مقابله الديربي اللي انهزم فيها النادي الافريقي، وكانوا ملاعبيه وقتها طلعوا ديزونيو معناتها نتفكر ادم الطاوس وقت عمل سبرينت وتخلوا الوسط والترجي يسجل وكذا
1: مع بيتونية
2: فما ديربي ظهر لي سي فوزي زاده كان موجود على راس النادي الافريقي ونهزم من النادي الافريقي في رادس ظهر لي سي فوزي موجود. ما نعرفش
0: المعلومه قديمه
2: مش قديمه برشا. لا علينا انا نتوقع نتوقع اللي باش يكون بريدون من مرات القلائل داير خاطر فما المعطى وكونه معناها الماتش نول. كان جاء النادي الافريقي يلزمه يربح والترجي الرياضي يعني يعمل تعادل ممكن نقول لك يجازف وكذا، لكن نتصور التصرف نتاع السيد فوزي بن زرتي باش يكون معناها اتوديي في المقابله ذي، وباش يطلب من اللاعبين ممكن في اوقات معينه يضغطوا لكن في اوقات اخرى ممكن يطيح شوية البلوك ويلعب على الهجمات المعاكسة. على ذكر شوات كي كان قبل أصغر شوية في العمر لعبت ضد وانا مع وانا الاتحاد المنستيري كان ملعبي في الكونتري قلق برشا بار كونتر تو بحكم معناها ممكن العمر بحكم اللي عمل ماز ده مسكولير وكذا واحد ما عادش ينجم بتتر كلي سبرينت وكذا، لكن قبل كان يجري وكان سبرينتور راهو معناها على جدو فان دوزون احكي لك لعبت ضد اخويا باللي كونتر ما حتى حد ما نجمه
1: دونك ينجم بسريع راهو يجري بالكره
2: يجري ويقلق وتنجم راهو في البروفوندور زاد يكون حل معناها مش بالضروره كان في الاتاك بلاسي. انا من رايي شوات مع الحرزي مع معناها الخضراوي زاد في اللي كونتر ينجم معناها النادي الافريقي اذا كان الترجي يطلع ويخلي مساحات ملاعبيه ذوما ينجموا زاد يعملوا مشاكل.
1: الترجي عنده دانو يعمل لي برشا زاد في اختراق دفاع النادي الافريقي
2: بيان سور دانو معناها ملاعبي فيزيكمون قادر باش يربح لي ديويل معناها وشفناه معناها ملاعب يحب الاسباس باش يدخل معناها في ديويل مع شريمي مع بن عبده ولا هنا بطبيعه الحال اللي باش يكون حاضر واللي باش يعرف كيفاش يتعامل في الوضعيات الهجومية والدفاعية هو اللي باش يكون يعني الفايز في نهاية الأمر.
1: غدوة إن شاء الله بداية من الأربعة للدربي التغطية على موزايك إن شاء الله بداية من الماضي ساعتين حتى للثمانية متاع الليل هكا نوصل نهاية ساندي سبور. نشكرك سمير سليم يعطيك الصحة الحضور والدي يشهدك الصحة. شكرا مراد بلاك حل كيف وسيم بعد شوية يجيكم مراد في الأخبار نقول لكم في الأمان باي باي.

0: ديربي العاصمة، ديربي حسم لقب البطولة، الترجي الرياضي التونسي، النادي الافريقي، نهار الأحد 10 ماي مع الأربعة متاع العشية، موزايكا فام في قلب الحدث، نقل مباشر، تحليل فني، كواليس وتصريحات، بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى الثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام.
1: الأولى في تونس، راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
2: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. حريق اندلع مساء اليوم السبت في جرار بحري غير مستعمل كان راسيا بالجهة الشمالية للميناء التجاري بسوسة دون أن يسفر عن تسجيل خسائر بشرية أو أضرار بمنشآت الميناء، وفق ما أكده مصدر المطلع لموزيكا. والمصدر ذاته يضيف أن وحدات الحماية المدنية تدخلت في الإبان وتمكنت من السيطرة على الحريق وأخماده، مشيرا إلى أن مصالح الميناء كانت قد شرعت لاستكمال الإجراءات المتعلقة ببيع المركب، وأكد على أن أسباب اندلاع الحريق ما تزال غير معروفة إلى حد الآن. الدكتورة شيراز نصر رئيسة الجمعية التونسية لمعالجة الأورام بالأشعة تقول في تصريح للزميل السيد الهمامي خلال ندوة بالعاصمة إن الجمعيات المعنية بعلاج السرطان قررت لأول مرة التجمع للتعاون حول ضرورة المتابعة النفسية لمريضات السرطان بعد معاينة التأثيرات النفسية والاجتماعية للمرض حتى بعد الشفاء، مضيفة أن تركيز عيادة نفسية لتحسين جودة الحياة للمريضات ستنطلق في معهد صالح عزيز لكنها ستعمم على كل ولايات الجمهورية.
3: احنا ماذا بينا نوصلوا اللي احنا نعملوا عيادات في وسط معناتها الاماكن هذه المختصه للعلاج اللي هي تختص بما بعد العلاج، وبدينا بمعهد صالح عزيز باش تصير ان شاء الله ثم عياده باش تكفلوا بها دونك الاطباء الكل اللي باش نعطيهم مواعيد، موعد باش نشوفوا الكونترول نتاع المرض بيدو، وموعد ما بعد العلاج شنو تستحق المراه، شنو المشاكل، شنو ثم زاد لي زيفي سيكوندير كيما نقولوا نتاع العلاج. كل علاج باش يعطي تاثيرات على البدن، التاثيرات هذيك اذا كان ما تسالش المراه، اذا كان ما تقعدش معاها وتعطيها من وقتك معناتها عياده خاصه، ما نخلطوش باش نعاونوها، ما نخلطوش باش نحيطوا بها. دونك الفكره الاساسيه هي كيفاش نخليوها بارتو في تونس كامله، وعلاش ليه حتى تروح لبلادها في المنطقه بعيده تلقى شكون يتلها بها، تلقى شكون يرعاها، تلقى شكون يسمعها، باش هي تنجم تواصل مع روحها مع عائلتها مع الخدمه نتاعها والمجتمع الخارجي الكل.
2: تتواصل لليوم الثاني على التوالي فعاليات العيادات الطبية المتنقلة متعددة الاختصاصات التي ينظمها المستشفى الجوي بقبلي تحت إشراف الإدارة الجوية للصحة. والمدير الجوي للصحة جوهر المكني يوضح أن القافلة أمنت أمس الجمعة 13 عيادة طبية لفائدة مرضى القصور الكلوي، تم على إثرها إجراء 7 عمليات وصلات شريانية وريدية مع توجيه 6 مرضى للقيام بمزيد من الفحوصات. بينما أمنت اليوم السبت عيادات في أمراض الكلى من قبل 4 أطباء اختصاص جامعيين واستشفائيين، إضافة إلى عيادات في اختصاص طب وجراحة الأطفال الذي تفتقده الجهة، علاوة قيام فريق مختص في جراحة القلب بمستشفى الرابطة بعمليات وصلات شريانية وريدية لـ8 مرضى من ولايتي قبلي وتوزرة. في أخبار العالم، الاحتلال الإسرائيلي يوسع عمليات نسف بيوت اللبنانيين في الجنوب وصولا إلى نهر الزهراني الذي يبتعد عن الحدود بنحو 45 كيلومترا، وما يعكس انتقالها من الردع والاحتواء إلى الإبعاد بهدف إعادة هندسة ما يصل إلى 13% من مساحة لبنان. ففي وقت سابق اليوم السبت نشر جيش الاحتلال مقطع فيديو يظهر قيامه بتنفيذ عمليات نسف واسعة في بلدة البياضة جنوب نهر الليطاني، وشملت هذه العمليات منازل وطرقات مدنية. وزير الداخلية الإسباني يقول أن ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيرلندا وهولندا أكدت أنها سترسل طائرات لإجلاء رعاياها من على متن السفينة السياحية المتجهة لإسبانيا والتي تشهد تفشيا لفيروس هانتا. وأضاف وزير الداخلية الإسباني أن الاتحاد الأوروبي سيرسل طائرتين أخريين لنقل باقي المواطنين الأوروبيين. وأوضح أن الولايات المتحدة وبريطانيا أكدتا أيضا أنه يجري ترتيب لإرسال طائرات ووضع خطط طوارئ للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين لم تتمكن بلدانهم من إرسال طائرات لنقلهم. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يوسف جيدي وصالح الشرقي في ستار كلوب مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نون ستوب ميوزيك.

0: مازال جديد.
1: 8:06 دقائق على موزايك كافيه. مرحبا بكم, هذه ستار كلوب من توا حتى العشرة متاع ليل معاكم في ساعتين من زمان. ان ريكاب متاع جمعة كاملة, شنو اللي صار في السوشيال ميديا عند المشاهير. وباش نبداو الحقيقة بحاجة دارت بالكدا الأيامات هذيا, كي نحكيو على انستغرام نحكيو على برشا فولورز نقصوا, راهو نحكيو على ملايين نقصوا مثلا عند كريستيانو رونالدو. تو نحكيو عليها الحكاية ونشوفوا شكون المشاهير الكبار اللي ضروا بالحكاية هذيا. ونحنا كونتويتنا النورمال نقصوا بالقداء, خلنا نفهموها الحكاية أكيد ونحكيو عليها بأكثر تفاصيل أكيد في ستار نيوز. ولكن كي نحكيو زيد على البزومات عن المونديال فيفا وورلد كاب 2026, بعدك خيبة الأمل عن الغنية اللي داير باش نحكيو عليها في حكاية الغنية, شاكيرا ترجع على الخط. شاكيرا تمنع المونديال وغنية جديدة, المونديال فيها برشا برشا روح اللي استنسنا بها بعد واكا واكا. ترجع هنا شاكيرا المفاجأة, تو نحكيو بأكثر تفاصيل شنو حكيت الغنية هذية. وكي نحكيو على تابي غوج لازمنا نحكيو على الأفلام الجدد, سورتو The Odyssey اللي هو فيلم جديد متاع كريستوفر نولان اللي بيش يخرج في جويلية 2026. تريلر جديد هبط وأكثر تفاصيل زادوا ظهروا, دونك تنحكيو لكم من بعد على الفيلم هذية شنو حكيته وشنو يستنى فينا في جويلية. واحد الحقيقة نتصوروا من نجاحات جدد متاع كريستوفر نولان من عام العام, تو أكيد نشوفوا شنو اللي ظهر جديد. والقصة في حد ذاتها هي قصة تاريخية ولكن فيها أكيد شوية فيكسيون, هذيك لاتوش متاع كريستوفر نولان كي نحكيو زيادة على صحيح وغالط. الكلها كروية بامتياز اليوم, هاي نحكيو على جوزي مورينيو اللي هل يا ترى يرجع بالحق للريال. نحكيو نشوفو حكاية تشواميني فالفيردي بالنسبة لريال مدريد. اخي بالحق فالفيردي دخل سبيطار خد تشواميني عطاه بونية, شنو الحكاية شنو اللي صاير في الريال شنو اللي صاير في الميرينغي, حتى نكتشفوا حاسيلهم بعد اكيد. وبالنسبة كهو اليوم ويكاند لا بونيمور الموزيكا بعد شوية نعطيكم لي بون بلون فكرة على وين تنجموا تمشيوا تسهروا وتتفرهدوا بالنسبة لليلة كالعادة في ستار كلوب. ونبداو بالموسيقى. سلام برشا على كامل الفريق اللي معانا الليلة, صالح في الإخراج, هيديا في الديجيتال, وائل في ستاندار, إكيب كاملة معاكم من توا حتى العشرة متاع الليل. انتم تسمعوا في موزايك فام, انجوي ذا بيست ميوزك. نبداو بيربل ديسكو ماشين هاني بوي.

باشا بيتبو دي جي جارس فولين ان لاف على مزيكا فام توصلنا حتى ل 8:19 دقيقة. انتم تسمعوا في ستار كلوب حتى للعشرة متاع الليل. بعد شوية بروجرام السهريات أعطيكم فكرة على وين تنجموا تمشوا تتفرهدوا مع أصحابكم أحبابكم أو كسمعني من توا ترجلوا البروجرام قبل ما بعد. عرفت كل واحد يمشي ويرجل أمور ويقول لك ما نجمش وكذا. خليوا علينا نحن البروجرامات ما زاد الأخبار في ستار نيوز. ستار نيوز كل عادة نبدأ ستار نيوز مختلف الأخبار اللي عملوا جستمان ظهروا في موندو المشاهير. وبش نبدأ هنا بالتابيغوش ولكن في مهرجان كان اللي قررت إدارة المهرجان ذي السنة تحتفل بمرور ربع قرن على انطلاق سلسلة الأفلام المعروفة Fast and Furious. السلسلة اللي بدأت في 2001 وتحولت الظاهرة عالمية بش يتم تكريمها في الدورة الحالية ببرنامج خاص يشمل عرض لقطات حصرية ومسيرة السيري هذه الكل اللي جمعت بين الأكشن السرعة والعلاقات العائلية. الاحتفالية ذي بشتشهد حضور عدد من نجوم الفيلم اللي بيشمشيوا على الريد كاربت في لحظة تاريخية تجمع بين سينما اللاغ والفيتيس. إدارة المهرجان وضحت اللي تكريم السلسلة هذه يجي كاعتراف بالأثر الكبير اللي خليته في صناعة أفلام الأكشن في هوليوود وفي قلوب الملايين من الفان في العالم الكل. ستار نيوز خبر ثاني رجعنا للأوريونتال اللي رجعنا للقلب المشاهير العرب. وهنا نتفكروا كل شنو اللي صار السيلاوي. برشا جدل صار على تصريحات كان قام بهم وبعد هبط هو فيديوهات وحكي على الفيد متاع واتساب متاعه وكل شيء. قال لي نحتجزوني خطفوني عائلتي وكلام برشا تقال الحقيقة. ووقتها خلينا حتى الأمور تركح باش نجمو نحكي ونعطيه أكثر تفاصيل على الموضوع هذية. وفي الأردن تو البوز صاير وراء الحالة الصحية للفنان حسام سيلاوي, الشيء اللي خلى المحامية متاعه تخرج في بيان رسمي باش توضح الحقيقة. المحامية أكدت لحالة سيلاوي الصحية توا مستقرة وقاعد يتماثل الشفاء بعد وعكة صحية وكان خرج من بعد من المستشفى وطمنت الجمهور اللي هو تحت الرعاية الطبية اللازمة وما فماش خطر على حياته. المحامية حذرت بقوة من الفيديوهات والمعلومات المفبركة اللي قاعدة تدور في السوشيال ميديا وأكدت لي أي خبر ما يخرجش بصفة رسمية هو مجرد إشاعة هدفها إثارة البلبلة, وشدت اللي هما باش تبعوا قانونيا اي طرف ينشر في اخبار كاذبه تخص صحه سيلاوي والستيت اوف مايند نتاعو. الحقيقه خاطر كمان هنا طلبت من الفان انهم ياخذوا المعلومه كان من المصادر الموثوقه باش يحترموا خصوصيه الفنان في الفتره الصعيبه. ستار نيوز نختم بخبر يفرح الحقيقة على فضل شاكر. فضل شاكر اللي هنا بعد نحكيو عليه أكيد فضل شاكر, ولكن الخبر اللي باش نختمو به اليوم هو هاني شاكر. هاني شاكر اللي غادر العالم هذية. هاني شاكر أمير الغناء العربي وشفنا برشا الأوماج اللي عملوه مختلف الفنانين. هاني شاكر ما خليش بصمة كان في العالم العربي لكن في العالم الكل بالغناء متاع بالضحكة متاعه بتفدليك متاعه. أي على خطر هاني شاكر كانت عنده علاقة ياسر محليها مع الفنانين ومع تونس زادة كيف على خطر كان وين يجي هنا لتونس يعبر على حبه للجمهور التونسي. ثم زادة اللقطة نعرفها اللي ريتوها هو ولطيفة كان يحكيه بالتونسي ويفدلك وكل شيء. هاني شاكر الحقيقة كان أكثر من مجرد فنان, كان إنسان بأتم معنى الكلمة, إنسان وفنان كبير. وهنا بعد أكيد الوعكة الصحية اللي تعرض لها وبعد ما كان موجود في فرنسا يتلقى في العلاج للأسف غادر للحياة, ولكن هنا العزاء متاعه كان فيه برشا فنانين موجودين من مختلف العالم, اسم كبيرة في الوسط الفني المصري والعربي اللي تشبثوا بالعلاقة متاعهم الكبيرة بهاني شاكر ووقفوا معاه في كل الظروف. الصور والفيديوهات من العزاء ورات تأثر كبير من أكيد هنا العائلة متاع هاني شاكر خلينا نقوله والفنانين هذوما اللي وقفوا وساندوا بعضهم على خاطر ماهيش لحظة كانت سهلة. ولكن زيادة حتى التشديد الإعلامي اللي صار على العزاء هذية كان كبير برش على خاطر هنا لاحترام خصوصية الحدث هذية, حدث كبير ولحظات صعيبة برشا. وأكيد نتمنى الصبر والسلوين لعائلة الفقيد هاني شاكر. ستار نيوز الموسيقى ما زالت متواصلة على موزيكا فام. بعد شوية أكيد نحكي لكم على The Odyssey فيلم كريستوفر نولان اللي بيشخرج في جويلة 2026. نحكي زيد على الكورة ريال مدريد, نحكي زيد على Champions League. هل بالحق عودة حكيمي بيش تكون موجودة في الفينال على خاطر نستنى وفيه بعد الإصابة؟ تو أكيد نكتشفوا الصحيح من الغالط. نخليكم توت سويت مع سان لوفون اللي كان موجود في مهرجان قرطاج الدولي الدورة اللي فاتت هذه Exile.

بوسي وننسى اللي كان على موزايك فام غنية جاية من نفس المسلسل وننسى اللي كان رمضان 2026 توصلنا حتى 8:34 دقيقة. انتم تسمعوا في ستار كلوب حتى العشرة متاع ليل البوز اللي صار جمعة كاملة نلقاوه في البوزوميتر.

قاعدين تتفكروا في برشا حاجات مزيانة من الكوب دي موند هكا ولا ليه؟ ماتشوات كبار، البرازيل في البرايم متاعها، فرنسا، زيدان، نيمار، برشا برشا الحقيقة. والكوب دي موند استنسنا بها نحنا، فيها برشا جو، فيها برشا فرجة وسورتو ليموسيون. بعد خيبة الأمل اللي بعدها نحكيو عليها في حكاية الغنية، رجعت لنا اليوم ملكة كأس العالم شاكيرا اللي أعلنت رسميا عودتها لأجواء المونديال 2026. شاكيرا اللي عودتنا ديما باغاني كيما واكا واكا، محضرة سنة غنية جديدة اسمها داي داي. المرة هذه باش تكون كولابوراسيون تجمعها بنجم الأفرو بيت بيرنا بوي. الغنية باش تكون هي النشيد الرسمي للمونديال اللي باش يتنظم بين أمريكا، كندا والمكسيك، والهدف منها هو مزج إيقاعات البوب لاتينو مع الروح الإفريقية العصرية. وجماهير في العالم الكل حقيقة تفاعلت بقوة مع الأخبار، خاصة أن الغنية باش تخرج الجمعة الجاية، وشاكيرا تعتبر هي الكليم تاع النجاح بالنسبة لكأس العالم. الناس الكل يستناو باش يشوفوا كيفاش باش تكون الفايب نتاع داي داي في ملاعب المونديال 2026، واحنا هاو باش نسمعوكم سنيك بيك من الغنية هذه.

0: بوزومتر.
1: زين مواصلين بالاخبار اكيد. وهني زلزال في انستغرام. اي زلزال في انستغرام باتم معنى الكلمه. نحكيه على حسابات كبيره, حسابات هني نحكيه على دي كونت انستغرام فيهم مئات الملايين متاع المشتركين. ليله سوداء في انستغرام بعد ما قررت تعمل حمله تطهير واسعه وحذفت ملايين الحسابات الوهميه اللي ماهيش اكتيف. ضربه هني وجعت برشا مشاهير, لقاو روحهم خاسرين مش 100 ولا 200 ولا 300, لا لا لا, نحكي وهنا على ملايين المتابعين في ليلة وضحاها. النجم العالمي كريستيانو رونالدو وملكة الرياليتي تي في كايلي جينر كانوا من أبرز المتضررين, وينقص الفولورز نتاعهم بصفة ملحوظة في ظرف ساعات قليلة. ساعات الحقيقة كانت كفيلة باش أنه ينقصوا عدد الفولورز هذوما, وسورتو أنه مثلا كريستيانو نحكي على أكثر من 10 ملايين فولور نقصوا, كايلي جينر أكثر من 8 ملايين, الليستة ما زلت متواصلة. حتى زادة نجوم العرب كليهم الانستغرام. القائمة ضمت أسامي ثقيلة كيما نانسي عجرم, تامر حسني, إليسا, اللي هما زادة تأثروا بحذف الحسابات غير النشطة. إدارة انستغرام وضحت اللي الخطوة هدفها تحسين مصداقية المنصة, أما البوز توا كله يدور وراء الأرقام الجديدة اللي باش تعكس الحجم الحقيقي للشعبية الرقمية. الكل نجم بعيد على الحسابات الفيك. وباش نختموا داير بخبر فضل شاكر, خبر يفرح برشا, يفرح برشا الناس اللي تتبع في فضل شاكر. انه الحقيقه عنا مديده وين القضيه هذه قاعده تدور, والقضيه هذه تحت انظار القضاء, وين قرر هو بيدو فضل شاكر انه يسلم نفسه للقضاء. يقول لك خلي القضاء ياخذ مجراه, واذا كان عملت حاجه خليه يتحاسب عليها. اكيد القضيه هذه كانت ملف لبنان بامتياز, وهنا جلسه مثيره في قصر العدل البوز اللي خلى الاخبار الكل دور تحكي على هنا حصول فضل شاكر على البراءة في بعض القضايا العالقة به, خاصة مع ظهور تفاصيل جديدة في الكواليس نجم تغير مسار الملف القضائي متاعه بالكامل. هنا البراءة لفضل شاكر في بعض أكيد القضايا اللي متعلقة به, والجلسة كانت حاسمة وشهدت حضور قانوني مكثف. والحديث الكل توع للخطوات الجاية اللي مزيلوا بالنسبة للقضايا اللي مزيلوا عالقين به, رغم اللي الملف فيه برشة تعقيدات, إلا أنه البراءة ديجا اللي جات في ملف لولاني بدأت تقوى, والفانز متاع فضل شاكر يستنوا في أي خبر يرجع فنانهم المفضل للساحة الفنية من الباب الكبير. والوضعية تاو في مرحلة الانتظار القانوني, وأي قرار بش يخرج في الأيام الجاية بش يكون عنده تأثير كبير على مستقبل الملك الرومانسية في الساحة العربية. أخبار الحقيقة تفرح برشا, سورتو أنه هنا العودة متاع فضل شاكر إن شاء الله إن شاء الله نلقاه على قريب. هنا محمد فضل شاكر ولده بش يكون موجود في تونس على قريب في سهرة فنية كبيرة برشا, و فرحة الحقيقة جينا من المونديال كي نلقاو عودة شاكيرا, كي نلقاو اسمعني مسورتو بعد هنا مزلنا باش نحكيو على خيبة الأمل متاع المونديال, ولكن شاكيرا هنا العودة متاعها أكد اللي فيفا قاعدة تسمع, قاعدة تسمع بالقديف الليفان, وتشوف شنو بالضبط الناس تحب, على خاطر هنا نعرفوا الفايب متاع الكوب دي موند لازم يكون فيها برشا برشا برشا برشا روح وبرشا جرينتا في العالم الكل. اسمعني بالنص المهم مش كان في مش كان نحكيه على الأمريك لاتين, أما الستار هنا يستنى والجمهور يستنى, ويسورتو أنه حاجة من المؤكد أنه بشكون مزيانة برشا. غنية داي داي تخرج الجمعة جاية, تو نستنيوها وتو نعود ونرجعو لها أكيد, ولكن بزوميتخ بالنسبة لليلة كملناه فلا البزوميتخ فيه. وهوكا كل مرة نعطيكم فكرة على الأخبار هذية اللي الأخبار ما نفلتوهاش, ما لازمناش نفلتوها, ولكن جستمون ديما تلقاو عنا أجدد الأخبار.
0: Buzzomètre.

0: دعاء الحيوي بدادي على مزيكا فيم. توصلنا ل 8:51 دقيقة. بعد شوية تلقاو في الأخبار مراد دريدي، أما مازلنا نحكيو مزيكا. المونديال حاضر، حكاية الغنية.
1: حكاية غنية، حكاية غنية الليلة كروية بنتياز. المونديال على قريب، واللي يقول كوب دي موند يقول زادة فايب وموزيكا تقعد محفورة في ذاكرتنا لسنين. الليلة باش نرجع بالوقت لأشهر الألحان اللي هزت استادات، وباش نبدأ ب 2014 في البرازيل. We are one.

الغنية هذه جمعت بيت بول مع النجمة جينيفر لوبيز والبرازيلية كلاوديا، ورغم اللي البرازيل بلاد السامبا، أما بيت بول عرف كيفاش يخرج غنية فيها برشة طاقة وخليت العالم الكل يغني أولي أولا في ريو دي جينيرو.

أما إذا نحكيه على الجولدن إيج الأغاني المونديال، لازم نرجع بيكم العام 2010 في جنوب أفريقيا، النسخة اللي خلت العالم الكل ما ينسهش وقت اللي خرجت أغنية ويفين فلاج للصومالي الكندي كنان.

في نفس النسخة شاكيرا خليت التاريخ يقف بغنية واكا واكا ومعها فرقة فريشلي جراوند. أغنية هذه داير للتوى تتسمى الأنجح في تاريخ كأس العالم بالدونس الشهيرة متاحها والكلمات اللي تلم الناس الكل، وشاكيرا وقتها هي ولات ملكة المونديال من غير منازعة. وبطبيعة الحال التونسي ديما حاضر بالجرين تمتعه في المواعيد الكبيرة، ولازمنا نذكر الحقيقة الغنية اللي ولات النشيد الرسمي للنسور في أي محفل دولي، وهي غنية تخرج الجرين تاليفيك السينما هاف.

صحيح الغنية دي خرجت عام 2012 تزامنا مع كأس أفريقيا، أما من وقتها قعدت هي النشيد اللي شعل التيرانات ويحرك الحماس في قلوب التوانسة في كل مشاركة في كأس العالم. كي نحكيو على آخر نسخة من كأس العالم اللي عشناها في قطر 2022، الموسيقى العربية فرضت روحها بستيل عالمي في غنية أرحى.

0: مونديال 2026 في أمريكا كندا والمكسيك. خرجت الغنية الرسمية لايتر للفنان الأمريكي جيلي رول. أما المرة هذه الغنية هذية أثارت استياء كبير للجمهور الكرة في العالم. غنية ما فيهش فرحة، ما فيهش فايب، وما فيهش الانرجي اللي نستناوها كل أربع سنين الكأس العالم. تيليمي تقولش عليها ببيسيتي البيك أب تراك اللي استنسنا نسمعه في أمريكا.
1: Almost every truck has a tailgate. Open, close. Let's add on to that.
0: أما على خاطر حكاية الغنية ديما نختموها بغنية باش يخليكم تعيشوا اللحظة مع غنية تربطت بالقدية زادة بالمونديال، وهي كولابوراسيون بينات ماجيك سيستيم وشوقي. هذه ماجيك ان ذا اير تسمعها توت سويت على موزايك فام.

0: ساعتي. نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتي. موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
3: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
4: بغداد فودروية، semblant surgir de nulle part les missiles américains.
5: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
6: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: مع الياس الغربي، سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند،
7: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
8: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. مع اقتراب فترة عودة التونسيين المقيمين بالخارج، شرعت الديوانة التونسية في تنفيذ جملة من الاستعدادات اللوجستية والبشرية بهدف تأمين الظروف الملائمة للعبور وتسريع الإجراءات بالمنافذ الحدودية، خاصة مع تزامن هذه الفترة مع انطلاق موسم الحج. وأكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري في تصريح لوكالة توسخ الأنباء أن هذه الاستعدادات تشمل تعزيز مختلف المعابر الجوية والبحرية والبرية بالموارد البشرية، إلى جانب دعم جاهزية الأعوان عبر التكوين المستمر فيما يتعلق بالقوانين والترتيبات وحسن تطبيقها، فضلا عن توفير المعدات اللوجستية الضرورية نظرا لأهمية تلك الفترة وما يرافقها من ضغط كبير في المعابر. وأوضح العميد شكري جبري أن التوجه نحو رقمنة الخدمات الديوانية ساهم بشكل ملحوظ في تقليص أجال استكمال الإجراءات وخفض مدة الانتظار، سواء للحصول على رخص الجولان أو معاينة البضائع وفق قوله. وأضاف أن المنظومة المعلوماتية الجديدة ديوانة سند 2 ستدخل حيز الاستغلال أواخر سنة 2026، وستتضمن فضاءات خاصة بالمتعاملين الاقتصاديين وأخرى بالمسافرين، بما يمهد لتحقيق رقمنة كاملة بنسبة 100% لمختلف الخدمات الديوانية. منطقة المواجن بمعتمدية فرنانة التابعة لولاية جندوبة تشهد اليوم السبت تنفيذ عملية بيضاء تطبيقية لمحاكاة تدخل لإخماد حريق غبي، وذلك في إطار تفعيل المخططين الجهوي والخصوصي الأخضر لتفادي الحرائق. وجرت العملية بحضور أعضاء اللجنة الجهوية واللجان المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها، وبمشاركة من جمعية المتطوعين في خدمة الحماية المدنية. وشملت العملية تطبيق الخطط الميدانية للسيطرة على الحرائق وأخمادها وكيفية حماية متساكني المناطق الغبية وتأهيل الهياكل المشاركة بتسخير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة. انتخبت مؤسسة التلفزة التونسية بالإجماع نائبا لرئيس المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض المتوسط من خلال الرئيس المدير العام للمؤسسة شكري بنصير، وذلك خلال أشغال الدورة 33 للمؤتمر السنوي للمنظمة المنعقد من 7 إلى 9 من مايو الجاري بتونس العاصمة. واعتبرت المؤسسة في بلاغ أصدرته اليوم السبت أن هذا الانتخاب يمثل تأكيدا للمكانة التي باتت تحتلها تونس على الساحة الإعلامية الإقليمية والدولية، خاصة وأن الدورة الحالية تتزامن مع الاحتفال بالذكرى 30 لتأسيس المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض المتوسطة، إلى جانب الذكرى 60 لانبعاث مؤسسة التلفزة التونسية باعتبارها من بين المؤسسات المؤسسة لهذا الفضاء الإعلامي المتوسطية. في أخبار العالم، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يقوم اليوم السبت بزيارة هي الثانية له إلى دمشق منذ سقوط بشار الأسد مطلع عام 2024، وقال أنه بحث مع الرئيس أحمد الشرع كل ما من شأنه تحقيق مصالح البلدين. وكان لافتا حديث سلام عن عدم قبول حكومته بأن يكون لبنان مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وهو مفهوم على أنه إشارة لحزب الله الذي يرفض التفاوض مع إسرائيل، ويقول أنه لن يلتزم بما سيصدر عنه من نتائجه. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع يوسف الجديدي وصالح الشرقي في ستار كلوب، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
7: الأولى في تونس.

0: جو التونسي ديما موجود على موزايك FM في جمعة كاملة. الحقيقة هذا هو الجو اللي نحبوه واللي نتفرهدوا عليه. طريقة السلام عليكم سيسر ويحكم واحدة واحدة في الكياس. بون الطقس سافا تو مناسب باش نخرج ونتفرهدوا تو بعد نعطيكم لي بون بلان. لكن قبل نمشيو لعالم السينما في تابي روج.
1: تابي روج

الحديث الكل على تريلر جديد الفيلم The Odyssey للمخرج العبقري كريستوفر نولان. نولان بعد ما سكر لعبة بفيلم أوبنهايمر قرر المرة هذه يرجعنا لليونان القديمة ويقدم لنا رؤية بصرية الملحمة أسطورية. جتموا على خطر هنا الفيلم مقرر بيخرج في القاعات العالمية تحديدا على شاشات الآي ماكس نهار 17 جويلية 2026، وهو الموعد اللي تعودنا به في أضخم إنتاجات نولان. القصة المرة هذه تحكي على رحلة أوديسيوس الطويلة والمليئة بالمخاطر، وهو يحاول يرجع لبلاده إيتاكا بعد نهاية حرب ترويدا. النجم مات ديمون هو اللي بيجي جسد دور البطولة في شخصية أوديسيوس في ثالث تعاون ليه مع نولان بعد إنترستيلر وأوبنهايمر. والفيلم بيجي يصور صراع داني اللي هو أوديسيوس الحقيقة مع الأمواج، الوحوش الأسطورية، وأهمها السيكلوبس اللي يظهر في التريلر بشكل مرعب في رحلة دامت 10 سنين باش يرجع لعائلته. كي نحكيو على الكاستينج، نولان جمع كتيبة من نجوم اللي يدوخوا أساميهم الحقيقة، وين باش نشوفوا آن هاثوي اللي موجودة في فيلم The Devil Wears Prada في دور زوجته الوفية، وتوم هولاند في دور ابنه، أكيد نحكي على ابن أوديسيوس هنا، وزيدهم زندايا اللي بيش تكون دور الآلهة أثينا، وروبرت باتنسون اللي بيش يلعب دور أنثينيوس الخصم اللي حاول ياخو بلاصة أوديسيوس في غيابه. نولان حب يبث المرة هذه يثبت جستمو اللي هو ملك التحديات التقنية، وينصور الفيلم الكل بدي كاميرا أي ماكس 70 ملم وبميزانية ضخمة وصلت 250 مليون دولار، وهو أغلى فيلم في مسيرته. المخرج اللي أبهرنا بروائع كيما Inception, The Dark Knight, Interstellar يحب المرة هذه يخرج الأسطورة من صفحات الكتب بالشاشات السينما بأكثر واقعية ممكنة. البوز ده والكل وراء تريلر اللي عمل جدل كبير بسبب الحوارات العصرية، أما الأكيد أنه نهار 17 جويلية 2026 مش نكونوا قدم تجربة سينمائية ملحمية مش تقعد للتاريخ. تابي روج جاونا والموزيكا مازالت متواصلة، ولي محبي الراي خليكم مع لو كونسيبت ليجندير 1 2 3 سوليي شابه.

لابون هومور واحسن موسيقى تلقاو على موزايك كافي من عند روني سايكلي رود بوي. انتم اكيد تسمعوا في ستار كلوب حتى العشرة متاع الليل. طريقة سلام عليكم سيسر ويحكم من تو لمدوا اصحابنا حبيبنا اكاو اسمعني كلموهم من تو لازم نعرف روحنا وين ماشيين شنو البروغرام متاع سهرية في لي بون بلان. بون بلان لي بون بلان كي العاده نعطيكم فكره على بروغرام السهريات بالنسبه لليله وباش نبداو بذا بريدج وين نلقاو مهدي باكوش وي ام وفرقه الباشا للدبكه السوريه في الملو السهريه شيك شاك شوك في لي دون ساتيدي فيفا مع بدر وبنكا السهريه 100% روك في روك رولا مع هاي جين لايف باند في الكونتوار فرنش كيس مع مومو جونيور في البوبوت نلقاو نوتر دي جي ريزيدون مارو و دي جي باو في الحبيبي داون تاون السهرية إلكترو هاوس مع بلغيدا المحبي الراي الليلة في الآينة راي ديسكو في الأوبرا حمامات نلقاو نوتر دي جي ريزيدون وايز في المارتي كلوب نلقاو أوبلاتين أودي أنيسة ويسا غسين عزايز كوكو مهدي مغراوي ومقراني في سبلنديد وريجنسي السهرية كاراوكي مع ياسين وأوبلاتين أزي جاك في المودز السهرية Arabian Madness Night نمشي والسوسة وين تسمع فينا على 90.1 FM في الجولف برو الليلة حبيبي نايتس في ستيبس السهرية الفويغو مع فيري سوفي وناتسونز ونختمو بجربة وين تسمع فينا على 89.2 FM في الفيغا الليلة نلقاو ميلا دي جي سات بون بلان ستار كلوب ستار كلوب كل هرسات بثمانية للعشرة تعليل لا بون هومور مازالت متواصلة على موزايك كافام الموزيكا الهاوس من عند بول وولفورد in my head

0: جديد جنجون برودكسيون ميك بيت. نسلم عليكم برشا برشا الاولاد. تلقاو اكيد الانترفيو دايف ديب في البرودكسيون تاع جنجون وازر ميك بيت تاع لا لي ريزو سوسيو تاعنا موزايك اف ام. يكفي اجراح توصلنا حتى لل 9:51 دقيقه. احنا مازلنا مواصلين معاكم في ستار كلوب, لكن توت سويت خلينا نشوف نعملوا طلع صحيح من الغلط. فري او فو,
1: فري او فو, صحيح ولا غلط؟

0: فغيو فو ليلة كروية بامتياز وباش نبداو بخبر رومور كنا حكينا عليها الجمعة اللي فاتت. هل جوزي مورينيو في طريق العودة لريال مدريد وفي مفاوضات متقدمة مع الإدارة؟ إبان الخبر هذايا صحيح، والبوس في مدريد وصل القمة متاعهم بعد ما أكدت التقارير من فوتبول إسبانيا أنه المفاوضات بين إدارة فلورنتينو بيريز وجوزي مورينيو وصلت المرحلة متقدمة ياسر. سبيشال وان يبدو أنه قريب برشا من العودة لقلعة سانتياغو برنابيو باش يبدأ عهد جديد مع الميرينجي. العودة جت في وقت حساس برشا، خاصة مع التغييرات اللي صايرة في الإطار الفني للفريق والعرك اللي قاعد صاير وسلكيب. لازم نذكروا اللي مدرب ريال مدريد حاليا هو ألفارو أربيلوا اللي خذ المشعل وقاعد يقود في المجموعة. أما دخول مورينيو على الخط في مفاوضات متقدمة يوري للإدارة تحب ترجع الكاريزما والخبرة الكبيرة متاع البرتغالي للمنافس على الألقاب الموسم الجاي. برا ثاني هزنا للتشامبيونز ليج، وهل باش يغيب اشرف حكيمي على الفينال بسبب الاصابه؟ اما الخبر هذايا الحمد لله غلط، على خاطر الجماهير المغربيه والباريسيه نجم تتنفس السعادة. تو اداره باريس سان جيرمان عبرت على تفاؤل كبير بخصوص جاهزيه اشرف حكيمي للمشاركه في الفينال الكبير متاع دوري الابطال. حكيمي قاعد يتبع في برنامج تاهيلي خاص وبدا يرجع للتدريبات الجماعيه بصفه تدريجيه، والطاقم الطبي اكد لي اسد الاطلس باش يكون حاضر اساسي في تشكيله لويس انريكي. الاصابه اللي تعرض لها في الماتش خريني طلعت ماهيش اختيره برشا، وحكيمي وضح اللي هو باش يعمل كل ما في وسعه باش ينجم يكون في قمه الفورم نتاعو نهار الماتش، على خاطره يحلم باش يهز الكاس ذات الاذنين مره اخرى مع البي اس جي ويصنع تاريخ. نرجع الخبر يرجعنا للميرينجي. هل دخل فيدريكو فالفيردي للمستشفى بسبب بونية من زميله تشواميني؟ هو خبر يتسمى غلط نوعا ما ومجرد إشاعة خرجت في السوشيال ميديا بعد برشا أخبار خرجت من تدريبات ريال مدريد والدريسينج روم. هو الحقيقة فما عركة صارت بين تشواميني وفالفيردي، وفما كلام يقول إنهم حتى وصلوا تعاركوا أكثر من مرة، وبعد ما إدارة ريال مدريد كانت غرمتهم الزوز ب 500,000 أورو بالنسبة للاعب، يعني أكثر شوية من 1,500,000 توينسا. فالفيردي وتشواميني خرجوا في ستوري وكل واحد وضح الحكاية من جانبه، والحاجة اللي اشتركوا فيها هو الاعتذار. فالفيردي صحيح مشى للمستشفى، لكن مش على خاطر تشواميني ضربوا بونيا، أما على خاطر طاح وضرب راسه في طاولة. وفالفيردي توا حاضر أما عنده ارتجاج في المخ، الشيء اللي باش يخليه يغيب على الكلاسيكو غدوة. يعني بالنسبة لتوا صحيح صارت مشكلة بيناتهم، أما على حسب الرواية الرسمية لريال مدريد الحكاية ما وصلتش لبونيا.
1: صحيح ولا غلط؟
0: يقولوا هكا خلطنا الاخر ستار كلوب بالنسبه لليله. شكرا لكم انتم مستمعينا اللي تبعتونا من 8 للعشرة متاع الليل. شكرا لكامل الفريق، صالح في الاخراج وائل في ستوندار واللي ديجيتال. احنا كالعاده نعطيكم موعد الجمعه الجايه، والاخبار وليبوز نتاع جمعه كامله تلقاهم في سبيرتي من زمان. بعد شويه موعد رياضه سبور اكسبريس، وقبله تلقاو مراد دريدي في الاخبار والسهريه متواصله مع عدنان.

0: et في جيت سيت اف ام. انتظروا خليكم مع الموسيقى. ان تيتر كان ياسر نجح لفريد اغان وخرج وقت الكونفينمون. كان معكم يسري جديدي. خليكم مع ماريا ويف لاست دانسينغ. تصبحوا على خير.
1: All these things that we took for granted.

0: سيتي. ديربي العاصمة، ديربي حاسم لقب البطولة، الترجي الرياضي التونسي، النادي الافريقي، نهار لحد 10 ماي مع الاربعة متاع العشي. موزايكا فام في قلب الحدث، نقل مباشر، تحليل فني، كواليس وتصريحات، بلاتو سبيسيال بداية من ماضي ساعتين وحتى الثمانية متاع الليل. عيش أجواء الديربي لحظة بلحظة على موزايكا فام.
1: الأولى في تونس، راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
2: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيس الجمعية التونسية لمقاومة داء المفاصل الدكتور سهيل العلوي يقول خلال انعقاد المؤتمر العلمي 37 للجمعية التونسية لمقاومة داء المفاصل بنابل أن أمراض المفاصل تمس مختلف الفئات العمرية، ويمكن أن تكون لها عوامل وراثية وأخرى مرتبطة بالمحيط الطبيعي، مؤكدا ضرورة توجه كل من يعاني من التهابات أو تورم بالمفاصل أو صعوبة في المشي في أقرب وقت إلى الطبيب المختص في أمراض المفاصل والعظام. وشدد سهيل العلوي بخصوص التوقي من أمراض المفاصل على ضرورة عدم الاستهانة بأوجاع المفاصل خاصة إذا طالت مدتها، والتوجه لاستشارة الطبيب المختص، مبرزا أهمية المحافظة على اللياقة البدنية من خلال ممارسة الرياضة واعتماد النظام الغذائي المتوسطين القائم أساسا على استهلاك زيت الزيتون والمواد الغنية بالأوميغا 3، والذي أثبتت الدراسات العلمية أهميته في التوقي من عديد الأمراض من بينها أمراض المفاصل وفق تعبيره. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري جبري يشدد في حوار لوكالة أنباء على أن تحقيق التوازن بين تسهيل العبور والتصدي لعملية تهريب أو سوء استغلال الامتيازات يظل من أبرز التحديات المطروحة أمام مصالح الديوان، واضحا أن هذا التحدي يتم التعامل معه عبر يقظة عناصر الديوان وفطنتهم والاستفادة من خبرتهم وتكوينهم في المجال، إلى جانب الاعتماد على أجهزة الكشف والأشعة وتمرير كل السيارات عبرها، فضلا عن الاستعانة بفرق الأنياب المدربة للكشف عن المخدرات والمتفجرات. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم السبت أنه يتوقع من طهران قريبا جدا ردا بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. وأوضح ترامب في تصريح لقناة LCE الفرنسية أن طهران تريد حقا التوصل لاتفاق، مضيفا سنرى ذلك قريبا. صادرات الصين إلى الولايات المتحدة تسجل ارتفاعا بنسبة 11% خلال أفريل الماضي رغم الرسوم الجمركية الأمريكية، في مؤشر على استمرار نشاط التجارة الصينية رغم التوترات التجارية والحرب على إيران. مركز عدالة الحقوقي يقول أن جهاز الأمن الإسرائيلي أبلغه باعتزام السلطات الإفراج عن نشيطي أسطول الصومال العالمي تياغو أفيلا وسيف أبوكاشكا اليوم السبت تمهيدا لترحيلهما. وأضاف المركز الذي يتولى تمثيل الناشطين أن جهاز الأمن الداخلي الشباكة أبلغهم أنه سيطلق سراح الناشطين أفيلا وأبو شكاشك من الاحتجاج الإسرائيلي اليوم السبت على أن يسلم إلى سلطات الهجرة الإسرائيلية في وقت لاحق ويبقيا في عودتها في انتظار ترحيلهما. جزيرة تنيريف الإسبانية في أرخبيل جزر الكناري تتحول إلى ساحة قلق وترقب مع اقتراب سفينة سياحية شهدت تفشيا لفيروس هانتا وسط حالة من الذعر بين السكان والعاملين في الميناء، وخشية متصاعدة من انتقال العدوى إلى الجزيرة التي تعتمد بشكل كبير على السياحة والحركة البحرية. بالنسبة لتوقعات الجو اليوم غد الأحد 10 ماي، طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، البحر مضطرب والحرارة في استقرار نسبية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع مكي العوني في سبور إكسبرس مع أشمل تايات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.
3: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك فغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
4: أريد، طور عالمك.
5: سبور إكسبرس مساء النور، مرحبا بكم في سبار اكسبريس باش نحكيوا على نتائج الدفعه الثانيه من الجوله قبل الاخيره من البطوله. لكن البدايه مع كره السله، ونقولوا الف مبروك للنادي الافريقي تتويجه بكاس تونس لكره السله بعد الفوز اليوم على الاتحاد الرياضي المنستيري بنتيجه 67 مقابل 50. لقب هو الثامن في رصيد النادي الافريقي في مسابقة كاس تونس كما قلنا بعد الفوز اليوم على الاتحاد الرياضي المنستيري 67 مقابل 50. بالنسبة لنهائي السيدات، نقولوا ألف مبروك للنادي الصفاقسي تتويج باللقب بعد الفوز على الجمعية النسائية بجمال 57 مقابل 43. لقب هو الثامن لسيدات سيسيس في كاس تونس. نحكيو على البطولة والدفعة الثانية من الجولة قبل الأخيرة. اليوم مستقبل مرسى خسر ضد النادي الصفاقسي 3-0. أهداف نور القروي دقيقة 5، إيمانويل أقبولي دقيقة 57، ومحمد الصالح المهدي دقيقة 76. نجم الساحلي ربح النادي البنزرتي 1-0، هدف ياسين الشعباني في دقيقة 18. وترجي جرجيس فاز على نجم المتلوي 1-0، هدف الهدي جرتيلة في دقيقة 4. بالنسبة للترتيب، في انتظار آخر مقابلة اللي هي ديربي العاصمة غدوة، النادي الإفريقي في الصدارة ب 62 نقطة، المرتبة الثانية للترجي الرياضي التونسي 60 نقطة، المرتبة الثالثة النادي الصفاقسي 59 نقطة، المرتبة الرابعة الملعب التونسي 45 نقطة، المرتبة الخامسة الاتحاد المنستيري 42 نقطة، المرتبة السادسة نجم الساحلي 41 نقطة، المرتبة السابعة نجم المتلوي 39 نقطة، المرتبة الثامنة ترجي جرجيس 38 نقطة، المرتبة 9 في اتحاد بن قردين وشبيبة العمران 35 نقطة، المرتبة 11 لمستقبل المرسى 34 نقطة، المرتبة 12 للنادي البنزرتي 33 نقطة، ثم الفرق ضمن البقاء، المرتبة 13 فيها الأولمبي البيجي 31 نقطة، والمرتبة 14 فيها شبيبة القروان 30 نقطة، زوز فرق واحد منهم مش ينزل للرابطة المحترفة الثانية، والمرتبة 15 فيها مستقبل مرسى 27، مستقبل سليمان 27 نقطة ونزل رسميا للرابطة الثانية، المرتبة الأخيرة مستقبل جيبس 18 نقطة ونزل رسميا للرابطة الثانية. كما قلنا ختام الجولة غدوة باش يكون بديربي العاصمة الأربعاء نتاع العشية في ملعب حمادي العقربي في رادس. من أخبار الديربي غدوة، إضافة لطاقم التحكيم اللي باش يكون من نمسا، مشغلي الفار غدوة باش يكونوا أجانب. رسميا نهاية العلاقة التعاقدية ما بين الاتحاد الرياضي ببن قردان والمدرب سفيان الحيدوسي. من جهة أخرى، إدارة النادي البنزرتي قررت إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب شهاب الليلي، وسفيان الحيدوسي هو اللي بش يخلف شهاب الليلي على رأس الإدارة الفني للنادي البنزرتي. في كرة اليد، نتائج ربع نهائي كاس تونس، بعث بني خيار خسر ضد النادي الافريقي 20-29، جامعة الحمامات ربحت سبورتينغ المكنين 28-27، الملعب التونسي خسر ضد نادي ساقية الزيت 32-31، والبارحة ترجي ترشح على حساب النجم الرياضي الساحلي. قرعة الدور نصف النهائي نهار 14 ماي، والمقابلات يتلعبوا نهار 23 ماي. نهائي كاس تونس لكرة الطائرة باش يجمع النجم الساحلي بالترجي الرياضي التونسي. الترجي ترشح اليوم على حساب النادي الرياضي الصفاقسي، والبارح النجم الساحلي ترشح على حساب مولدية بوسلم. خارج تونس، فرجاني ساسي قاد فريق الغرافة للتتويج بكأس أمير قطر بعد الفوز على السد 4-1. فرجاني ساسي سجل هدف لول وأعطى تمريرة الهدف الثاني في المقابلة. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فام بونات. نخليكم مع عدنان وزياد في جد ست فام.
3: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك فخ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
4: أريدو، طور عالمك.
6: This is a journey into music and sound. Watch out and get ready to move your feet. Wherever you are, you will be a part of it. Get ready. So get ready.
7: 10 9 8

0: Electric. It's not over. I'm not going home. Stay tuned. راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المشاركون في الملتقى الوطني للماء في دورته الثانية يحملون سلطات مسؤولية الشح المائي الذي لا يعتبر وفق تقديرهم مجرد قدر مناخي، بل نتيجة حتمية لمنوال تنموي استخراجي واستنزافي يفضل التصدير الفلاحي وصناعي الملوثة على حساب الحق الكوني للمواطنين في مياه الشرب. واستنكر المشاركون في البيان الختامي للملتقى الوطني المنعقد أيام 24 و 25 و 26 أفريل بشنلي من ولاية جابسة الصادر اليوم السبت عن المرصد التونسي للمياه التعامل السطحي للسلطة مع أزمة المياه واختزالها في سردية العوامل الطبيعية أو شح الأمطار للتهرب من مسؤولياتها في وضع سياسات مائية مستديمة تضمن الأمن المائي للجميع. وشددوا خلال اللقاء الذي سجل مشاركة واسعة لنشطاء المجتمع المدني وخبراء وباحثين أكاديميين ونقابين وفلاحين على أنه لا سيادة وطنية دون سيادة غذائية ومائية، وأن استدامة الموارد لا تتحقق عبر توريد التكنولوجيا المكلفة التي تزيد من المديونية، بل عبر دعم صغار الفلاحين وتثمين المعارف الفلاحية المحلية واعتماد الزراعة الإيكولوجية كصمام أمان حقيقي. وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية تونس قطر المنبثقة عن مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية يؤدي زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة من 10 إلى 12 من مايو الجاري. وتندرج هذه الزيارة وفق بلاغ أصدره مجلس نواب الشعب اليوم السبت في إطار تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية ومساهمتها في دعم علاقات الأخوة والتعاون المتميزة القائمة بين تونس وقطر في مختلف الميادين. في أخبار العالم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن اليوم السبت أن الحرب في أوكرانيا على وشك الانتهاء، منتقدا الدول الغربية لتقديمها المساعدة إلى كييف. صحيفة الول ستريت جورنال تكشف نقلا عن مصادر مطلعة من بينهم مسؤولون أمريكيون أن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا في صحراء العراق لدعم حملتها الجوية على إيران، وشنت غارات جوية على قوات عراقية كادت أن تكتشف الموقع في بداية الحرب. وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل أنشأت هذه القاعدة التي كانت تضم قوات خاصة ومركزا لوجستيا لسلاح الجو الإسرائيلي قبيل اندلاع الحرب بعلم الولايات المتحدة. الرئيس السوري أحمد الشرع يصدر مساء اليوم السبت مجموعة من المراسيم الرئاسية التي قضت بإجراء تغييرات شملت حقائب وزارية ومحافظين ومناصب قيادية في مؤسسة الرئاسة. وكالة فرانس بريس تنقل عن مصادر محلية وأمنية قولها اليوم السبت إن ما لا يقل عن 69 شخصا قتلوا في هجوم شنه مسلحون في جمهورية الكونغو الديمقراطية. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع عدن حواد في جلسة فام. أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.

0: 22h, Midnight. Midnight. راديو موزيكا فم تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزيكا فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. قيمة المحجوزات الديوانية خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية تتجاوز 51 مليون دينار وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري. وفق العميد شكري الجبري أسفرت العمليات الديوانية عن حجز كميات مهمة من الأموال والبضائع والذهب إلى جانب عديد المواد التي تشكل خطرا على صحة المستهلك مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، إضافة إلى حجز حوالي 18 ألف قطعة دواء مهربة و 53 ألف قطعة من مواد تجميل. تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية يحذر من أن الجفاف في تونس لم يعد مجرد ظاهرة ظرفية عابرة بل تحول إلى قيد هيكلي. والبنك الإفريقي للتنمية يقدم استراتيجية متكاملة لمجابهة هذا التحدي، من أبرزها إصلاح منظومة الحوكمة عبر توحيد الجهود بين المؤسسات المختلفة لتجاوز تشتت القرار والتوسع في تحلية مياه البحر وتعزيز إعادة معالجة المياه المستعملة، إضافة إلى ضرورة تعبئة الموارد المالية اللازمة وتطوير أنظمة التأمين لفائدة الفلاحين لمواجهة المخاطر المناخية. المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية تنظم تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمناسبة العيد الوطني للفلاحة خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع بورقيبة بتونس العاصمة بداية من 12 إلى 16 من شهر ماي الجاري. وكهية مدير تنمية الصادرات بالمجامع المهني المشترك الغلال طارق تيرا يقول أنه سيتم بيع عدة منتوجات فلاحية في خيمة من المنتج إلى المستهلك في حدود الأسعار المتداولة في أسواق الجملة من أجل عرض أفضل للمواطنين. انطلاق أول رحلة حجيج من مطار جرب الجديد الدولي نحو المدينة المنورة السبت، وعلى متنها 254 حاجا وحاجة من ولايتي تطاوين ومدنين وفق المدير الجوي للشؤون الدينية بمدينة أيمن بن عمر. في أخبار العالم، في اليوم 72 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يترقب العالم رد إيران على أحدث مقترحات الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، فيما قال الرئيس دونالد ترامب إنه يتوقع الرد قريبا جدا. تناولت صحف ومواقع عالمية تداعيات التفاهمات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران وانعكاسات الحرب على ميزان الردع الأمريكي في آسيا، إلى جانب ملفات تتعلق بغزة والأزمة السياسية البريطانية وهجرة الكفاءات الإسرائيلية. وقالت صحيفة التايمز البريطانية إن أي اتفاق بين واشنطن وطهران سيحقق مكاسب سريعة عبر إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا وتخفيف الضغوط الاقتصادية، لكنها رأت أن التحدي الحقيقي يبدأ خلال مهلة 30 يوما المخصصة للتفاوض على القضايا الخلافية. وزارة الداخلية سورية تعلن مساء السبت القبض على اللواء وجيه علي العبدالله الذي شغل لمدة 13 عاما منصب مدير مكتب الشؤون العسكرية للرئيس بشار الأسد. ويعد اللواء وجيه العبدالله أحد أركان الدائرة الضيقة للنظام المخلوع، وهو مسؤول مباشر عن تنسيق الممارسات القمعية والانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين السوريين طيلة فترة خدمته في القصر الجمهورية. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي. الأولى في تونس.